إنجيل لوقا. الأصحاح السادس عشر. وقال أيضا لتلاميذه: كان إنسان غني له وكيل، فوشي به إليه بأنه يبذر أمواله، فدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمع عنك؟ أعطي حساب وكالتك، لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد. فقال الوكيل في نفسه: ماذا أفعل؟ لأن سيدي يأخذ مني الوكالة، لست أستطيع أن أنقب وأستحي أن أستعطي. قد علمت ماذا أفعل، حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم. فدعا كل واحد من مديوني سيده وقال للأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 بث زيت. فقال له: خذ صكك واجلس عاجلا واكتب 50. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فقال: 100 كر قمح. فقال له: خذ صكك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلم، إذ بحكمة فعل، لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. وأنا أقول لكم: اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم، فمن يأتمنكم على الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر خادم أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. وكان الفريسيون أيضا يسمعون هذا كله، وهم محبون للمال، فاستهزأوا به. فقال لهم: أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس، ولكن الله يعرف قلوبكم. إن المستعلي عند الناس هو ركس قدام الله. كان الناموس والأنبياء إلى يوحنا.

ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله، وكل واحد يغتصب نفسه اليه. ولكن زوال السماء والارض ايسر من ان تسقط نقطة واحدة من الناموس. كل من يطلق امرأته ويتزوج باخرى يزني، وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني. كان انسان غني وكان يلبس الارجوان والبزة، وهو يتنعم كل يوم مترفها. وكان مسكين اسمه لعازر، الذي طرح عند بابه مضروبا بالكروب، ويشتهي ان يشبع من الفتاة الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. فمات المسكين وحملته الملائكة الى حضن ابراهيم، ومات الغني ايضا ودفن. فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب، ورأى ابراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال: يا ابي ابراهيم ارحمني، وارسل لعازر ليبل طرف اصبعه بماء ويبرد لساني، لاني معذب في هذا اللهيب. فقال ابراهيم: يا ابن اذكر انك استوفيت خيراتك في حياتك، وكذلك لعازر البلايا، والان هو يتعزى وانت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة قد اثبتت، حتى ان الذين يريدون العبور من ها هنا اليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يجتازون الينا. فقال: اسألك اذا يا ابتي ان ترسله الى بيت ابي، لان لي 5 اخوة، حتى يشهد لهم، لكي لا يأتوا هم ايضا الى موضع العذاب هذا. قال له ابراهيم: عندهم موسى والانبياء ليسمعوا منهم. فقال: لا يا ابي ابراهيم، بل اذا مضى اليهم واحد من الاموات يتوبون. فقال له: ان كانوا لا يسمعون من موسى والانبياء، ولا ان قام واحد من الاموات يصدقون. الاصحاح 17. وقال لتلاميذه: لا يمكن الا ان تأتي العثرات، ولكن ويل للذي تأتي بواسطته، خير له لو طوق عنقه بحجر رحم وطرح في البحر من ان يعثر احد هؤلاء الصغار. احترزوا لانفسكم، وان اخطأ اليك اخوك فوبخه، وان تاب فاغفر له. وان اخطأ اليك 7 مرات في اليوم ورجع اليك 7 مرات في اليوم قائلا: انا تائب، فاغفر له. فقال الرسل للرب: زد ايماننا. فقال الرب: لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة: انقلعي وانغرسي في البحر، فتطيعكم. ومن منكم له عبد يحرث او يرعى، يقول له اذا دخل من الحقل: تقدم سريعا واتكئ، بل الا يقول له: اعدد ما اتعشى به، وتمنطق واخدمني حتى اكل واشرب، وبعد ذلك تأكل وتشرب انت؟ فهل لذلك العبد فضل لانه فعل ما امر به؟ لا اظن. كذلك انتم ايضا متى فعلتم كل ما امرتم به
فقولوا اننا عبيد بطالون، لاننا انما عملنا ما كان يجب علينا. وفي ذهابه الى اورشليم اجتاز في وسط السامرة والجليل، وفيما هو داخل الى قرية استقبله 10 رجال برص، فوقفوا من بعيد ورفعوا صوتا قائلين: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا. فنظر وقال لهم: اذهبوا واروا انفسكم للكهنة. وفيما هم منطلقون طهروا. فواحد منهم لما رأى انه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم، وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له، وكان سامريا. فأجاب يسوع وقال: أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ ثم قال له: قم وامضي، إيمانك خلصك. ولما سأله الفريسيون متى يأتي ملكوت الله، أجابهم وقال: لا يأتي ملكوت الله بمراقبة، ولا يقولون هوذا ها هنا أو هوذا هناك، لأن ها ملكوت الله داخلكم. وقال للتلاميذ: ستأتي أيام فيها تشتهون أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولا ترون، ويقولون لكم هوذا ها هنا أو هوذا هناك، لا تذهبوا ولا تتبعوا. لأنه كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء، كذلك يكون أيضا ابن الإنسان في يومه. ولكن ينبغي أولا أن يتألم كثيرا ويرفض من هذا الجيل، وكما كان في أيام نوح كذلك يكون أيضا في أيام ابن الإنسان. كانوا يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون إلى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلك وجاء الطوفان وأهلك الجميع. كذلك أيضا كما كان في أيام لوط كانوا يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون. ولكن اليوم الذي فيه خرج لوط من سادوم أمطر نارا وكبريتا من السماء فأهلك الجميع. هكذا يكون في اليوم الذي فيه يظهر ابن الإنسان. في ذلك اليوم من كان على السطح وأمتعته في البيت فلا ينزل ليأخذها، والذي في الحقل كذلك لا يرجع إلى الوراء. اذكروا امرأة لوط، من طلب أن يخلص نفسه يهلكها، ومن أهلكها يحييها. أقول لكم إنه في تلك الليلة يكون 2 على فراش واحد، فيؤخذ الواحد ويترك الآخر. تكون 2 تطحنان معا، فتؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. يكون 2 في الحقل، فيؤخذ الواحد ويترك الآخر. فأجابوا وقالوا له: أين يا رب؟ فقال لهم: حيث تكون الجثة هناك تجتمع

0: أبونا غبريال، أبونا غبريال، سلام يا أبونا.
1: سلام ونعمة يا ابني، مالك يا بشرى؟ في حد من العمال جراله حاجة؟
0: اطمن يا أبونا، كلنا بخير، بس النهاردة حصلت حاجات غريبة ما شفت ازايها من أول ما بدأت عمليات الترميم في الكنيسة أبو سرج.
1: خير يا ابني، باسم الصليب، حصل ايه؟
0: امبارح.
1: هو امبارح ولا النهاردة؟ اهدى يا ابني كده وفهمني بالراحة، في ايه؟
0: قدسك عارف ان احنا بدينا من يومين في عملية ترميم الإمبل الأثري اللي في الكنيسة، ومشرفين هيئة الآثار حذرونا واحنا بنشتغل من أي غلطة في الحفر، وفهمونا ان الإمبل ده كنز لأنه معمول من الرخام الخالص، وأي خطوة غلط في الحفر ممكن تكسر عمود رخام من الأعمدة اللي شايلاه، فبدينا نحفر حوالين الأعمدة علشان نعمل فرشة خرسانة كبيرة تربط كل الأعمدة ببعض من غير ما نحفر تحت كل عمود، ولما الدنيا ليلت علينا قلنا نروح بقى ونكمل حفر بكرة.
1: أنا عارف يا بشرى أنت تعبتوا قوي في موضوع الترميم ده، وربنا عوضكم ويقدركم، تحافظوا على كل حتة في الكنيسة.
0: مش القصد يا أبونا، ده احنا نبدأ الكنيسة بروحنا، لكن أنا آخر واحد خرج من الكنيسة امبارح، والنهاردة الصبح أول ما دخلت من الباب لقيت الإمبل مايل ومستريع على الأرض من غير كسر ولا شرخ في أي حتة رخام من جسم الإمبل أو العواميد.
1: اسم الصليب، وبعدين يا ابني؟
0: لميت العمال كلهم وفرشين الكنيسة علشان نقدر نعدل الإمبل ونوقفه زي ما كان، وكنا خايفين جدا لأحسن حاجة فيه تتكسر، خصوصا إنه تقيل جدا ولازم نرفعه من على الأرض خالص علشان ما يحملش على واحد من العواميد فيتكسر.
1: أمال مين قدر يحركه من مكانه وينيمه على الأرض سليم؟ عجيبة.
0: والأعجب يا أبونا إننا بعد ما استريحنا شوية كملنا الحفر حوالين العواميد لحد ما وصلنا العمق حوالي متر، وأنا بحفر بحر الإمبل حسيت إن في حتة في الأرض ناشفة جدا زي ما تكون طوب أو دبش، مع إن أرضية الكنيسة شبعان من المية الجوفية زي ما قدسك عارف. كملت حفر فلقيتها زي أوضة صغيرة جدا حيطانها وسقفها من الطوب، ولقيت جواها
1: لقيت إيه يا ابني؟
0: لقيت جواها عظم ومش محصن ولا نقطة مية.
1: ده أكيد رفات حد من القديسين، دي بركة كبيرة يا بشرى، المجد الرب المجد، حصلنا على الكنيسة أوان.
2: سلم سيدنا الأم من تاوس من فضلك.
3: دقيقة واحدة يا أبونا. أيوة.
2: سلام يا سيدنا، ابنكم غبريال جرجس كريستا أبو سرجة مصر القديمة.
3: أهلا يا أبونا غبريال، سلام ونعمة. أخبار الترميم إيه؟
2: ببركة صلواتك يا سيدنا، الولاد النهاردة هم بيحفروا بحر إبل الأثري، لقوا رفات مقدسة، وأول ما عرفت رحت الكنيسة وخرجتها بكل احترام وعناية وحفظتها في الفافة. تصور يا سيدنا إن أرضية الكنيسة عايمة في المية الجوفية، وربنا ما يسمحش إنها توصل للعظام المقدسة.

0: من الاملاح اللي فيها او تتحلل، مع ان شكلها قديم جدا.
1: بركه كبيره قوي يا ابونا غبريال، ربنا بيكافئ تعبك في ترميم الكنيسه من سنين طويله، فاراد ان بركه القديسين تسكن مع شعبك.
0: ربنا يخليك لينا يا سيدنا ويديم كهنوتك.
1: استناني يا ابونا دقايق وهكون عندك، ناخد البركه ونفرح سيدنا البابا شنوده حبيب القديسين.
0: في انتظار نيابتك يا سيدنا.
1: ربنا وحبيبنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، وبالأخص يا رب نشكرك على هذه البركة الكبيرة اللي باركتنا بها النهاردة من رفات قديسيك، لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. نسبحك يا الله في جميع قديسيك الذين قلت عنهم في المزمور يحفظ الرب جميع عظامهم، وها أنت يا رب قد حافظت هذه العظام من التلف والتحلل والماء كي نتبارك بها ونمجد اسمك. إذا كانت عظام أليشع النبي قد أقامت الميت، فيجب علينا أن نكرم تلك العظام. فارشدنا يا رب لصاحبها وعرفنا اسمه، ولا تتركنا ومشورة أنفسنا بشفاعة كلية الطهر والدة الإله القديسة مريم، وصلوات جميع القديسين، وصلات صاحب هذه الرفات، لأن لك المجد والإكرام والعزة إلى الأبد. آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، كفنا ربنا أعطينا اليوم واغفر ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكنك من الشرير، المسيح يسوع ربنا لأنكم من كل قوة المجد إلى الأبد. آمين.
2: تعيش وتصلي يا سيدنا.
1: النهاردة 25 إبريل 91، 17 برمودة. افتح السنكسار كده يا ابونا، شوف كده 17 برمودة والأيام اللي بعده فيها قديسين لهم علاقة بكنيسة أبو سرجة أو مغارة العائلة المقدسة اللي اتبنت الكنيسة فوقها.
2: 17 برمودة، شهادة القديس يعقوب الرسول أخو القديس يوحنا الرسول.
1: يا رب يسوع المسيح ارشدنا، يا رب يسوع المسيح اهدينا.
2: 18 برمودة، 21 برمودة، تذكار والدة الإله. 22، 30 برمودة، شهادة القديس مرقس الرسول. 6 بشنس، 7 بشنس، 10 بشنس، 20، 22، 24، اهو يا سيدنا 24 بشنس، استشهاد الراهب القديس بشنونة المقاري. بص يا سيدنا اخر جملة في السيرة،
1: وريني كده، وريني كده يا ابونا. فاخذ المؤمنون ما وجدوه من عظامه وحملوها إلى كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة بقصر الشمع ودفن بها. صلاته تكون معنا ولربنا المجد دائما، آمين.
2: نشكرك يا رب يسوع المسيح، يعني دي عظام القديس بشنون الراهب.
1: أكيد يا بونا، لأن التاريخ القبطي ما ذكرش عن أي قديس تاني إن دفن في كنيسة أبي سرجة في مصر القديمة غير القديس بشنون المقاري، وربنا حفظ عظامه 827 سنة في المكان ده.
2: حلمي يا سيدنا، هخلي حد من ولادنا يبدأ فورا بعمل الأنبوبة الخشب اللي هنحفظ فيها الرفات المقدسة، وبإذن يفتك تطيبها بالحنوط والأطياب مع التماجيد والتسابيح الروحية، وتتحط في مقصورة الشهادين سيرجيوس وواخس في الكنيسة.
1: الله يحلك يا أبونا، ربنا معك.
3: سلام يا ابونا.
2: سلام يا بشرى، ازيك وازاي الشغل على حسك؟
3: عالي يا ابونا، نشكر المسيح.
2: والإنبل الاثري ثابت مكانه
3: زي الصخر. اللي صحيح يا ابونا، الإنبل ده كان بيعمله في الكنيسه ليه؟
2: لان زمان ما كانش فيه ميكروفونات، وعشان صوت ابونا يوصل لكل الكنيسه في الوعظه كان يطلع على الإنبل ده وكانه بيكلمهم من الدور الثاني وهو في وسطهم، فكل الناس تسمع.
3: عشان كده محطوط جنب المكان اللي بيتحط فيه كرسي البطريرك او الاسقف شمال الهيكل. اخطيت يا ابونا.
2: في ايه يا ابني؟
3: ابونا عبد المسيح الاقصوري مستني بره وعايز يقابل قدسك. اقول له اتفضل.
2: يزيد فضلك يا ابني. اجري اواه.
3: حاضر يا ابونا.
2: يا رب. شعبك نفسه يعرف حاجات كتير عن القديس بشنونة صاحب الرفات دي، وانا مش عارف الا اللي مكتوب في السنكسار. اكشف لنا يا رب وليضيء علينا نور علمك الالهي.
4: سلام يا ابونا البركه.
2: اهلا اهلا ابونا عبد المسيح، وحشنا خالص، وحشنا قداسك الملائكي.
4: مبروك يا ابونا البشرى الحلوه، انا اول ما سمعت جيت على طول.
2: ما هو قدسك معروف بحبك للقديسين.
4: هو احنا نستاهل صلواتهم عنا يا ابونا؟ احنا مش بنقول عنهم بعد مجمع القداس الكرولوسي اننا يا سيدنا لسنا اهلا ان نتشفع في طباويه اولئك، بل هم قيام أمام منبر ابنك الوحيد ليكونوا عوضا عنا، يتشفعون في مسكنتنا وضعفنا. كن غافرا لأثامنا لأجل طلباتهم المقدسة ولأجل اسمك المبارك الذي دعي علينا.
2: يا سلام يا ابونا عبد المسيح، قدسك دايما تعلمنا ازاي نعيش القداس مش بس نصليه.
4: يا ابونا غبريال، دول الناس حبوا المسيح بجد مش بالكلام. طب ده احنا هو بنحبه وبنخدمه، بنديله ايه؟ شوية وقت وشوية صحة. لكن الشهداء والقديسين ادوا له حياتهم كلها وهم فرحانين.
2: أقولك إيه يا أبونا، الحد الجاي أول قداس بعد اكتشاف الرفات المقدسة للقديس بشنونة، ياريت قدسك تصلي معانا القداس.
4: ناخد بركة يا أبونا. أنا ليا عندك رجاء يا أبونا غبريال.
2: أؤمر يا أبي.
4: شعب كنيسة ماري جرجس بفم الخليج نفسهم في جزء من عظام القديس بشنونة عشان ياخدوا بركته.
2: يا أبونا دي كنيستك كلها بركة، ومن كتر حبك لرفات القديسين بقت الكنيسة مزار ومليانة مقصورات لرفاتهم.
4: عشان خاطر المسيح يا ابونا، ما تردش ولادك اللي طالبين بركة.
2: لتكن مشيئة ربنا يسوع المسيح. حاضر يا ابونا.
4: متشكر خالص، ربنا يديم كهنوتك يا ابونا. يوم الحد هتلاقينا عندك في الكنيسة من النجمة عشان نصلي سوا.
2: صباح الخير يا بشرة.
3: صباح الخير يا ابونا. ده ابونا عبد المسيح الاقصري جوه في الهيكل من بدري، وهو اللي جهز المذبح بنفسه عشان القداس.
2: مالك يا ستي بتبكي ليه؟
5: يوسف يا ابونا ابني عنده 13 سنة وعيان قوي. صلي له يا ابونا، اسمح له انه يتناول النهاردة، يمكن تكون دي آخر مرة.
2: هو عنده إيه بالظبط؟
5: سرطان في البطن وانتشر في المعدة والأمعاء. دكاترة قالوا إن مفيش فايدة من العلاج، إنه في أيامه الأخيرة. بس أنا مؤمنة يا ابونا إنه لو قدسك سمحت له يتناول من جسد المسيح ودمه إنه هيخف. بس أنا خايفة يا ابونا الأحسن يطرد المناولة زي ما بيرجع اي حاجه بياكلها. ده بقاله فتره طويله قوي يا ابونا مفيش اي اكل بيفضل في معدته، حتى شويه الميه اول ما بيشربهم بيرجعهم. بس ارجوك يا ابونا ما تحرمهوش من المناوله وصلي له.
2: سيب الموضوع ده على ربنا، هو هيدبر كل شيء للخير. هاتيه وتعالي وراي.
5: حاضر يا ولد ابونا. تعالى تعالى يا يوسف يا حبيبي علشان ابونا هيصلي لنا وهنخف باذن المسيح. هتبقى زي الفل ومش هتحس باي الم تاني.
2: يا رب يسوع المسيح الطبيب الحقيقي لانفسنا واجسادنا وارواحنا، انت لو وعدتنا وقلت في الكتاب المقدس انا الرب شافيك، اشفي هذا الطفل ابنك يوسف بصلوات القديس بشنونة صاحب هذه الرفات المقدسة. باسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. يا قديس بشنونة، اعلن نفسك بعمل المعجزة دي وصل للمسيح عشان يشفي ابنك يوسف والناس كلها تعرف قوة صلواتك قدام عرش النعمة عشان يتمجد اسم المسيح فيك وتكون شفيع ومعين للناس في مشاكلهم وطلباتهم قدام ربنا يسوع المسيح. امين. هاتيه يتناول في آخر القداس وربنا يتمجد.

0: عرفت يا بونا غبريال اللي حصل مع يوسف؟ اللي قدسك باركته برفات القديس بشنونة وخلتها تلمس بطنه مكان السرطان.
1: خير يا بونا، فرحني.
0: أول ما روح البيت قال لهم عاوز أكل، جابوا له الأكل وقالوا دي حلاوة روح، وآخر طلب يطلبه قعد ياكل بشراهة لدرجة إنهم كانوا خايفين عليه من كتر الأكل.
1: اسم الصليب يا إلهنا الشافي.
0: وفضلوا سهرانين معاه طول الليل مش مصدقين نفسهم وهو بيتصرف طبيعي جدا. وبعدين راحوا للدكتور بتاعه من كتر ما كانوا خايفين على الولد وقلقانين عليه.
1: صلواتك يا قديس بشنونة.
0: والدكتور طلب تحاليل وأشعات، وبعد الفحص قال لهم يوسف ما عندوش أي أعراض مرضية ولا حتى بوادر برد.
1: السلام ليك يا حبيب المسيح القديس العظيم بشنونة المقاري. عارف يا ابونا عبد المسيح، ما دام المعجزه دي حصلت يبقى القديس بشنون هيبتدي يعلن عن نفسه. انا بصلي من ساعه ما عرفنا انه صاحب الرفات اللي لقيناها ان ربنا يسمح ويعلن لنا تفاصيل عن حياته اكتر من الثمان سطور اللي في السمسار.
0: وايه اخبار الانبوبه الخشب اللي قدسك بتجهزها؟
1: باذن المسيح قربت تخلص، وسيدنا الانبا متاوس هيحط الرفات فيها ويطيب الانبوبه كلها بالحنوط والاطياب لتكريم القديس بشنون الراهب والشهيد العظيم.
2: سيدنا الأنبا متاوس، ممكن أعطل نيافتك دقيقة لو سمحت؟
3: اتفضلي يا بنتي. خير؟
2: أنا كان عندي فتق في بطني وعملت عملية لكن الجرح حالته سيئة جدا لأني مريضة بالسكر من زمان، وده اللي خلى التئام الجرح بعد العملية بطيء جدا، بيسبب لي ألم فظيع في بطني، وباستمرار بغطي مكان العملية بالغيارات الطبية عشان الجرح لسه مفتوح. طالبة من نيافتك حاجة.
3: ربنا معاك يا بنتي وانا تحت امرك.
2: نفسي احضر تطيب عظام القديس بشنونة دلوقتي في الكنيسة، ارجوك يا سيدنا حتى لو اشوفها من بعيد.
3: طب تعالي واشتركي في الصلاة والتسبيح لربنا اثناء ما بنحط الرفات في الانبوبة، وربنا معاكي.
2: هو القديس بشنونة ممكن يا سيدنا يعمل معايا معجزة يخلي جرحي يلتئم؟
3: لو عندك إيمان بحسب إيمانك ربنا هيديكي.
2: شكرا جدا يا سيدنا، صلواتك. أنا فضلت واقفة طول الصلاة من غير ما أتعب أو أحس بأي وجع في بطني. دي أول مرة ما أقعدش في الكنيسة وأنسى نفسي كده ومن غير أي ألم. وطول السكة وأنا جاية حاسة بفرح غريب جوايا. معقولة؟ مش ممكن. لا ممكن يكون القديس بشنون عمل لي معجزة. ايه يا مدلين انت بتكلمي نفسك؟ هتروحي بعيد ليه؟ قومي شوفي الجرح وشيل الغيار وانت تعرفي، يمكن الوجع سكت شوية وحيرجع تاني. لا، الانبا متاوس قال لي بحسب ايمانك ربنا حيديكي. اسم الصليب. ايه ده؟ اشكرك يا رب يسوع، اشكرك يا رب يسوع. السلام ليك يا قديس بشنونة. الجرح التأم خالص، ما فيش اي افرازات. انا خفيت. انا مش مصدقة، ما فيش وجع، ما فيش ادوية، ما فيش مس على الجرح وقطن وشاش وغيارات وألم ملوش اخر. اشكرك يا رب. القديس بشنونة عمل لي المعجزة. القديس بشنونة عمل لي المعجزة.
1: أشكرك يا رب على عملك معانا، وأتوسل إليك أن تسمح أن القديس بشنونة يعرفنا أكتر عن حياته. وبعدين يا قديس بشنونة، برضه هم الثمان سطور ما فيش غيرهم، نفسي أتعذب سيرتك وشجاعتك.
4: السلام ليك يا أبونا غبريال.
1: السلام والنعمة. القديس بشنونة.
4: بنعمة المسيح.
1: اتأخرت عليا قوي، نفسي من زمان أشوفك.
4: عايز تعرف إيه عن حياتي يا أبونا؟
1: كل حاجة. اسمك معنى إيه؟ طفولتك، شبابك، رهبنتك، قصة استشهادك.
4: حاضر حاضر يا أبونا، أنا هحكي لك علشان تحكي لشعبك.

0: جدوا اسم المسيح المقيم المسكين من التراب وتعلمهم ازاي يعيشوا مع ربنا. اسألني عن اللي عاوز تعرفه.
1: يعني ايه بشنونة؟
0: بعض الكتب ذكرت ان اسمي شنوفة، ودي مختصرة من الكلمة القبطية بي هي شنوفي ومعناها البشارة، والفرق مش كبير بين نطق بشنونة وبي شنوفة، خصوصا في نطق أقباط الصعيد.
1: انا قريت مرة ان الأقباط زمان كانوا بيسمى اولادهم باسماء الاعياد زي صليب وغطاس وبشارة. يعني انت من الصعيد؟
0: من قرية بسيطة في الصعيد، اتولدت في أوائل القرن الاثناشر الميلادي، وتربيت في أسرة مسيحية حقيقية مرتبطة بالكنيسة الصغيرة اللي كانت في قريتنا، وكان فيها أبونا عجوز كان يلم كل عيال القرية علشان يعلمنا كل حاجة، القراية والكتابة والإنجيل والأجبية والقداس والصوم والاعتراف وكل أسرار الكنيسة وعقائدها الثابتة الأصيلة. علمنا نحب الكنيسة أمنا لأنها عروس المسيح أبونا. أبويا كان راجل بسيط طويل شجاع صامت في الحق، وأمي كانت ست إيمانها بسيط وتحب قوي أعمال الرحمة والعطاء. كانوا قديسين بحب ربنا ليهم وحبهم لربنا، وارتبطت بالكنيسة من صغري والفضل ليهم حبيت طقوسها وصلواتها المعزية وتسابيحها المفرحة، خصوصا ليالي شهر كياك. أما أسبوع الألام فصلواته كان ليها تأثير عجيب في حياتي، ألحان كلها خشوع وروحانية ونصرة. ومرة كنت بصلي في الكنيسة في أسبوع الألام يا سلام يا رب يسوع الحبيب، إذا كانت اللحظات البسيطة اللي بقضيها في الكنيسة بتديني كل السعادة الروحية دي، أمال هحس بإيه لو كرست لك كل حياتي صلاة وعبادة وتسبيح؟ هبقى سعيد قد إيه وقتها؟ اسمعني لما أقول لك مع داود النبي: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله.
1: ياه، للدرجة دي كنت بتحب الحياة مع المسيح من وانت صغير؟ كان نفسك تكرس حياتك ليه؟
0: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. وفضل المزمور ده يرن في وداني وقلبي ولساني، وأنا بتمنى إن ربنا يحقق لي الأمنية دي وعيش معاه على طول، لدرجة إن زمايلي وأصحابي في البلد كانوا بيحبوا يتفسحوا ويغنوا ويهزروا ويضحكوا بصوت عالي ويلعبوا زي كل الشباب، وأنا كنت عارف إنهم ما بيعملوش حاجة تزعل ربنا، لكن ما كنتش بستريح وافرح بجد إلا لما أقف أصلي في البيت أو وسط الغيطان أو أقعد تحت شجرة أتأمل في كلمة ربنا ووصاياه وسبح اسمه بعيد عن الدوشة والإزعاج اللي بيخسروني هدوئي من جوه.
1: صلي لأولادك الشباب يا قديس بشنونة، دلوقتي الدوشة والخروج والضحك بقت مالية حياة كتير منهم، وقليل في عصرنا الشاب المحب للهدوء والتأمل والتسبيح الهادي من القلب الوديع المليان بمحبة ربنا.
0: الكنيسة يا أبونا لو ارتبطوا بألحانها وطقوسها وأسرارها ربنا هينعم عليهم بالهدوء والسعادة اللي بيدوروا عليها.
1: انت ما كلمتنيش عن رهبانتك.
0: ما كانش ممكن أدي ربنا كل حياتي زي ما كنت بتمنى، واستهتمامات العالم ومساعدة أبويا في الشغل والمسؤوليات والهموم، وكنت بطلب من ربنا بدموع في كل صلاة إنه يرشدني للوقت المناسب علشان أكلم أبويا في موضوع الرهبنة. وفي الكتاب المقدس كان ربنا بيكلمني وبيقول لي إنه مبارك أفكاري، كنت أحس وأنا بقراه إن آية معينة بتنور في فكري وربنا بعتها لي. مرة يقول لي: لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. ومرة ألاقي آية: الرب الذي سرت أمامه يرسل ملاكه معك وينجح طريقك. بالرغم أني بقرأ الكتاب المقدس بترتيبه العادي ومش عشان الموضوع ده بالذات، لحد ما في يوم ربنا قال لي: اذهب افعل كل ما بقلبك لأن الرب معك. فقررت فتح أبويا في الموضوع ده بعد ما خدت إرشاد أب اعترافي اللي بارك الخطوة دي وشجعني. سلام يا

0: ابويا.
1: اهلا اهلا، ازيك يا بشنونة يا ابني؟ تعال اقعد استريح.
0: ربنا يخليك ويريح قلبك، كنت عاوز اكلمك في حاجه كده.
1: اتفضل يا ابني. هلا، انت مكسوف مني ولا ايه؟ ده انا ابوك حبيبك. ايه هي بقى الحاجه اللي كده ديات؟
0: انا عاوز اروح الدير.
1: عين العقل يا حبيبي، وانا مستعد اروح معاك، ناخد البركه ونطلب من الاباء يصلوا.

0: وافرحك انت وامي، لكن انا كنت دايما بكذب نفسي. طول عمرك قريب من ربنا ونفسك تعيش معاه على طول، لكن يا ابني انت لسه عندك 20 سنة والرهبنة طريقها طويل وصعب. والكتاب المقدس بيقول كل واحد له موهبته الخاصة من الله.
1: وقبلها بولس الرسول قال في نفس الآية: لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا.
0: أنا ما أحبش يا ابني أقف في طريقك لملكوت السماوات بالشكل اللي ربنا عاوزه لك، لكن
1: أنا عارف يا أبويا أنت بتحبني قد إيه. ده أنت اللي علمتني المسيح، وأي عادة حلوة فيها تعلمتها منك. كنت دايما أشوفك أنت وأمي بتصلوا كل يوم، ده أول منظر فتحت عيني عليه، مع أني ما كنتش لسه فاهم بتقولوا إيه أو بتعملوا إيه، لكن لقيت نفسي بقلدكم وبحب أقف زيكم وأعمل نفسي كأني بصلي معاكم. أرجوك يا أبويا باركني وسلمني.
0: هتروح فين؟
1: دير أبو مقار في برية شهير بوادي النطرون.
0: لكن دي سكة صعبة أوي لحد هناك يا ابني.
1: مش بقولك أني محتاج صلواتك أنت وأمي؟
0: أمك ربنا يكون في عونها، تعارف بتحبك قد إيه، لكن أنت مش هتكون أغلى عندنا من إسحاق لما قدموا إبراهيم أبو الإيمان ذبيحة.
1: بعد إذنك أبويا أنا هروح البيت أخد الحاجات الضرورية وأجهز نفسي.
0: أوهم كده؟ هتوحشني أوي. هتبقى تيجي عشان نشوفك طبعا، ولا هتقولي ما احنا هنتقابل في الملكوت؟ مع السلامة أبني.
1: مع السلامة. مع السلامة أبويا، هتوحشني أوي. صلي لي كتير ان ربنا يقويني على الطريق اللي اختاره لي.
2: اكيد في مشاعر مقدسه وتاملات كتير كنت بتفكر فيها في رحلتك الطويله من الصعيد لوادي النطرون.
1: كنت بتامل في رحله ابونا ابراهيم لما استجاب لدعوه ربنا وتغرب وصدق وامن ان الله هيحفظه في غربته ويحقق له كل المواعيد. وقلت لنفسي ما هي الرهبنة برضو حياة غربة عن العالم للوصول للوطن السماوي. إبراهيم اتغرب علشان يوصل كنعان أرض الموعد، وأنا بتغرب عشان أوصل لأورشليم السماوية أرض موعد الرهبان وموعد كل اللي بيحبوا المسيح في الكنيسة في العالم أو في الدير. صدقني يا أبونا لو قلت لك أني ما حسيتش بمشقة الرحلة ولا طول الوقت بسبب مشاعر الحب اللي وضعها في قلبي المسيح له المجد ورغبتي في تكريس كل حياتي لي.
2: وطبعا لما وصلت الدير الدنيا ما كانتش سايعاك من الفرح.
1: اول ما دخلت دير ابو مقار من الباب الضيق المنخفض افتكرت سيدي لما قال ادخلوا من الباب الضيق لانه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي الى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما اضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه. وطلبت من ربنا يقويني في الجهاد إلا أراد لي بي.
2: وما كنتش بتفكر في أسرتك اللي سيبها وإنهم هيزعلوا جدا علشان مش هيشوفوك تاني؟
1: فكرت، لكن لقيت الرد في ذهني وبرضه من الكتاب المقدس: الحق أقول لكم إن ليس أحد ترك بيتا أو والدين أو إخوة أو امرأة أو أولادا من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. فرحت جدا وفكرت في إن الرملة اللي أنا واقف عليها دلوقتي اتروت بدموع التائبين وعرق المجاهدين القديسين اللي عاشوا في البرية من أيام أبو الرهبنة قديس أبو مقار. وصليت لربنا وقلت له أنا هو يا رب يسوع المسيح بسلم حياتي بين إيديك وكل اشتياق إني أتمتع بحبك وأعيش ليك وأموت ليك.
2: ولما بقيت راهب كانت سيرتك وحياتك إزاي؟
1: أبدا يا بونا، حاولت أسلك في الحياة الرهبانية بمحبة وأمانة، وبعد فترة سكنت في مغارة من المغاير اللي كانت منتشرة في الصحراء حوالين دير أبو مقار في الوقت ده عشان اتمتع بحياة الخلوة مع المسيح، لأن فكر الرهبنة قايم على مبدأ التحلل من الكل للارتباط بالواحد. وحاولت على قد ما ربنا قدرني أتمم قول بولس الرسول: اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر

0: حتى تفعلون ما لا تريدون.
1: أولادك يا قديس بشنونة وضعفي محتاجين صلاة كتير عشان نعمل اللي احنا مش عايزينه، ومش أول ما حد يشجعنا على شهوة أو خطية أو فكرة احنا عايزينها نقع ونستسلم.
0: هو ده الجهاد يا بونا، والمسيح حبيبنا ما بينسناش أبدا. المهم ننقي نفسنا باستمرار بالاعتراف والتوبة، ويكون عندنا رجاء وإيمان إننا هننتصر بقوة المسيح على كل خطية وكل ضعف وكل شهوة. دي المبادئ اللي عشت بيها سنين طويلة في الدير، وعمري ما يئست من خلاص نفسي أو قلت ما فيش فايدة مش هعرف أبطل الخطية الفلانية واستسلم أحسن.
1: وفضلت حياتك في الدير بالهدوء ده لحد إمتى؟ ده سنكسار بيقول إن استشهادك كان في مصر القديمة، يعني في القاهرة.
0: بعد صلاة ذاكر في أحد القداسات طلبني رئيس الدير علشان أقبله.
2: سلام يا أبونا بشنونة.
0: سلام يا أبانا، أنا جيت أخد بركتك لما عرفت إن قدسك عاوزني.
2: كويس إن أبونا متى لحقك بعد القداس قبل ما تروح جري على قليتك زي عوايدك.
0: مش أنت اللي علمتنا كده وقلتنا إن الأباء الكبار لما كانوا يشوفوا الناس بعد القداس واقفين يرغوا مع بعض كانوا يقولوا لهم فروا فروا، عشان نعمة التناول من الجسد والدم تفضل ملكة كل القلب والكيان وما تفطرش حياتنا الروحية؟
2: أنت اللي بتعلمنا كلنا يا أبونا. كل الرهبان لمسين محبتك واتضاعك وإيمانك وصبرك وعطائك وحبك للزهد والتجرب لحد ما بقيت عامل زي الشجرة اللي كلها ثمر وتنحني لتحت. كل ما تكتر فضيلك تتضع أكتر.
0: أخطيت يا أبونا، حللني. أنا بتعلم من المعلم الأعظم يسوع المسيح ومن قدسك ومن كل واحد في إخواتي الصغير قبل الكبير.
2: ربنا يحلك يا أبونا بشنونة وينفعنا ببركة صلواتك. أنت عارف إن الثورة اشتدت جدا بالرجال الأمير ترغام ورجال الوزير شاور، والظاهر إن نهاية الخليفة العاضد الفاطمي قربت، ولازم حد من الدير يسافر القاهرة عشان يعضد شعب المحروسة المسيحيين ويشوفوا فيه قدوة حية تزود تمسكهم بالمسيح حتى لو تعرضوا للقتل. بس طبعا الموضوع خطر جدا لأن أي راهب أو كاهن ممكن يتاخد في الهوجة ويتقبض عليه ويتقتل من دول ولا دول، لأن كل فريق بيفكر إن الرهبان والكهنة بيحرضوا الشعب المسيحي ضده. قلت إيه يا أبونا بشنونة؟
0: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنا ما ترددتش أضحي ولو بحياتي عشان خاطر أولاد المسيح يتشددوا في المحنة دي.
2: أنا عارف إن قدسك راجل كبير ونور المسيح باين على وشك. لما ربنا أرشدني بعد صلاة كتير لاختيارك للمهمة الصعبة دي فكرت إن العساكر يمكن ما يفكروش يقبضوا عليك عشان شيخوختك لحد ما تتمم خدمتك في كنايس قصر الشمع اللي في وسط المحروسة، لأن نار الاضطهاد مشتعلة فيها، والفتنة والقتل في المنطقة دي بالذات أكتر من أي حتة تانية.
0: صلوا لي يا أبي وربنا يعمل اللي فيه الخير.
1: أنا متشوق جداً أسمع قصة استشهادك وإزاي ما كنتش خايف بعد ما حذرك رئيس الدير من البهدلة والعذاب والموت.
0: كل يوم يا أبونا وأنا بصلي التسبيحة كنت أسرح مع 49 شهيد شيوخ بريت شهيد اللي ليهم كنيسة باسمهم في درب ومقار، وأثناء صلاة المجمع وأنا بقول اطلبوا من الرب عنا أيها 49 شهيدا شيوخ البرية أرفع قلبي للسماء وأتمنى أحفظ الإيمان الأرثوذكسي للنفس الأخير وأفوز بنفس نصيبهم في الأبدية السعيدة. وفي يوم 24 بشمس سنة 880 للشهداء كان ساعتها بيوافق 19 مايو 1164 ميلادية عيد دخول المسيح أرض مصر. دخلت مصر ووصلت منطقة كنايس قصر الشمع وشددت بعض المؤمنين بالمسيح عشان ما ينكروش إلههم مهما كان التمن. وأنا بتنقل من بيت لبيت ومن كنيسة لكنيسة، والعساكر مليين الشوارع بيضربوا وبيقتلوا في أي حد قدامهم.
3: تعالى تعالى هنا، أنت فاكرها إيه وكلا من غير بواب؟ أنت مين وإيه اللي خرجك من بيتك دلوقتي؟
0: أنا الراهب بشنون خادم المسيح.
3: قلتلي، وأنا أقول إيه اللبس الغريب ده؟ ده أنت بقى نصراني وبتعبد الصليب اللي على صدرك ده.
0: أنا بعبد ربي ومخلص يسوع المسيح، والصليب ده هيفضل في قلبي مش بس على صدري، لأنه سبب خلاص وفدائي من الموت الأبدي.
3: في إيه يا عم؟ أنت هتخطب فينا؟ هي كلمة ورد خطاها، يا تنكر مسيحك ده وتعلن إيمانك بدين الدولة الفاطمية والخليفة، يا إما هتموت.
0: مستحيل مستحيل أنكر إلهي ومخلصي يسوع المسيح اللي فداني على الصليب وأمن الموت وقومني معاه من كل حزن وضعف وموت.
3: بقولك إيه، أنت راجل كبير وعيب على شيبتك تتبهدل وتتهزق وتتجلد، وفي الآخر برضو هتسمع الكلام.
0: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ من أجل كانوا ماتوا كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.
3: ده راجل اتجنن. أنا هعرف أفصلك عن المسيح بتاعك ده إزاي؟ ولو هحرقك هعملها. ها؟ هتنكر ولا لا؟
0: لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
3: اللهم طولك يا روح، يا مثبت العقل والدين. أنا أول مرة أشوف راجل عجوز كهنة بيتكلم بقوة وشجاعة زي الشباب الصغيرين.
4: راجع نفسك، راجع نفسك عشان تعيش اليومين اللي فاضلك في أمان الله.
0: إن عشنا فللرب نعيش، إن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.
3: حس إنك مصمم قوي، ما نفسكش في حاجة قبل ما تودع؟
0: ممكن تدوني فرصة أصلي.
4: صلي يا سيدي، بس ما تطولش عشان ورانا غيرك. صلي على ما يولع النار اللي هتشرف فيها.
0: أشكرك أشكرك يا رب يسوع المسيح، لأنك أهلتني للكرامة العظيمة دي اللي ما كنتش أتصور أبدا أني أستحقها، أني أشهد لإسمك القدوس ولعمل نعمتك في حياتي، وأقدم حياتي ذبيحة حب ليك، وأسفك دمي من أجل إسمك القدوس. أنت الحب الحقيقي اللي بذلت دمك الزكي من أجلي على الصليب، وعلمتني ووصتني أحبك وأثبت في محبتك وأقتدي بيك في المحبة ليك وللآخرين. كنت بطلب منك المعونة في جهادي عشان ما أعش، ولما كنت بقع كنت بتوب وأطلب منك المغفرة. أطرد الخوف من قلبي في هذه الساعة، شجعني يا من سندتني نعمتك كل أيام حياتي. أطلب معونتك ونعمتك عشان أتمم جهادي، وأرجوك تقبل ذبيحة حبي ليك.

0: صدقني يا مونة، وانا بصلي وحاسس ان روحي في السماء، حسيت زي ما اكون عصفور انطلق من قفص كان بيأيد حريته. ما حسيتش بجسمي والعساكر بيضربوني وبيقتلوني وبيحرقوا جسدي، لان الملائكه جت وشالت روحي ودخلت بيها بين صفوف الشهداء والقديسين في فردوس النعيم.
1: السلام ليك يا حبيب المسيح الشهيد العظيم بشنون الراهب. وجسدك وصل ازاي لكنيسة ابو سرجة بمصر القديمة؟
0: بعض المؤمنين اللي كانوا واقفين وحضروا استشهادي من بعيد استنوا لحد النار ما هديت وقربوا وجمعوا اللي فضل من عظامي وودوها كنيسة ابو سرجة وبلغوا ابونا البطرك، فجه وصلى على عظامي وامر بدفنها في اعظم مكان جنب المغارة اللي تبركت بسكن العائلة المقدسة فيها جنب الانبل في الكنيسة، لان الظروف ما كانتش تسمح بالسفر، ودفن العظام في دير ابو مقار.
2: في عيد دخول المسيح ارض مصر احتفلت الكنيسة المنتصرة بدخول روح شهيد من اعظم القديسين والرهبان.
0: علم شعبك يا ابونا ان المسيح مشتاق لكل واحد وواحدة فيهم عشان يعيشوا في المجد الابدي، وقول لهم يجاهدوا بكل قوتهم، المسيح بنفسه هيعينهم في شدائدهم ويخليهم قديسين زي ما هو قدوس.
2: اذكرنا امام عرش النعمة يا قديس الله العظيم بشنون المقاري.
0: ربنا معاكم ودايما هصلي لكم.

من أعماق قلبي أشكر الرب الذي سمح لي أن أخذ بركة السيدة العذراء في هذا اليوم المقدس، في هذه الأيام المقدسة، وإذ نحتفل فيها بالسيدة العذراء ونرفع صلوات إلى الرب وأقوام مقرونة بصلوات السيدة العذراء من أجل كل ناس ومن أجل الكنيسة، نتذكر قداسة السيدة العذراء. ونتذكر أيضا محبة الله لكل إنسان يريد أن يحيا في حياة القداسة. الله كما يقول الكتاب المقدس عنه: الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. فبمعرفة الله السابقة رأى السيدة العذراء ورأى قداستها وفضائلها واشتياقاتها المقدسة لكي تحيا معه، فأعطاها اشتياقات قلبها. ولو تأملنا في حياتها لا يكفي أكمله 15 يوم للتأمل في فضائلها، إنها تعتبر مدرسة للفضائل، مثل في كل شيء. ولكن هناك فضيلة تشبهت بها وتحلت بها كما رسمها لنا الرب يسوع، وكما هو صار في هذا الطريق وطلب من أولاده وكل الذين يريدون أن يسيروا في طريقه المقدس أن يتحلوا بهذه الفضيلة، فضيلة الاحتمال، فضيلة الاحتمال، سواء كان الاحتمال في الجهاد أو الاحتمال في العمل، الاحتمال في هذه الحياة الصعبة والمعاملات مع الآخرين، الاحتمال في البيت، واحتمال الإنسان لنفسه. حالا بيوصل الإنسان لمرحلة أنه مش طايق نفسه، لكن نتأمل في حياة السيدة العذراء نجد مثالا حيا في كيف يحيا الإنسان في حياة الاحتمال حتى يصل إلى طريق القداسة. السيدة العذراء سلكت في هذا الطريق منذ طفولتها. كلنا عارفين أن السيدة العذراء أصبحت طفلة يتيمة وهي في السادسة من عمرها. كلنا لما بنشوف أي حد، أي طفل يحصل له ظروف زي كده، بنبقى متعاطفين معاه. ده فقد حنان الأبوة أو حنان الأمومة، والكل عاوز يقف جنبه وعاوز يعوضه هذا الحنان الذي فقد. يبقى قد إيه لما طفل في عمر السادسة يفقد حنان الأب وحنان الأمومة. واحتملت السيدة العذراء هذه الظروف وعاشتها في قداسة. في هذا السن وهي طفل صغير احتملت حياة ربما كثيرا من الكبار في السن لا يستطيع ان يحيوا هذه الحياة،
حياة المعيشة داخل الهيكل بكل تخصصها وبكل قسوتها بالنسبة للطفل. يمكن الكبير بصعوبة يقدر يحتمل حياة التخصص، حياة التكليف الكامل، يحيا على الله فقط، ينسى كل احتياجاته وكل لذاته. السيدة العذراء وهي طفل في السادسة من عمرها عاشت هذه الحياة، وعاشتها مع كهنة كانوا ربما يتملك على قلبهم القسوة أكثر من الرحمة، لذلك كانت حياة صعبة. المسيح أوصى بالرحمة وعرفنا مفهوم الرحمة وابتدت القسوة تخف، لكن في عهد الناموس كانت القسوة شديدة على الكبار وعلى الصغار أيضا. فكانت السيدة العذراء تحيا داخل الهيكل هذه الحياة بكل قسوتها. السيدة العذراء كرست حياتها ووضعت في قلبها أن تحيا لله حياة العفة والبتولية، ولكن أمام النظام اليهودي استحالت تلك الرغبة. وفرض عليها أن تترك الهيكل وتعيش كزوجة لأي شخص تختاره، ودي صعبة، وخاصة الإنسان اللي كرس حياته لربنا وله اشتياقات أن يحيا حياة التكريس، شاب عاوز يكرس حياته ويعيش لربنا، يختار طريق الرهبنة أو خادمة تختار حياة التكريس أو الرهبنة والأسرة، يقف عائقا بتلك الرغبة بتبقى قاسية على قلب هذا الإنسان. ولكن السيدة العذراء احتملت هذه القسوة، احتملت ولها رجاء في الرب ان هو الوحيد الذي يحقق لها هذه الرغبة، ولذلك قبلت بشكر ان يكون يوسف خطيبا لها. وفرحته برغبتها المقدسة وكذا نوع من الألم يأتي للسيدة العذراء وهي طفلة صغيرة لا تتجاوز 14، إذ يأتي الملاك ويبشرها برسالة

يجب أن تتحمل من أجلها الكثير. فتسألت السيدة العذراء لما بشرها الملاك، لكن كان تساؤلها لأنها هي نظرت حياتها للرب ويوسف خطيبها واثق على هذا النظر، فتستفسر من الملاك كيف يكون لها هذا، هل تكسر هذا النظر؟ ولكن الملاك لما وضح لها فرحت نفسها وتحملت من أجل تلك الرسالة. تحملت تعب من أجل أليصابات فذهبت لكي تخدمها، تحملت نظرات الشك من يوسف، طلبت منه أن تعيش بطولة مكرسة لله، وافق، لكن بعد فترة شعر أنها حامل مش قادر يكلمها، وفي نفس الوقت نظرات الشك قاسية على السيدة العذراء، مش قادرة هي تتكلم تقول ايه، يمكن مش هيصدقها ابتدى الشيطان يدي افكار ليوسف، اهو ضحكت عليك اللي طلبت منك انها تعيش حياة البطولية اهي حامل. ويوسف بقداسته تصرف نادرا ما انسان يتصرف، اراد تحليتها سرا يعني يطلقها في هدوء وكل واحد يروح لحاله، لكن لو كان انسان فيه حب الانتقام كان ممكن يسهر بيها، انت عملت فيا كده طب انا هاعلن السر لكل والناموس يحكم بيننا. السيدة العذراء تحملت هذا الشك ولم تدافع ولم تتكلم، ولكن الله الذي يدافع عنا كما يقول الكتاب المقدس يدافع عنكم وأنتم صامتون، دافع عن السيدة العذراء ووضح الأمر للقديس يوسف النجار، واحتملت السيدة العذراء هذا الشك حتى زال من قلب يوسف. احتملت السيدة العذراء ايضا من اجل هذه الرسالة المكلفة بها من السماء ان تذهب وتكتسب في بيت داوود، وهي على وشك الوضع، يمكن السيدات يقدروا يشعروا بمدى الألم التي تحملته السيدة العذراء. إنسانة في الأيام دي بتبقى مرهقة ومش قادرة تخطو خطوة واحدة، لكن تنتقل من مكان من بلد إلى بلد وبطريقة مواصلات صعبة، لكن تحملت السيدة العذراء كل هذا بشكر. وهناك لم تجد مكانا لها ولا لابنها ولا لمن يقف بجوارها، ثم بعد هذا يأتيها الملاك برسالة ان تذهب الى مصر من اجل الطفل، وتتقبل السيدة العذراء بشكر وتتحمل هذا التعب وهذا السفر. من دلوقتي اي انسان يسافر من القدس للقاهرة وبالطيارة يرجع ويقول تعبان لانه سفر، كان مسافر ساعتين بالطيارة ولا ساعة ولا ثلاث ساعات بالاتوبيس،
السيدة العذراء أخذت أيام معرضة للخطر، وعندما دخلت مصر لم تتقبلها أي مدينة ولا أي قرية، كل المدن وكل القرى وكل البلاد بها أصنام تدخل العائلة المقدسة بمجرد دخول السيد المسيح المدينة الأصنام بتقع. مسكت أهل البلدة يفكروا إيه السبب، يلاقوا إن السبب العيلة دي اللي دخلت يخرجوها من عندهم. عشان كده السيدة العذراء وصلت إلى أقصى الصعيد، يمكن أكثر بلد عاشت فيها أسبوع أو 10 أيام، كل بلد تدخلها الأصنام تقع. من السبب العيلة دي طلعوها من عندنا، تروح البلد الأخرى. وبطريقة كانت بتختار الجبال عشان بعيد عن الناس، شافوا ان الناس بيطردوهم كانوا بيختاروا الجبال. كل شيء ألم تحملته السيدة العذراء. أيضا أتتها رسالة أخرى، قم خذ الصبي وارجع به. ما هو كفاية احنا استقرينا هنا ونشكر ربنا لا ارجعوا تاني. بشكر ايضا السيدة العذراء تتقبل هذا الامر وترجع وتتحمل المسؤولية، لان يوسف انتقل وسيد المسيح طفل. كانت السيدة العذراء تشتغل وتعمل بيدها، وأيضا السيد المسيح كان يعمل أيضا. مسؤولية تحملتها. احتملت مؤامرات اليهود لابنها وهي العارفة تمام المعرفة بمن هو السيد المسيح، وهو الذي جاء لكي يخلصه. وترى مؤامرات اليهود لكي يتخلصوا من المسيح. وأصعب من كل هذا احتمال السيدة العذراء أنها ترى ابنها معلقا على الصليب. هو السيف الذي قالوا لها سمعان الشيخ وأنت يجوز في نفس السيف. لو لاحظ فكر في هذا المنظر ازاي السيدة العذراء تحملت يشعر بقوة الاحتمال عند السيدة العذراء. ترى ابنها معلقا على الصليب ويطلب ما ولا تستطيع ان تعطيه له. ده الام او الاب لو ابنهم مهما عمل فيهم وكانت مضايقاته لهم لما يلاقوه مريض ما يقدروش يحتملوا، ينسوا كل مضايقاته. مش ممكن مش ممكن تبقى الام تعبانه ومريضه اكثر من الابن. الا ان يشفى. السيده العذراء تحملت كل هذا بشكر وبفرح. من أجل هذا الله أعطى لنا مثالا وكان في هذا الطريق، لأن أولاده كده في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. واعتبر المسيح أن الاضطهادات بركة. في إنجيل مرقس لما بيقول لتلاميذه من ترك أبا أو أما أو أخوة أو أخوات أو بيوتا أو من أجله فيأخذ عد طبعا أضعاف اللي تركه، ومع حاجة جميلة كده مع اضطهادات. يعني الاضطهاد ده بركة من ربنا لأولاده. ليه يا رب؟ ده مفهوم الاضطهاد في العهد القديم كان رمز للغضب الإلهي أو الألم أو المرض، لكن تحول في العهد الجديد

قضية لها عظمة تحول بالصليب، لأن السيد المسيح شق هذا الطريق وسلك فيه وقدسه وأعطى لكل من يسلك فيه أن يصل إلى البر بأمان. وينسينا دائما أن نسلك من الباب الضيق، عشان كده في جهادنا وفي حياتنا مع ربنا لازم نحتمل، لازم نحتمل. مش قادر اقوم اضغط على نفسي النهاردة وهطلب معونة من ربنا، رح احتمل. مش قادر تقف تحسين ثلاثة في الكنيسة، اطلب واصرخ من الله ان يعطيك، مش ممكن الله يتخلى عنك. إن أكثر من كده اللي بيطلبه مننا الرب إنه لا نتخلى عن الفضائل المقدسة التي توجد في حياتنا ونحتمل من أجلها. أحيانا يكون إنسان يتعود على كده، إنه مش ممكن يخرج كلمة غير سابقة من لسانه، ما يعرفش الكذب. لكن بعد ما يختلط مع زملائه في العمل يقدر يقول انه صعب ان الواحد يكون صادق في كل كلامه. لا، ما تتخلاش عن الامانه. بعد ما يختلط مع زملائه في العمل يقدر يقول انه صعب ان الواحد يكون صادق في كل كلامه. لا، ما تتخلاش عن الامانه وعن الصفه المقدسه اللي موجوده في حياتك. انجيل النهارده بيوضح لنا ان الله ينظر الى الصفات المقدسه التي توجد في الانسان. الانجيل كان من انجيل معلمنا لوقا الاصحاح 18 انجيل العشيه، وذكر السيد المسيح الاثنين الفريسي والعشاق، وضح موقفهم. وقال كده: انسانان صعد الى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والاخر عشاق. اما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم اني اشكرك اني لست مثل باقي الناس الخاطئين الظالمين الزناة، ولا مثل هذا العشار. اصوم مرتين في الاسبوع، اعشر كل ما اقتنيه. اما العشار فوقف من بعيد لا يشاء ان يرفع اليه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني انا الخاطئ. يقول: اقول لكم ان هذا نزل الى بيته مبررا دون ذلك. طب ليه؟ الرجل ما عملش حاجه، ده بيستر ربنا وقال له انا يعني مش بخطف من حد وما بظلمش انسان ومش بعمل خطايا ولا بأصنع مثلما يفعل هذا الرجل العشار. ومعروف ان العشار مهنته الضريبة اللي بترفعها او تفرضها الدولة على الاشخاص، بتعرضها كده في مزاد مين اللي ياخد الشارع ده او مين ياخد هذا الحي او مين ياخد البلد دي ويدفع عنها الضريبة، وهو يسترد منهم حسب شطارته. فكان هذا العشار ياخذ الحي او المدينه او الشارع ويدفع هو الضرائب للدوله، وهو يسترد ضرائب كما يشاء. فكانوا طبعا ياخذوا مئات الاضعاف مما يدفعه للدوله، وكان هذا يعتبر ظلم للاخرين. فبيقول ان انا ما بظلمش حد، يعني في فضائل كثير، لكن

ممكن حاجة زي الإدانة تضيع كل الفضائل اللي عندي، وآخر لا يمتلك شيء، فالعشر لسه بإيجاد وبيكافح في حياته، لكن بيصرخ لربنا ويقول له: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. وبعد كده مباشرة يتكلم الكتاب المقدس عن الشاب الغني الذي تخطم إلى السيد المسيح وقال له: أيها المعلم الصالح، ماذا أفعل لكي أرث الحياة الأبدية؟ وهنا الحقيقة في صلة بين الاثنين. الله يريد أن يوضح لنا من هذا الجزء في الكتاب المقدس أن اللي عنده أي فضيلة لا يتخلى عنها، لا يتخلى عنها، ولا يجعل فضيلة أخرى تضيع ما اقتناه. أنه ممكن إنسان يكون ساب في طريق ربنا، لكن حاجة بسيطة زي الإدانة تخلي ربنا ينفذ وعده زي ما هو وعد: لا تدينوا لكي لا تدانوا. لكن الإنسان اللي بيدين الآخرين يبقى يقتضي أن الله يدينه أيضا. هذا الشاب الغني اللي مدح السيد المسيح، اللي قال عنه بمجرد ما سمع من الشاب وقال انه حفظت الوصايا، يقول الكتاب المقدس ان السيد المسيح احبه، وجد فيه الفضائل الكثيره. ولو تاملنا فضائل هذا الشاب بسرعه هنجدها كثير. اولا بيسعى من اجل ابديته، تقدم إلى السيد المسيح قال له: ماذا أفعل لكي أرث الحياة الأبدية؟ إنسان بيسعى إلى أبديته، وهو شاب وغني. يعني ممكن الشباب والغنى يخلوه يبعد عن طريق الله، ولكن هذا الشاب كان مهتما بأبديته، فذهب إلى السيد المسيح لكي يشرح ويوضح له كيف يسلك في الطريق. قال له: احفظ الوصايا. قال له: حفظتها منذ حداثتي. عشان كده السيد المسيح ما كتبش هذا الشاب، رغم انه واضح في الكتاب المقدس ان هذا الشاب حسب الحسبة لأنه مش هيقدر يسير في طريق ربنا، فمضح دينا. لكن بعد فترة التاريخ يحكي أن هذا الشاب رجع إلى السيد المسيح وصار تلميذا من السبعين رسولا، وصار أسقفا لأورشليم. ليه؟ لأن الله وجد عنده استعداد للفضيلة، استعداد لحياة القداسة. وجد ان في بذره كويسه موجوده في قلبي، حتى لو كان في اشواك كتير، السيد المسيح يستطيع ان يلقي كل تلك الاشواك. فالسيد العذراء اختارها الرب من اجل قداستها، من اجل قوه احتمالها، من اجل اتباعها، من أجل حبها للقداسة وللعفة. ولكي يستخدمك الرب عاملا حيا في حقله، يجب أن يكون لك هذا الاشتياق. مش ممكن الله يتخلى عن إنسان له اشتياق أن يحيا معه.
كثير الإنسان لا يتساءل مع نفسه أنا لسه أعيش مع ربنا، وعاوز أعيش مع ربنا وزي ما القديسين بيحكوا لنا وبنقرا أخبارهم وبنسمع عنهم وعن حياتهم نفس الواحد إيه زيهم. هذا الأشياء يكون ثابت في قلبك، ما تخليش أي حاجة تزعزعك. أشواق العالم أو متعبه أو ضيقاته أو مهربات الشياطين ما تديلهاش أي فرصة. وإذا رآك الله ثابتا يعطيك أكثر مما تتمنى، أو تقول هذا الحق له، لا يعطيك أكثر كمان ويعطيك مواهب. المواهب موجودة في الكنيسة والله بيعطيها من أجل خدمته. درست هذا الصوم المقدس، نتذكر فضائل السيدة العذراء ودور في حياتك وشوف ايه الفضائل الموجودة عندك، ايه الحاجات اللي انت كنت متمسك بيها وتخليت عنها. سيد المسيح بيكلم ملاك كنيسة سياترا وكنيسة فيلادلفيا بيقول لهم تمسك بما عندك، الحاجة اللي عندك ما تتخلاش عنها. انت متعود انه اول ما تقوم الصبح تقرا الكتاب المقدس وتصلي، ما تخليش اي حاجه تشغلك عن الكتاب المقدس، حتى لو صحيت متاخر لازم اقرا الكتاب المقدس. اول رساله اتلقاها من انسان هي اول رساله اتلقاها في هذا اليوم هي رساله ربنا. اول شخص اكلمه والله يبقى انا متعود على كده، مش هتخلى مش هتخلى. متعود انك تتناول، ما تخليش اي ضرب يمنعك عن التناول، حتى لو الشيطان حاربك بضعفات اصرخ لربنا واعترف بكل ضعفاتك وتخدم. كلنا بنبقى محتاجين للتناول، مفيش انسان يقدر يصل الى مرحله يقول ان انا اتهم واستحق اتقدم لجسد المسيح. لو وصل للمرحله دي يبقى وصل للكبرياء. اذا كلنا محتاجين اننا نتقدم الى جسد المسيح لكي نحيا به. لو الإنسان ضعف أحيانا بيبتعد عن الله، عشان يكون متعود على نظام معين في حياته، في الصلاة، الكتاب المقدس، في النظام الروحي اللي ماشي بيه مع أب أطرافه، لكن ممكن خطية تدخل لحياته تخلي كل النظام ده يقع. أنا من ساعة الموضوع ده بطلت أقرأ في الكتاب المقدس، بطلت أتناول، بطلت أصلي، يبقى خايف يقرأ الكتاب المقدس، خايف ليدخل الكنيسة يتقابل مع ربنا. لا، ما تسمحش بكده. تذكر كلام الرب مع قديسيه، وكلام قديسيه لا تشمت بي عدوتي وإن سخطت أخوه. يبقى مش ممكن الإنسان يتخلى عن الفضائل الموجودة عنده. تمر عليه السنة يعمل حساب لحياته يلاقي ان السنة دي اكتسب فضيلة عن السنة اللي فاتت، وكده يبقى في نمو دائم مع الله. لكن لما الانسان يحس انه السنة دي خطر والسنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها والسنين اللي قبلها، يحس ان حياته كلها انتهت. الله يعطينا في هذا الصوم أن ننظر إلى حياتنا وننظر إلى حياة القديسين وكيف قدموا وكيف تحملوا من أجل التمسك بوصايا الله وبالرسالة
المكلفة بها.

كل انسان فينا مكلف برساله. انت من ساعه ما اتعلمت وعدت المسيح انك تكون جندي له، تكون عضو مقدس في الكنيسه وفي جسد المسيح. المسيح كده بيقول من لا يعمل معي فهو يفرق حسب نفسه. وشوف انا فعلا هذا مقدس ولا بس محسوب كده على ربنا ان واحد من اولاده. وفرصة في هذا الصوم المقدس ان السيدة العذراء شفاعتها قوية ومقبولة، وكل اللي يطلب ويصلي لله ويطلب شفاعتها الله يستجيب. الله يعطينا في هذا الصوم حياة مقدسة، وأن نصرخ من أجل خلاص نفوسنا، وأن ننظر على الثمار الموجودة في حياتنا، ونطلب من الله أن ينميها ويزيدها أكثر وأكثر حسب ما تكون حياتنا مقدسة مملوءة بالثمار يفرح الرب بها ويثار. وعندما يرى الله الثمار النامية في الإنسان يعطيه كل الوسائل وكل الطرق لكي ينمو أكثر. الذي عنده يعطي، ولكن الذي ليس عنده الذي معه يؤخذ. حس ربنا كده انه بيدي الانسان وبيدي له ظروفه وبيهيئ له كل الطرق وكل الوسائل علشان ينمو، لكن هو مش عاوز يسيبه برغبته. بعكس الانسان اللي بيسعى ويجاهد من اجل الحياه مع الله، الله يعطيه وينميه. الله يعطينا حياه مقدسه ببركه السيده العذراء وبصلوات صاحب القداسة الواضح شهود الثالث والإله له كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.

سفر اللاويين سفر اللاويين الأصحاح الأول. ودعا الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا قرب إنسان منكم قربانا للرب من البهائم فمن البقر والغنم تقربون قرابينكم. إن كان قربانه محرقة من البقر فذكرا صحيحا يقربه إلى باب خيمة الاجتماع، يقدمه للرضا عنه أمام الرب، ويضع يده على رأس المحرقة.

الناقة فيرضى عليه للتكفير عنه، ويذبح العجل أمام الرب، ويقرب بنو هارون الكهنة الدم ويرشون الدم مستديرا على المذبح الذي لدى باب خيمة الاجتماع، ويسلخ المحرقة ويقطعها إلى قطعها، ويجعل بنو هارون الكاهن نارا على المذبح، ويرتبون حطبا على النار، ويرتب بنو هارون الكهنة القطعة مع الرأس والشحم فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح. وأما أحشاؤه وأكارعه فيغسلها بماء، ويوقد الكاهن الجميع على المذبح محرقة وقود رائحة سرور للرب. وإن كان قربانه من الغنم الضأن أو المعز محرقة فذكرا صحيحا يقربه، ويذبحه على جانب المذبح إلى الشمال أمام الرب، ويرش بنو هارون الكهنة دمه على المذبح مستديرا، ويقطعه إلى قطعه مع رأسه وشحمه، ويرتبهن الكاهن فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح. وأما الأحشاء والأكارع فيغسلها بماء، ويقرب الكاهن الجميع ويوقد على المذبح، إنه محرقة وقود رائحة سرور للرب. وإن كان قربانه للرب من الطير محرقة يقرب قربانه من اليمام أو من أفراخ الحمام، يقدمه الكاهن إلى المذبح ويحز رأسه ويوقد على المذبح، ويعصر دمه على حائط المذبح، وينزع حوصلته بفرثها ويطرحها إلى جانب المذبح شرقا إلى مكان الرماد، ويشقه بين جناحيه لا يفصله، ويوقده الكاهن على المذبح فوق الحطب الذي على النار، إنه محرقة وقود رائحة سرور للرب. الأصحاح الثاني. وإذا قرب أحد قربان تقدمة للرب يكون قربانه من دقيق، ويسكب عليها زيتا ويجعل عليها لبانا، ويأتي بها إلى بني هارون الكهنة، ويقبض منها ملء قبضته من دقيقها وزيتها مع كل لبانها، ويوقد الكاهن تذكارها على المذبح وقود رائحة سرور للرب. والباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه، قدس أقداس من وقائد الرب. وإذا قربت قربان تقدمة مخبوزة في تنور تكون أقراصا من دقيق، فطيرا ملتوتة بزيت، ورقاقا فطيرا مدهونة بزيت. وإن كان قربانك تقدمة على الصاد تكون من دقيق ملتوتة بزيت فطيرا، تفتها فتاتا وتسكب عليها زيتا، إنها تقدمة. وإن كان قربانك تقدمة من طاجن فمن دقيق بزيت تعمله، فتأتي بالتقدمة التي تصطنع من هذه إلى الرب وتقدمها إلى الكاهن فيدنو بها إلى المذبح، ويأخذ الكاهن من التقدمة تذكارها ويوقد على المذبح وقود رائحة سرور للرب. والباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه، قدس أقداس من وقائد الرب. كل التقدمات التي تقربونها للرب لا تصطنع خميرا، لأن كل خمير وكل عسل لا توقد منهما وقودا للرب. قربان أوائل تقربونهما للرب، لكن على المذبح لا يصعدان لرائحة سرور. وكل قربان من تقادمك بالملح تملحه، ولا تخلي تقدمتك من ملح عهد إلهك. على جميع قرابينك

تقرب ملحا، وان قربت تقدمة باكورات للرب ففريكا مشويا بالنار جريشا سويقا تقرب تقدمة باكوراتك، وتجعل عليها زيتا وتضع عليها لبانا، انها تقدمة، فيوقد الكاهن تذكارها من جريش

أو أنثى فصحيحا يقربه أمام الرب، يضع يده على رأس قربانه ويذبحه لدى باب خيمة الاجتماع، ويرش بنو هارون الكهنة الدم على المذبح مستديرا، ويقرب من ذبيحة السلامة وقودا للرب الشحم الذي يغشي الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها، ويوقدها بنو هارون على المذبح على المحرقة التي فوق الحطب الذي على النار وقود رائحة سرور للرب. وإن كان قربانه من الغنم ذبيحة سلامة للرب ذكرا أو أنثى فصحيحا يقربه، إن قرب قربانه من الضأن يقدمه أمام الرب، يضع يده على رأس قربانه ويذبحه قدام خيمة الاجتماع، ويرش بنو هارون دمه على المذبح مستديرا، ويقرب من ذبيحة السلامة شحمها وقودا للرب الألية صحيحة من عند العصعص ينزعها، والشحم الذي يغشي الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها، ويوقدها الكاهن على المذبح طعام وقود للرب. وإن كان قربانه من المعز يقدمه أمام الرب، يضع يده على رأسه ويذبحه قدام خيمة الاجتماع، ويرش بنو هارون دمه على المذبح مستديرا، ويقرب منه قربانه وقودا للرب الشحم الذي يغشي الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها، ويوقدهن الكاهن على المذبح طعام وقود لرائحة سرور، كل الشحم للرب فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم، لا تأكلوا شيئا من الشحم ولا من الدم. الأصحاح الرابع. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: إذا أخطأت نفس سهوا في شيء من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وعملت واحدة منها، إن كان الكاهن الممسوح يخطئ لإثم الشعب يقرب عن خطيته التي أخطأ ثورا ابن بقر صحيحا للرب ذبيحة خطيه، يقدم الثور إلى باب خيمة الاجتماع أمام الرب، ويضع يده على رأس الثور ويذبح الثور أمام الرب، ويأخذ الكاهن الممسوح من دم الثور ويدخل به إلى خيمة الاجتماع، ويغمس الكاهن إصبعه في الدم وينضح من الدم سبع مرات أمام الرب لدى حجاب القدس، ويجعل الكاهن من الدم على قرون مذبح البخور العطر الذي في خيمة الاجتماع أمام الرب، وسائر دم الثور يصبه إلى أسفل مذبح المحرقة الذي لدى باب خيمة الاجتماع، وجميع شحم ثور الخطية ينزعه عنه، الشحم الذي يغشي الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها كما تنزع من ثور ذبيحة السلامة، ويوقدهن الكاهن على مذبح المحرقة. وأما جلد الثور وكل لحمه مع رأسه وأكارعه وأحشائه وفرثه فيخرج سائر الثور إلى خارج المحرقة.

المحلة إلى مكان طاهر إلى مرمى الرماد، ويحرقها على حطب بالنار، على مرمى الرماد تحرق. وإن سها كل جماعة إسرائيل وأخفي أمر عن أعين المجمع وعملوا واحدة من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وأثموا، ثم عرفت الخطية التي أخطأوا بها، يقرب المجمع ثورا ابن بقر ذبيحة خطية، يأتون به إلى قدام خيمة الاجتماع، ويضع شيوخ الجماعة أيديهم على رأس الثور أمام الرب، ويذبح الثور أمام الرب، ويدخل الكاهن الممسوح من دم الثور إلى خيمة الاجتماع، ويغمس الكاهن إصبعه في الدم، وينضح 7 مرات أمام الرب لدى الحجاب، ويجعل من الدم على قرون المذبح الذي أمام الرب في خيمة الاجتماع، وسائر الدم يصبه إلى أسفل مذبح المحرقة الذي لدى باب خيمة الاجتماع، وجميع شحمه ينزعه عنه ويوقده على المذبح، ويفعل بالثور كما فعل بثور الخطية، كذلك يفعل به، ويكفر عنهم الكاهن فيصفح عنهم. ثم يخرج الثور إلى خارج المحلة ويحرقه كما أحرق الثور الأول، إنه ذبيحة خطية المجمع. إذا أخطأ رئيس وعمل بسهو واحدة من جميع مناهي الرب إلهه التي لا ينبغي عملها وأثم، ثم أعلم بخطيته التي أخطأ بها، يأتي بقربانه تيسا من المعز ذكرا صحيحا، ويضع يده على رأس التيس ويذبحه في الموضع الذي يذبح فيه المحرقة أمام الرب، إنه ذبيحة خطية. ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الخطية بإصبعه ويجعل على قرون مذبح المحرقة، ثم يصب دمه إلى أسفل مذبح المحرقة، وجميع شحمه يوقده على المذبح كشحم ذبيحة السلامة، ويكفر الكاهن عنه من خطيته فيصفح عنه. وإن أخطأ أحد من عامة الأرض سهوا بعمله واحدة من مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وأثم، ثم أعلم بخطيته التي أخطأ بها، يأتي بقربانه عنزا من المعز أنثى صحيحة عن خطيته التي أخطأ، ويضع يده على رأس ذبيحة الخطية ويذبح ذبيحة الخطية في موضع المحرقة، ويأخذ الكاهن من دمها بإصبعه ويجعل على قرون مذبح المحرقة، ويصب سائر دمها إلى أسفل المذبح، وجميع شحمها ينزعه كما نزع الشحم عن ذبيحة السلامة، ويوقد الكاهن على المذبح رائحة سرور للرب، ويكفر عنه الكاهن فيصفح عنه. وإن أتى بقربانه من الضأن ذبيحة خطية يأتي بها أنثى صحيحة، ويضع يده على رأس ذبيحة الخطية ويذبحها ذبيحة خطية في الموضع الذي يذبح فيه المحرقة، ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الخطية بإصبعه ويجعل على قرون مذبح المحرقة، ويصب سائر الدم إلى أسفل المذبح، وجميع شحمه ينزعه كما ينزع شحم الضأن عن ذبيحة السلامة، ويوقده الكاهن على المذبح على وقائد الرب، ويكفر عنه الكاهن من خطيته التي أخطأ فيصفح عنه.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر النشيد، وصلنا لإصحاح 5 عدد 2. عدد 1 كان بيقول: قد دخلت جنتي يا أختي العروس، قطفت مري مع طيبي، أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واسكروا أيها الأحباء. لو تلاحظوا الأربع صحات اللي فاتت كان فيها زي تعارف بين العروسين، وبعدين حفل زواج، وبعدين شهر عسل بين المسيح له المجد وبين النفس البشرية، أو بين ربنا يسوع له المجد والكنيسة. وجاء فيها ذكر الصليب والقيامة، وجاء فيها كل قصة الفداء اللي هي المهر اللي دفعه ربنا عشان يرتبط بالكنيسة وبكل نفس. وشفنا النفس ازاي بقت تحب ربنا وتجري وراه لغاية ما وصلت انها جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم، وربنا فرحان بعروسته اللي هي النفس النقية، فيقول لها: دخلت جنتي يا أختي العروس، يعني سكنت القلب، قطفت مري مع طيبي، الصلاة والتعب، أكلت شهدي مع عسلي، كلام الحلو والتسبيح المستمر، خمري مع لبني. يعني كلمة ربنا شغل العروس طول الوقت ومفرحاها. كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واسكروا أيها الأحباء، إشارة إلى فرح الكنيسة المنتصرة بكل من يجاهد على الأرض، فرح العذراء والرسل والشهداء والملائكة. وفي نفس الوقت هي دعوة لنا كلنا نفرح لما نسكن قلوبنا قدامه، زي ما قالها يوحنا الحبيب، تبقى قلوبنا ساكنة عند ربنا وساكنة، يعني هادية في عشرتها مع ربنا. تبتدي الأيام بقى بين العريس والعروس، ويحكي لنا قصة هنا سليمان الحكيم إزاي يجي الفتور أو الكسل أو الضعف، يجي بقى على النفس البشرية ويلخبطها. أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا، افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. أنا نائمة، دايما الكلمة دي تخوف شوي. ليه؟ لأن النوم عادة في الكتاب إشارة إلى الكسل الروحي. يعني ربنا يسوع لما لقى تلاميذه نايمين قال لهم: أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. ويقول معلمنا بولس: لا تكونوا أولاد ليل ولا أولاد النوم، خليكوا أولاد النهار. فلا ننم، يقول فلا ننم، يعني طبعا ما يقصدش ما ننمش خالص، يقصد ما نستسلمش للنعاس والكسل. وإن كان أحيانا يجي ذكر النوم إشارة إلى الموت، لأنه دلوقتي ليس موت لعبيدك بل هو انتقال أو رقاد. هنا أنا نائمة إشارة إلى النفس اللي نامت في الخط، وأظن ده بيحصل معانا للأسف كتير، أن واحد بعد ما كان فرحان بربنا ومشغول بربنا ومركز في ربنا وشبعان بربنا وعاوز يقول ما فيش غير ربنا في حياتي، الحكاية بردت وما بقاش شايف ربنا، ما بقاش حاسس بيه، ما بقاش فرحان بيه زي الأول. الدنيا خدته، الشهوات لخبطته، بقى يبص حواليه كتير، فبقى زي النايم في علاقته مع ربنا. وهنا غير الإصحاحات اللي فاتت لما كانت تنام وتقول شماله تحت راسي ويمينه تعانقني، ده ما كانش نوم بقى من ناحية الروحية، ده كان قمة

الاتحاد بالله. ده كان النوم في المسيح بمعنى واحد حتى وهو نايم مخه في ربنا من كتر القداسة والنقاوة. إنما هنا بتقولش كده، العروس هي نايمة لوحدها وبتقول بقى بتدعي إيه؟ وقلبي مستيقظ. ساعات الواحد لما ينام في الخط ضميره يخدره ويقول له إيه؟ ما أنت كويس القلب مع ربنا. حكاية القلب دي ساعات تبقى خداعة، عشان كده في أرميا 17 يقول القلب أخدع كل شيء وهو نجيس من يعرفه. فالواحد ساعات يبطل صلاة كويس ويبطل إنجيل ويبطل خدمة أو يعني يكسر، ويفضل قلبه يقول إيه؟ ما أنت مع ربنا، ما أنت بتاع ربنا، ربنا في القلب. وتبقى حكاية ربنا في القلب دي إيه؟ الكذبة اللي بيخدع بيها الواحد نفسه وبيهيأ له إنه ما فيش حاجة حصلت، ويكون كسل في كل حاجة روحية. فهذه النفس أو العروسة دي قالت أنا نائمة وقلبي مستيقظ. صحيح بعض المفسرين أروها بطريقة تانية عكسية وقالوا حتى لما الواحد يحب ربنا قوي ممكن حتى في نومه يفضل قلبه مشغول بربنا. ده المعنى الجميل بتاع الموضوع، لكن بقية القصة هتبين لنا أن النوم ده مش نوم جميل، وأن النوم ده أقرب إلى الكسل والفتور منه إلى اليقظة والعمق الروحي. أنا نائمة وقلبي مستيقظ. خلونا نحاسب من الحتة دي، إن الواحد ينام في علاقته مع ربنا، لأنه ربنا قال أنتوا لا تعرفون الوقت، هل يأتي في نص الليل ولا صياح الديك ولا أنهي زيع، فاسهروا. فكلمة أنا نائمة عكس كلمة اسهروا. اللي نايم معناها مش سهران مع ربنا، مش مركز مع ربنا، حياته الروحية مش أولوية، خلاص نفسه مش شغله، نقاوة قلبه أهملها، وبيدعي أنه قلبه مستيقظ. بيدعي قدام نفسه أنا أعرف ربنا، زي تكلم واحد وتقول له أنت بقى لك مدة بعيد، فين أيام زمان الحلوة؟ يقول لك أنا أعرف ربنا كويس، دي حاجة بيني وبين ربنا، أنا كله تمام. كله تمام، أنت حر، بس انت بتخدع مين يعني؟ انا نائمة وقلبي مستيقظ. عارفين تفكرنا بالتلاميذ ليلة صليبه، كلهم قالوا ايه؟ قالوا لو انكرك الجميع احنا مش هننكرك، بالذات معلمنا بطرس كان داخل على نوم ويتهيأ له انه قلبه سخن، وتصور انه لا يمكن هيحصل حاجة، انا حتى لو نمت هقوم احارب عنه واقوم افدي بعمري. وبعدين لما قام لخبط الدنيا، لأن هذا القلب المستيقظ ما كانش مستيقظ ولا حاجة. قام قطع ودن عبد رئيس الكهنة وربنا يسوع لامه، وبعدين خاف وجري وفضل واقف من بعيد، وبعدين بدأت الجارية تتكلم معاه هزته فقال أنا معرفوش، وبعدين ابتدى يشتم وابتدى يحلف ويلعن. إيه الحكاية؟ أنا نائمة وكنت أظن أن قلبي مستيقظ. زي داود النبي لما جاله وقت نام في الخط. داود النبي طول ما كان راعي كان مصحصح، وحتى لما ترسم ملك وبقى هربان من شاول كان زي الفل، ومن كل مغارة يقول فيها مزمور، وكل جبل يصرخ لربنا ينقذه من شاول، وشاف أيام كلها خبرات روحية جميلة قوي. وبعدين شاول مات وداود بقى ملك، وربنا وسع عليه من كل ناحية، واستقرت مملكته وهديت المشاكل، وبقى في شوية حروب كده بسيطة، مناوشات كده مع الجيران، فبطل يطلع يحارب، وما بقاش في التحديات القديمة والجهاد القديم والسهر القديم والصراخ القديم والدموع بتاعت زمان والجري المستمر، تقل ونام في الخط، وتهيأ له ان قلبه صاحي. وحصل اللي حصل، انه في ليله طلع يتمشى ويبص واستسلم لشهواته، وقع في خطيه وخطيه جابت خطيه، وكانت صعبه قوي. كل ده ليه؟ انا نائمه وقلبي مستيقظ. انما القلب مش مستيقظ ولا حاجه، الواحد بيتهيأ له في الوقت اللي يبعد عن ربنا انه لسه ماسك في ربنا. صوت حبيبي قارعا، قبلها على طول كان واضح ان هم قريبين من بعض.

قوي، فما كانش في مجال انه يقرع. يعني ايه قد دخلت جنتي؟ يعني جت ايام المسيح له المجد ما كانش بيقرع، ده هو قاعد في القلب طول الوقت. انما لان الحكايه نوم دلوقتي وكسل، رجع ربنا يسوع كانه بيبتدي مع النفس من الاول، يخبط يستاذن، ممكن ادخل؟ ممكن نتعشى سوا؟ طب ده انت دلوقتي يا رب كزوج مش كخطيب هتتقرع ازاي وتستاذن ازاي؟ لو عدينا الاربع اصحاحات، ما انت تعرفت واتصلبت وفديت وقدمت المهر وارتبطت بالنفس ارتباط ابدي وسكنت هذه النفس، حصل رجوع لورا، فرجع تاني يقرع زي ما حصل في اصحاح 2. صوت حبيبي قارعا، دي النفس بتحكي، افتحي لي يا اختي. فكركم باختي، لان المسيح صار اخا لنا او بكرا لنا، لما تجسد بقى واحد مننا كبشر، فبقت كل نفس كانها اخت للمسيح. يا حبيبتي، يعني هي بردت ونامت والحب فطر، انما من ناحيه ربنا الحب ما بيفطرش، يفضل يحبنا حتى واحنا كده ايه يعني نايمين في الخط. يا حمامتي، وديعتي، يعني هي مش وديعه رب، لو وديعه ما كانتش تسيبك على الباب تخبط ومش فارقه معاها. يا كاملتي، كاملتك ازاي يا رب؟ ده هي بارده دلوقتي وتقلانه وفاكره نفسها لسه بتحبك ومخشوشه في روحها، انما ربنا تفضل عينه حلوه ويفضل كده لسانه الجميل مشجع. افتحي لي يا اختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي. هتقولوا احنا عدينا على الكلام ده قبل كده، هو احنا عدينا عليه في بدايه علاقتهم مع بعض. اصحاح 2 لما يقول اجاب حبيبي وقال قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي لان الشتاء قد مضى. ساعتها قامت على طول، كان بدايه التعارف. زي واحد يقول انا مره دخلت الكنيسه وكنت بعيد عن ربنا وحضرت قداس حرك قلبي وكسفت من نفسي ورحت اعترفت وابتديت وخدتها جد ومشيت سنه واتنين، وبعد كده خبت خالص ونمت في الموضوع واهملت، ورجعت تاني حاسس ربنا بيخبط علي زي الاول. فممكن يحصل. فهو اصحاح 2 كان بدايه الحماس والعلاقه والارتباط. اصحاح 5 احنا دلوقتي الفتور بقى، ده اللي بيجي للناس اللي ماشيه مع ربنا. افتحي لي يا اختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لان راسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. شوفوا بقى العريس من اتضاعه بقاله الظهر كتير قوي، المره دي بيقرع. فالدنيا قربت على الفجر وهو طول الليل قاعد عمال يخبط. طب يا رب يعني امشي وخلاص. لا مش قادر، اصل لو مشي عارف الشياطين هيستلموا النفس دي يعذبوها، عارف كويس انها تبقى فريسه، فمش عاوز يمشي. ففضل يقرع طول الليل، فقال لها ده انا راسي امتلأت من الطل. تعرفين ندى الليل، فالواحد جسمه ايه هدومه تتبل من الندى لما ياخد الليل كله كده في الطل، تتبل هدومه، قصصي يعني اطراف الهدوم بقت مبلوله تتعصر، والراس كلها الشعر تبل من الندى. فعاوز يقول لها ده انا بقالي ساعات ساعات بقرع، مش ده اللي اتفقنا عليه؟ ده احنا لسه كنا بنقول اختي العروس جنه مغلقه، عين مقفله، ينبوع مختوم. لسه بقول قطفت مري مع طيبي، اكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. فين الحاجات دي راحت؟ نشوف بقى العروسه وحالها اللي مش تمام. ترد وتقول له ايه؟ رد سيء جدا. قد خلعت ثوبي فكيف البسه؟ دي واحدة بقى زي زوجة بقى ادمت ومشاعرها بردت، كسلانة حتى تفتح لجوزها. قد خلعت ثوبي فكيف ألبس، يعني هي نايمة على السرير مستكترة هتلبس عشان تقوم تفتح. يبقى هو بقى له ساعات بيقرع وبيحايل ولسه عمال يقول الكلام الحلو بتاعه، كاملتي، حبيبتي، حمامتي، وهي بتقول له أنا لسه هلبس هدومي. يا خبر، تصوروا ربنا ينزل من السماء ويتصلب ويموت ويعمل كل حاجة ويفضل يخبط علينا
والواحد يقول هو أنا لسه هقوم أصلي، حاجة تكسف الحقيقة. إزاي يعني أنت نسيت كل اللي عمله ربنا؟ قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه، واللي أوحش منها قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما. أنت عارفين بيوت البسيطة تبقى الأرض تراب، فلما طلعت على السرير لو نزلت من على السرير عشان تفتح الباب رجليها تتوسخ تاني، هتقعد تغسل رجليها تاني مستكترة المشوار من السرير للباب، وعمالة تقول إيه أنا لسه هوسخ رجلي. يعني المجهود اللي هتعمله عشان تفتح لربنا اعتبرته إيه؟ هتوسخ رجليه. إيه معنى الكلام ده روحيا؟ لما الواحد يبقى عنده فتور بيبقى أي عمل روحي تقيل على قلبه. طب ده هي دي اللي كانت عاشقة في الإصحاحات اللي فاتت وبتجري وراه وقلبت الدنيا عليه وتقولوا حلفكن يا بنات أورشليم لو شفتوه قولوا له إن نفسي مريضة حبا، وكانت مندفعة جدا. إيه اللي جرى؟ فتور. فلما الواحد يغلبه النوم أو الفتور يستثقل الصلاة ويستثقل الجهاد ويبقى ملوش نفس، حرب ضجر ملل. كمان خلعت ثوبي فيها إشارة رمزية لمعنى برضو محزن. التوب هو إيه؟ يقول أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. يعني إحنا لما تعمدنا لبسنا المسيح لبس، فبقى في اتحاد، بقى المسيح له المجد محوطنا لابسينه لبس، فما فيش حاجة تفصلنا عنه. إنما ده ما يلغيش إن الواحد ممكن يقلع اللبس ده. فخلعت ثوبي معناها إيه؟ ركنت المسيح برايا، ركنته، ما بقتش متحمس ليه زي الأول، بردت من ناحيته خالص. فالتوب اللي يسميه الكتاب توب البر، التوب اللي اتقال عنه في الابن الضال هاتوا الحلة الأولى والبسوه، يعني كان له لبس خاص بيه، خلاص اتقلع. احنا يوم خرجنا من المعمودية كنا لابسين الحلة الأولى، لابسين المسيح له المجد، كنا قديسين. إنما المنظر ايه دلوقتي؟ كأننا قلعنا الهدوم دي، ما بقاش علينا النعمة اللي في المسيح، مش باين على وشنا الفرحة والبهجة والبساطة والنقاء والحاجات الحلوة بتاعت ربنا. فالنفس بتقول خلعت ثوبي لسه هلبسه، أنا بعدت عن ربنا لسه هقعد أقرب تاني، لسه هشيل المسيح شيل تاني، كأنه بقى المسيح تقيل عليا، بقى ربنا تقيل على القلب. دي حالة بتيجي لناس كتير نسميها الفتور. قد غسلت رجلي، طب منين يجي الغسيل وهي النهاردة كسلانة وفترة؟ الغسيل هنا يقولوا عليه الأباء إشارة إلى البر الذاتي، يعني واحد غسل رجليه، غسل الرجلين ده معنى حلو، معنى التوبة. إنما غسل الرجلين من غير ربنا يسوع معنى واحد بيعتقد في نفسه إنه بقى نظيف، أو بيرى في نفسه إنه ما عادش محتاج لربنا، هو شايف نفسه كويس كده، ده حتى شايف القرب من ربنا هيوسخ له رجليه. طب ده العكس، طب ده ربنا هو اللي بيغسل الرجلين، ربنا هو اللي بينظف القلب كله. لكن هنا غسلت رجلي، غسلتيهم ازاي وهو في غسيل من غير ربنا؟ وهو في تطهير او نقاوه بدون ربنا؟ لا، في تطهير مخشوش. لما الواحد يظن في نفسه انه بريء وانه بار وانه كويس، فريسي، فوقعت في الفريسية. عشان كده دايما الاباء يقولوا اكتر سبب للفتور هو احساس الواحد انه ما عادش محتاج حاجة، انه بقى كويس. زي في رؤية 3 لما يقول للملاك الاسقف، يقول له ليتك كنت باردا ولا حارا ولكنك انت فاتر، لانك تقول اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى شيء، ولست تعلم أنك أنت الفقير والبائس والأعمى والعريان. فهنا واحد كان سخن في الأول وبرد خالص، قال له أنا يا ريتك كنت سخن أو بارد، حتى لو ما عرفتنيش خالص نبتدي من أول إصحاح، ولو سخن كانت حاجة حلوة، إنما فاتر دي ملهاش طعم، لا بارد ولا سخن، ما
مش عارف أقول أنت عارفني ولا مش عارفني، بتحبني ولا مش بتحبني، ما بقتش معروفة. أنت كده فاتر، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. ويطلع السبب إيه؟ لأنك تقول أني أنا غني، غسلت رجلي، أنا بقيت كويس، أنا أحسن من اللي حوالي. ده اللي يجيب الفتور. أول ما الواحد فينا يحس أنه بقى كويس ويبص للي حواليه على أنهم أقل منه، يجي يصلي يلاقي نفسه مش عارف يصلي. خلاص الحرارة اتقطعت، القلب نشف لأنه حاسس أنه حاجة. عشان كده كان أول علاج ربنا وجههم وجهة جديدة وقال له لست تعلم أنك شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان. يعني فوق لنفسك لحسن كده مش كويس. قد غسلت رجلي فكيف أوسخهم. ده رد العروس على العرس، ده رد النفس الكسلانة الخيبانة على المسيح له المجد العريس الطيب اللي لسه بيحايل فيه. بصراحة الكلام يجرح ويضايق، والمتوقع أن العريس يمشي ويقول أنا مش هجيلها تاني خلاص ما تستاهلش. إنما ده المسيح له المجد، أطيب عريس في الدنيا، فما يقدرش يسيبها ويمشي، هي كده هتضيع. يقوم العريس يعمل حاجة عجيبة، لأنه مش عاوز يسيبها في الفتور وفي الهلاك الدخل عليه ده. يقوم يمد إيده من القوة، القوة الشباك اللي جنب الباب، يحاول يفتح الباب بنفسه، ما مش راضية تفتح، ودي بيوت بسيطة يعني. فيقوم هو يدخل إيده ويحاول يفتح. طب ليه ما فتحش على طول؟ لأن فيها معنى مهم قوي. ربنا لو طال كان دخل قلب كل واحد فينا غصب عنه، بس في حاجة بتمنعه، هي إرادة الإنسان، هي احترامه لإرادتنا، هي محبته الكبيرة اللي تمنعه من أنه يخترق قلبك غصب عنك. يفضل يحايل مهما حاول، إنما ما يدخلش غصب عنك. لكن فكرة مد يده من القوة، يعني عاوز يقول لا أنا لو طلت كنت دخلت غصب عنك عشان بحبك، بس مش هقدر أعمل كده. لو عملت كده ما بقيتيش حرة، وأنا عملتك من أول يوم أنك حرة، أنت كنت سوداء جارية، إنما أنا أطلقتك وقلت لك أنت حرة. عاوزة ترفضيني رفضيني، عاوزة تمنعيني منعيني. كم مرة أردت يا أورشليم ولم تريده، أنتوا أحرار. وكان حزين وهو بيقول كده ربنا. فقالت كلمة لأنها بتحكي بقى بعد الخبرة اللي عاشتها، قالت حبيبي مد يده من القوة فأنت عليه أحشائي. لما خلص الكلام طول الليل يقول افتحي لي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي يا أختي، وما بتسألش فيه، كلام مش نافع. لما ربنا لقى كلام مش نافع عمل ايه؟ نزل من السماء ومد يده، مد يده عمل كده. فاهمين الفكرة؟ عشان كده يقول فأنت عليه أحشائي. أخيرا قلبها اتحرك لما لقت ايه؟ لما لقت علامة صليب، لما لقت جرح في ايده. يعني المحايلة اللي بيحايلها ربنا لينا ما كانتش قطعة فينا، كتر القلب ما هو عنيد. فربنا دخل ايده من القوة، يعني دخل عالمنا، دخل عالمنا وبقى واحد مننا، مشي وسطينا، وبعدين كشف عن ايده انه مستعد يعمل اي حاجة عشان يدخل قلبنا وينقذنا. فأنت عليه أحشائي. العروسة أخيرا تحركت لما شافت الصليب، أخيرا القلب رق لما حست أنه إيده مجروحة بسببها. حبيبي مد يده من القوة فأنت عليه أحشائي. القوة دي ليها ذكريات كتير في الكتاب، بس منها مثلا إيه؟ القوة بتاعت رحاب الزانية، فاكرينها؟ رحاب هربت الجاسوسين وبعدين اتفقت معاهم على اتفاق، قالت لهم هطلع من القوة زنار أحمر كده، شريط أحمر، عشان محدش يفهم غيركم، بحيث لما تيجوا تخربوا البلد دي أنا متأكدة أن أنتوا هتكسبوا، لأن أنا عارفة إلهكم ما بيتغلبش. أعملوا حسابكم البيت اللي فيه الزنار الأحمر اللي طالع من القوة ده بيتي، أحسن تنسوه. قالوا لها خلاص حوشي كل ناسك وحبايبك جوه البيت ده، مش هنيجي جنبه.
وفعلا كل أسوار أريحة وقعت ما عدا الحتة دي اللي فيها بيت رحاب. ليه؟ عشان القوة. ليه؟

0: عشان طالع منها علامة الدم أنت عليه أحشائي. فالقوة ده الشباك اللي بيننا وبين السماء، شباك الحب اللي ربنا دخل إيده عشان يبقى وسطينا ورنا قد إيه بيحبنا من خلال علامة الصليب. حبيبي مد يده، يعني دخل بإيده لغاية جوه حياتنا وكشف عن قد إيه بيحبنا من خلال الألام. فأنت عليه أحشاء، أخيرا البشرية نطقت، أخيرا النفس حست واختشت وقالت لا ده كده كتير قوي، ده أنا سبته طول الليل. قمت لأفتح، كأنها يعني إيه قايمة من الموت لأنها تقلانة وكسلانة وملهاش نفسه. ويداي تقطران مرا وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل. إيه اللي حصل؟ إحنا قبل كده كنا نسمع أن العريس دايما في مر وأطياب، والمر ده قلنا ريحته حلوة وغالي جدا. هو العريس لما مد إيده ودخلها من الكوة وحاول يفتح الباب حصل إيه؟ غرق المقبض مر، خلى المقبض عليه مر بس مرضاش يفتح. فلما جت هي تفتح لمست المر اللي كان سايبه. فهنا بيقول ايه؟ قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا، يعني مجرد ما مسكت المقبض لقت ايديها مبلولة من علامات جراحاته، من المرار اللي شافه، من الليلة الطويلة اللي استناها، من الحب اللي بيديه. فهي لمست الريحة الحلوة بتاعت آلامه ومتاعبه وصليبه ومحبته ووعوده. فقالت يداي بقت تقطران مرا، يعني ايه؟ مجرد ما لمست المقبض كده بقت ايدي كلها عمالة تنقط مر. وأصابعي مر قاطر، جامنين ده كله، ده هي ناشفة خالص دلوقتي ما عندهاش أي حاجة حلوة، ده منه هو، ده من العريس اللي كله طيب ومر نقي وحلو. كأن ربنا يسوع ساب لنا جراحاته كده عشان نلمسها. لما يبقى جسده ودمه على المذبح نلمس جسده ودمه مر قاطر على مقبض الإرادة، يعني نقول له رب ناكل جسدك ودمك ونهتف ونقول لك احنا ليك إلى الأبد، سامحنا على الفطور اللي احنا فيه، سامحنا على النوم اللي احنا فيه، رجعنا تاني جنة مغلقة وعين مقفلة وينبوع مختوم. قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل. ده له معنى تاني كمان، أن الإرادة الإنسانية لما تضعف، لما الواحد يبقى كسلان ما عندوش إرادة، يحتاج أنه يتأمل في ألام الصليب شوي. لما الواحد يراجع قد إيه ربنا تكلف عشان ينقذه من جهنم وعشان يقدم له المحبة دي كلها، الحتة دي بتحرك الإرادة شوي. يعني هتنام مش هتصلي وسايب ربنا يسوع طول الليل بيصلي، هتنام مش هتصلي والمسيح له المجد اتضرب وتهان وتعذب، مش عارف تسامح أخوك بعد ما المسيح له المجد عمل كل اللي عمله. المرار أو المر القاطر من يد المسيح له المجد هو اللي يخلي الواحد يقوم يفتح بقى، يقوم يفتح بقى كفاية، مش معقول قدام الصليب وألام الصليب والغلب ده كله تفضل نايم. فهنا قالت العروس قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل. فتحت لحبيبي، أخيرا شوفوا المفاجأة بقى، لكن حبيبي تحول وعبر. ايه ده يا رب؟ ده احنا مستنين اللحظة دي من بدري، ده انت قعدت طول الليل عشان بس تعمل كده وتفتح لك وتدخل. وانت قلت في الرؤية في نفس الاصحاح بتاع الفطور ده، انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. هي متصورة بقى هيدخل وياخدها بالحضن بقى ويقول لها يلا نقعد ناكل لقمة. إنما ربنا ساعات يكشف للنفس ان التقل الزياده ده والدلع الزياده ده مؤذي جدا. فلما همت وقامت وفتحت ما لقيتوش. قال لها انت تقلت زياده، سيبيني انا استخبى شوي عنك عشان تعرفي اللي كان هيجرى لك من غيري، عشان تدوقي الغلب بقى لما تسيبيني تاني، عشان تعرفي قد ايه الغلطه دي صعبه قوي. فهنا تقول ايه؟ لكن حبيبي تحول. تحول يعني غير اتجاهه. هو اتجاهه عمال يدي وعمال يدلع وعمال يحايل وعمال يطبطب وعمال يحاول يفتح. المره دي انا فتحت لقيته مش داني ظهره. ساعات واحد يجي يصلي كده يقول حاسس ربنا مش بيبص علي، او في اشعياء يقول له حايظه تركتك. تركتك؟ انت بتسيب حد يا رب؟ ده احنا اولادك مهما عملنا. قال لا انا بسيب ساعات. لحيظه تركتك وبمراحم عظيمه اجمعك. بعض الاباء قالوا لما الواحد يسوق فيها ويتدلع لما يجي يهم ويقوم ربنا ساعات يوري له قد ايه الدلع ده مكلف. يعني برضو ارجع لداود النبي لما اتدلع زياده ووقع في فطور ووقع في خطيه زنا وقتل اوريا الحسي، فضل بعد كده يبكي بحراره سنين عشان يستعيد نقاوه قلبه. قضى بقيت عمره كله يقول له يا رب تذكرت الايام الاولى ولهكت في كل اعمالك. بفتكر ايام زمان وانا صبي صغير في المراعي وبسبحك واشوفك واحس بيك واقول اعظمك لانك احتضنتني. اروح فين؟ ارجع فين للكلام ده؟ نفسي ارجع للمشاعر دي، نفسي أنظف تاني، نفسي أحس بالقلب بتاع زمان. فضل فترة طويلة يجاهد عشان يستعيد اللي راح منه. ما هي دي بقى وحشت الفطور. الفترات اللي احنا بنكسل فيها دي تمنها غالي، لأنك عشان تيجي تستعيد حماسك وحرارتك هتعمل مجهود، هتتعب شوية عشان تفضل عارف ان ربنا غالي. وبعدين افكركم في اصحاح 2، هي عدت على خبره زي كده بس اقل. اصحاح 3 لما قالت طلبت فما وجدت 3 مرات، فاكرين دي كانت اول لسه في اول الخطوبه يعني، فبقت بتدور عليه مش لاقياه، لكن بسرعه لقيته. قالت فما جاوزتهم الا قليلا حتى وجدت من تحب نفسي فايه امسكته ولم ارخيه. طب يعني انت مجربه غلاوته ومجربة انك لما تبعدي عنه شوية تتعبي قوي، وبقيت بتجري زي المجنونة بتقولي راح فين راح فين راح فين، وتسألي كل واحد. وهو ما عوقش ما تأخرش، خلاك تلاقيه بسرعة ومسكتيه بإيديكي واسنانك وقلت له مش هسيبك تاني أبدا. أمال دلوقتي بيخبط وبيقرع وبيستنى وبيحاول، انت ولا سائل. يعني زي واحد ايه يكون مثلا في ضيقه شديده صرخ لربنا وربنا ما طولش واستجاب، فيقول له يا رب ما فيش زيك، انا بحبك قوي، انا مش هسيبك تاني ابدا، هوعدك ما ابعدش عنك ابدا تاني، هحافظ على قانوني مهما كلفت. وتمر شويه ايام وينام ويكسل. طب وبعدين بقى؟ لا مش كل مره بقى، المره دي ايه هتطول شويه، المرة دي التمن أغلى شوية، المرة دي هتتعب عشان تلاقيه، المرة دي هتتبهدل لأنها بإرادتها بعدت عنه واستسلمت للكسل زيادة. حبيبي تحول وعبر، نفسي خرجت عندما أدبر. يعني إيه؟ ممكن تتفهم بمعنى نفسي خرجت، قلبي وقع مني. يعني إيه ده؟ هو زعل بجد ولا إيه ده؟ المرة دي شكلها زعلة. أو نفسي خرجت يعني طلعت أجري وراه زي المجنونة، أنا قلت أنا استاهل، أنا فهمت هو فعلا لازم يصعب عليه. مع التجاهل ده كله نفسي خرجت عندما أدبر، يعني لما مشي وهو خطوته سريعة. قعدنا نوصف في إصحاح 2 كالإيل على المرتفعات والتلال والجبال، يعني لو مشي مش هتطوله، ده هو كان بياخدها في إيده عشان تلحقه، إنما لو هيمشي مش هتعرف توصل له أبدا. فنفسي خرجت عندما أدبر، يعني لما ربنا بعد بقت النفس وحيدة، حست بقى بالصعوبة بتاعت الوحدة. طلبته فما وجدته، رجعت تاني الضوء اللي دقيته زمان. قالت بقيت أصرخ ونادي عليه وما بيردش. مع أن في الأول كان قريب منها جدا، دلوقتي بقى طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابني. تاني برضو الواحد فينا صحيح البني آدم ده متعب، يعني لما تيجي أيام صعبة ويقعد يوعد ربنا ويقول له هعمل وهسوي وهبقى وبعدين لما الأيام الصعبة تعدي ينسى الوعود كلها ويرجع ينام في الخط، يجيب ربنا خبطة كمان يفضل الواحد يصرخ ويقول له رب أوعدك هبقى واحد تاني، هبطل اللي كنت بعمله هعمل وسوي، وربنا يرفع والواحد ينام تاني. لكن في وقت كده ربنا يورينا بقى الغلب اللي ممكن نشوفه من الفتور، المضاعفات اللي ممكن تحصل لما نبعد عن ربنا. فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وعبر، نفسي خرجت عندما أدبر، طلبت فما وجدت، دعوت فما أجابني. طبعا هي متعودة فيها فضيلة كويسة أنها عنيدة بقى في الحتة دي، ما تستسلمش أبدا، لأنها رجعت تحس باليتم بقى والوحدة الفظيعة، مش لقياها، كانت متدلعة وعارفة أنه مش هيسيبها أبدا، دلوقتي لا. وجدني الحرس الطائف في المدينة، ما طلعت تجري في الشوارع المرة دي. المرة اللي فاتت أفكركم لما راحت للحرس الطائف سألتهم، قلت أرأيتم من تحب نفسي فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحب نفسي، إصحاح 3. المرة اللي فاتت لما سألت الحرس قالوا لها هي خطوتين وهتلاقيه، ما جاوزتهم إلا قليلا. والحرس قلنا عليها المرة اللي فاتت إن دول معلمي الكنيسة وأبائها والقديسين اللي بيطوفوا يحرسوا الكنيسة، فالنفس جريت عليهم تقول لهم عندي فتور مش لاقياه، أنا أصلي زعلت، أنا اتدلعت. فقالوا لها طب خلاص خطوتين وتلاقيه. المرة دي بقى حاجة تلخبط، وجداني الحرس الطائف في المدينة ضربوني، لا ما ينفعش تمشي على أباء الكنيسة دي، جرحوني أو جرحوني، حفظت الأسوار رفعوا إذاري عني، عروني يعني. إيه بقى ده؟ أصل الحرس الطائف نوعين، في نوعين بيطوفوا حوالينا، في سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، وفي خطية محيطة بنا، في حراس تبع ربنا مسؤولين عننا من الملائكة والقديسين والآباء اللي بيبعتهم ربنا، وفي شياطين وقوى الشر والخطية اللي في الدنيا برضو محيطة بنا. فلما تمشي لوحدك في الدنيا لا، ممكن يستلموك بقى الحرس الطائف، يعني أهل الدنيا أو شهوات هذا الزمان أو الشياطين، استفردوا بيها بقى، مش أنت عريسك بعد عنك، مش انت الجارية اللي عملتي فيها ملكة مرات الملك، مش انت اللي طلعت فيها وبقيتي عروسة وبتقولي انا لحبيبي وحبيبي ليه، طب خدي بقى بدل بقيتي لوحدك هنعمل فيكي ونسوي. فهنا الحرس الطائف بتفكرنا انه في قوى الشر حوالينا، فلو بعدت عن ربنا تيجي عليك الافكار تبهدلك والشهوات تبهدلك والمشاعر الغلط والطباع القديمة وكل اللخبطة تيجي، جرحوني ضربوني عروني بهدلوها. ليه؟ لأنها بقت لوحدها. وده اللي حصل مع أي حد وقع في فتور، لما بطرس نام في ليلة صلب المسيح وفضل المسيح يقول له ما تنامش يا بطرس بلاش تنام، وقال له ما أنا صاحي برضه يا رب، أنا نائمة وقلبي مستيقظ. شوفوا بقى بهدلوه بعد كده الشياطين، خلوا يقع في إنكار وتجديف ولعن وحلف، بهدلوه. ولما داود النبي طلع يتمشى وبتاع مسكول شياطين ولخبطوا له الدنيا وحطوا نقطة سودة في حياته لولا التوبة كانت قعدت. فهنا بيورينا قد ايه النفس لما تبعد عن ربنا ممكن تبقى عرضة لما يطوف حوالينا من شر. عشان كده مش كل الطائف اللي حوالينا تبع ربنا، في طائف تبع ربنا ملائكة وقديسين لو جرت لهم يدلوك، وفي طائف كمان قوى الشر. مع المستوى ده من العمى ومن الفتور الأقرب للأسف الشياطين، فهم اللي استلموه. في تأمل تاني قالوا بعض الآباء أن الحرس الطائف إن كان ينطبق على أباء الكنيسة ومعلميها ممكن يمسكوا النفس الفاترة الزيادة دي المتكبرة دي ويعروها من كبريائها، يعروها من اتكالها على ذاتها، لأن أنا غسلت رجلي كانت حاسة أنها كويسة أوي. فهنا رفعوا
1: Anastasis enteni erevmut nembion gente bi eones

0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين الرسل الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديسي.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا.

0: قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين. مزامير تراتيل أبينا داود النبي المرتل بركاته على جميعنا آمين. كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون من أجل داود عبدك، هيأت سراجا لمسيحي وعليه يظهر قدسي.
1: هللويا.
0: مبارك الآتي باسم الرب. ربنا إلهنا مخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. ونزل معه وقف في موضع خلاء مع جمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم وساحل سور صيدا، الذين جاءوا ليسمعوا منه ويشفيهم من أمراضهم، والمعذبون من الأرواح النجسة كان يشفيهم.

وكان كل الجمع يطلب أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال لهم: طوباكم أيها المساكين بالروح لأن لكم ملكوت الله، طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون، طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون، طوباكم

0: passiert immer ein guter Zusammenschütteln. Gesellig, aber ich habe nicht gefärbt, Nathan und Jo machen, dann ist es nicht mehr leid, dann ist die Wiener allein. Leute können nicht ihre Beleke nicht gehen, nicht schrieben, muss ich so haben, dann ist es nicht mehr leid, weil ich die Leute amin. Berestos, bin Schoiz, in Obion so, Kirie.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل لامه المخلص المحيي الذي نفخ فوق تلاميذ القديسين وستهر المكرمين قائلين أقبل روح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من أمسكتم على أمسكت أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا الأرض واربطوا وحلوا كل رباطات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر إن عبيدك أبائي وإخوتي وضعف المنحنين برؤوسنا من مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك اقطع كل رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا ليك بعلم أو بغير علم بقول أو بالفعل أو بالفكرة أو بصغر النفس أنت يا سيد العالم وضعف البشر كصالح ومحب البشر غفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حالل سائر شعبك املانا من خوفك قومنا ارادتك الصالحه المقدسه لانك انت الهنا
0: Monimo eme viaro mare beknainente kirini oens of them bekleos stiemono nainan kirieleison kirie flogison amines moerois timitania konievol gombi esmo
1: be Christos benoti
0: amines eshobi
1: ايها المسيح الهنا يا ملك السلام اعطينا السلام وقرر لنا السلام اغفر لنا خطايانا لان لك الملك والقوه والمجد والعزه الابد امين اللهم اجعلنا مستحقين خذ بالشكر يا ابن الذي في السماوات
0: قدس اسمك لياتي ملكوتك تكون مشيئتك في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافا اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين

شويسنا بشويسنا خلفرانا بيوتنا بشيرنا ببنف ماي السواب ونوت ينوت أمين. تسبحت الساعة الثالثة من النهار مبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: زقصاص يوسمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري وحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: كل شيء وأذكركم بكل ما قلته لكم، سلامي أترك لكم، سلاما أعطيكم، ليس كما أعطي العالم أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعت أني قلت لكم أني أمضي ثم يأتي إليكم، لو كنتم تحبون لكنتم تفرحون بأن أمضي إلى الأب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كانت تؤمنون، بس لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد رئيس هذا العالم. آتي وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. كما ننطلق من هنا أنه هو الكرمة الحقيقية، وأبي الكرام كل غصن فيها لا يأتي بثمر يقطع، وكل ما يأتي بثمر نقيل يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقيال من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وأنا فيكم.
0: نسجد لك المسيح الأهنى مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزاه منا يا الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيها يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدد في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ديان نفوسنا يا من تدير كل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرمة الحقية الحبل عنقود الحياة، نسألك أيتها ممتلئة نعمة مع رسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم فيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال لكل كنز الصالحات وموت الحياة، هلما تفضل واحد فينا وطهرنا من كل دنس الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام، ولما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماوات، لأنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة، أمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
3: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
3: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
3: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
3: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا ارحمنا.
3: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
3: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
3: كريا ليسون كريا ليسون قدوس قدوس قدوس رب السماوات والسماء والارض ملائكتين مجد الكرام ارحمنا للاداب كل ايها السادس قدوس ارحمنا يا رب للقوات كن معنا، لأنه ليس لما ينفي شدائنا وضيقات من سواك، حلو أخفر أسمحنا الله عن سيئات من سلامة بإرادة من سلامة وغير إرادة التي فعلنا معرفة التي فعلنا وغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: رحمتك يا رب وليس خطايانا. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: شوي سنة بشوي سنة خير فراني بيوتني بشيرين ببنف ماي الثواب ونوتي ونوت أمين. تسبحت الساعة 6 وتسبحت الساعة 9 من النهار مبارك، نقدمهما للمسيح ملكنا ولهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك، بركاته علينا أمين.

0: زقصاص يو سيمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير تلميذ الطاهر بركات علينا أمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد الجبل عندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فيه وعلمهم قائلا طوبى المساكين بالروح لأنهم ملكوت السماوات، طوبى الحزانى لأن أنهم يتعزون، طوبى الودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى الجائع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى المطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح ماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لن يطرح خارجا وتدوسع الناس، أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت بكيال بل يضعون على المنارة فيضيء لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
0: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح الهنا مع بك الصالح والروح القدس لانك اتيت وخلصتنا.
2: يا ربي من في اليوم السادس في الساعة السادسة استمرت على الصليب من اجل الخطية التي تجرى عليها ابونا ادم في الفردوس مازق صف خطايانا انا صرخت الى الله رب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت الي واسمعني يا شبابك تركت الظهر كلامي أقول فيسمع صوتي يخلص نفسي بسلام.
3: أيوك أجي بنعمتي
2: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في وقت الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وحيت الميت موتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجاعنا بآلامك المشفية المحيية وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طيش الأعمال العيولية والشهوات العالمية لتذكار أحكامك السمائية كرأفتك.
3: كليك يا إيك سوسيون أستونيون
2: آمين. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كسر خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا وادي العذراء لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض خطاة من شفاعتك عند الذي ولدتيه لأنه رحيم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
3: آمين آمين.
4: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا
3: رب.
4: نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأنك بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب
3: المجد.
4: أنتِ هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية وننا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المائت المسيح إلهنا.
2: قدوس الله قدوس قاي قدوس حيلة زي مثل زيوم ناظر رحمنا قدوس الله قدوس قاي قدوس حيلة زي مثل زربان رحمنا قدوس الله قدوس قاي قدوس حيلة زي مثل زي قام من الأموات وصعد للسموات رحمنا المجد للآب والابن روح قدوس الآن وكل آوان والدهر دور كله أمين. أيها الثالث قدوس ارحمنا يا الثالث قدوس ارحمنا يا الثالث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أسهامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك شفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا اخواتنا الذين قد ربنا حفظهم يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا يا الذي بلا خطيه يا رب عنا اقبلت الباطن اليك لان لك المجد والعزه المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماء يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك يا قديس امتلى مجد العذراء كل حين وقت لها أم المسيح فسعيد الصلوات للابن الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي وقت لها النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديس اسأل يا رب عنا أن يسترح مع أنفسنا في الخطايانا. آيات العذراء مريم وقت لها القديس الشفيع الأمين للجنس البشرية اشفع فينا من المسيح الذي ولدتي لك لم مغفر خطايانا. السلام لك ايتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السلام الفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل نسألك اذكرينا ايتها الشفيعة المؤتمنة امام ربنا يسوع المسيح ليغفر خطايانا.
0: زوكسوس يوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الانجيل معلمنا ماري الوال البشير بركاته علينا امين.
5: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فخذهم معه ودخل انفراد المدينة متسمى بسيدة فلما علمت الجموع تبعوه فقابلهم وخطبوا عن ملكوت الله والمحتاجون الى الشفاء كان يشفيهم وكانت النهار قد بدا يمين فتقدم له الاثنى عشر وقال لهم يصرف الجموع ليذهبوا الى القرى المحيطه والحقول الى السلاح وجدوا ما ياكلونها هنا فهنا هنا في موضع قف قال انتم ليأكلوا فقال ليس عندنا اكثر من خمس خبزات وسمكتين الا النمد نحن نشتري اطعمه لهذا الشعب جميعا وكان له 5000 رجل وقال لتلاميذه اتركوا في كل موضع 50-50 ففعلوا هكذا اتركوا مجمعين فاخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر الى السماء وباركها وقسمها واعطى التلاميذ ليدا امام الجموع فاكلوا جميعهم وشبعوا ثم رفع ما فاض عنهم 12 كفة مملوءه.
0: والمجد لله دائما نسجد لك والمسيح لهنا مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا.
6: من ذاق الموت بالجسد فقد الساعة 9 من أجلنا نحن خطاء أمت حواسنا الجسمانية المسيح لهنا ونجينا فليدن توصلي قدامك ربك قولك فهمني لتدخل تلبط الأحداثك ربك كلمتك حيني
3: سابتري
6: يا من سلم الروح في يدي الأب عندما علقت على الصليب وقت الساعة 9 هديت اللس المسلوب معك للدخول الفردوس لا تغفل عني يا صالح ولا ترسلني انا الدور بل قدس نفسي اضئ فهمي اجعلني شريكا لنعمه اسرارك المحيه لكي ذقت من احسانات قدمك تسبح وغير فطور مشتاقا الى بائك افضل من كل شيء يا المسيح الهنا ونجينا
3: كيني كاي كاستوسيون استونيون امين.
6: يا من ولدت من البتول من اجلنا احتملت الصلب يا صالح قتلت الموت بموتك اظهرت القيامه بقيامتك لا تعرض يا الله عن الذين جبتهم بديك اظهر محبتك للبشر الصالح اقبل من ولادتك شفاعة من أجلنا يا جام وخلي الشعب ممتدعا لا تتركنا للانقضاء ولا تسلمنا للدار ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك إسحاق عبدك إسرائيل قديسك.

0: ليس رئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إلى متجسد ما كانت الشمس أخفت شعار أرض ماجد مرتعدة لكن القادر على كل شيء محتمل كل شيء اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوته يا من قبل اعتراف اللص على الصليب اقبلنا ليك يا صالح نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا مع معترفين بألويتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك
1: آمين.
0: عندما نزلت الوالدة حمل الراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبول الخلاص ثم يحشف تلتهب عند النظر إلى صلابتك الذي أنت صابر عليه من أجلك كل يا ابني وإلهي
1: نعظمك يا منور الحقيقي لما جيتك العذراء القديسة وتلها لأنك لدينا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر الصديق شهادة تاريخ تقين ثبات الكنائس وفرن خطايانا بشر بالسيس القدوس لو تروح الناس قد لنا مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الاب ضابط كل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب كل الدهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجل نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد بلاطس بنطس تألم وكبر وقام بينهم وفسس كما في كتب وصعد للسموات وجلس به وايضا ياتي في مجده الى دين الاحياء والاموات الذي ليس لممكن قضاء نعم نؤمن بروح قدس الرب المحمي باسم الاب نسجد له ومجده مع الاب والابن ناطق الانبياء وكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه نعترف بمعموديه واحده لمغفره الخطايا ننتظر قيامه الاموات حياه الدهر الاتي امين

0: قدوس قدوس قدوس رب السبأوت السماء الأرض ملائكتين ملكك كرامتك ارحمنا لا الأبدال كل يسلس قدوس ارحمنا يا رب لا القوات كن معنا لأنه ليس لنا ما يكفي تزد علينا برحمتك يا رب ليس خطيئا أبانا الذي في السماء تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير من المسيح يسوع ربنا
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كل

والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد هو الروح القدوس امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد امين. الفرح.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضابط.

ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأنتنا وحفظتنا وقبلتنا إلي.

الصلاه وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين ان ننال من شركه اسرار السماء الزكيه.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار.

الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارات.

عبيدك يا رب قدام هذا اليوم القمامسة وخصوص الشمامسة والإكليرس وكل الشعب وضعفي يكونوا محاللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثني عشر رسولة، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس تاويروس ومعلمنا ديسقورس والقديس أثناسيوس الرسول يا قديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس أورهوريوس، من أفواه 318 مجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية والمائتين بأفسس، فما أبينا المكرم البابا الأب طودروس الثاني، فما حقارتي لأنه مملو مجد اسم القدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: عند بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركته علينا أمين. فإنه يصير إبطال الوصية الأولى من أجل ضعفها وعدم نفعها، إذ الناموس لم يكمل شيئا، ولكن المدخل هو ما للرجاء الأفضل الذي به نقترب إلى الله. وعلى قدر ما أنه ليس بدون قسم، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، أما هذا فبقسم من القائل له: أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد على تقس ملكي صادق. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل، وأولئك قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن العمران، وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد قد أخذ كهنوتا لا يتغير، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وارتفع أعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم من مثل رؤساء الكهنة الذين يقدمون ذبائح، أولا عن خطاياهم المختصة بهم، ثم بعد ذلك عن خطايا الشعب. لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه، فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي كانت بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. أما رأس ما نقول فهو: لنا رئيس كهنة مثل هذا، قد جلس عن يمين عرش العظمة في السماوات، خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لإنسان. لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يجب أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه، فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهنا، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يكمل المسكن، لأنه قال: انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهره لك على الجبل. أما الآن فقد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أفضل، الذي تقرر بناموس بمواعيد أفضل. فإنه لو كان ذلك الأول بلا لوم لما طلب موضعا للثاني، لأنه يقول لهم لائما: هوذا أيام تأتي يقول الرب، حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، لا كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب. لأن هذا هو العهد الذي أعهد به بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أقول لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. ولا يعلم كل واحد ابن مدينته ولا كل واحد أخاه قائلا: اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني سأغفر لهم ذنوبهم ولن أذكر خطاياهم من بعد. فبقوله جديدا جعل الأول عتيقا، وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الفناء. نعمة الله الأب فلتحل على أرواحنا يا أبا يا أخوتي آمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الثالثة، بركته علينا آمين. من الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق: أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون موفقا ومعافى، كما أن ترك نفسك مستقيمة.

لأني فرحت جدا إذ حضر الإخوة وشهدوا ببرك، كما إنك تسلك بالحق. ليس لي نعمة أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي إنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب، أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الأخوة، وعلى الخصوص إلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، وتحسن صنعا إذ شيعتهم كما يحق لله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم. فنحن ينبغي لنا أن نقبل إلينا أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت إلى الكنيسة، ولكن ديوتريفس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. من أجل ذلك متى جئت فسأذكره بأعماله التي يعملها، حيث يهزي علينا بأقوال خبيثة، وإذ هو غير مكتف بهذه لا يقبل الإخوة، ويمنع أيضا الذين يريدون قبولهم ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب، لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير هو من الله، ومن يصنع الشر لم ير الله. أما ديمتريوس فمشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنت تعلم أن شهادتنا هي حق. وكان لي كثيرا لأكتبه لك، لكنني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم، ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم مع بعضنا فما لفم. السلام لك. يسلم عليك الأحباء. سلم على الأحباء بأسمائهم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: معكم ومعي يا أبائي وأخوتي أمين. من بعد أيام قال بولس لبرنابا: لنرجع ونفتقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلمة الرب وكيف حالهم. وكان برنابا يريد أن يأخذ معهما يوحنا الذي يدعى مرقس، أما بولس فكان يريد أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يأتي معهما للعمل لا يأخذانه معهما. فحصل بينهما مغاضبة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وأقلع إلى قبرص، أما بولس فاختار سيلة وخرج وقد استودع من الإخوة إلى نعمة الله. فاجتاز في الشام وكليكية يثبت الكنائس، ثم وصل إلى دربة وليسترا، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة وكان أبوه يونانيا، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في ليسترا وإيكونية. فأراد بولس أن يخرج هذا معه فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين كانوا في ذلك الموضع، لأن الجميع كانوا يعرفون أن أباه كان يونانيا، وإذ كان يطوفان في المدن كان يشترعان لهم ناموسا بأن يحفظوا الأوامر التي قررها الرسل والقصوص الذين بأورشليم. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله.
1: بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد أمين. اليوم 11 من شهر مصر المبارك، أحسن الله استقباله وعاده عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا أبا إخوتي أمين.
2: في مثل هذا اليوم تنيح القديس الأنبا موسيس أسقف أوسيم. عاش هذا القديس بتولا ودرس علوم الكنيسة ورسم شماسا، ثم مضى وترهب في برية شهيت عند رجل قديس قضى في خدمته 18 سنة مداوما على الصلاة والصوم متحليا بالاتضاع والمحبة. ولما زاعت فضائله رسموه أسقفا على أوسيم، فصار سيرة فاضلة وراء رعية المسيح أحسن رعاية. وكان زاهدا فلم يقتني شيئا في كل زمانه، وقد قاس هذا القديس هو والباب أو البابا خائيل الأول البطريرك 46 من بطريرك الكرازة المرقسية شلائد عظيمة، وصنع الله على يدي آيات وعجائب كثيرة. ولما أكمل سعيه ووصل إلى شيخوخة صالحة عرف وقت نياحته، فاستدعى شعبه وباركهم، ثم بسط يديه وصلى وتنيح بسلام بعد أن أقام على الكرسي أكثر من 20 سنة. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

0: Θεοσύ.
1: Και το πνεύμα τη.
0: أيها السيد الربي يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله المتكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا

كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديس.

سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيا

ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، وإذا ولدت

لم فأنتم كذا فأنتم كذلك الآن ستتكبدون حزنا، ولكني سأراكم أيضا فتفرحون، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. في ذلك اليوم لا تسألونني شيئا، الحق الحق أقول لكم، إن كل ما تطلبون

كاملا قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانيتان. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وآمنتم إني من عند الآب خرجت.

قال له تلاميذه: هوذا الآن تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا، الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد.

أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركوني وحدي وأنا

قائل مبارك ومبارك يا سمرت بطنك ربرز بابي ناري جنوت جسن بترنتي سيوتو كوسماري

0: sem martir, vexo e seguro que avergui o santifiquen in novina e mepsiri, em bem nema et o apte trie se gique vol, nos temos denti on.
1: En su vesto presumen creación, creación genomis mi.
2: بالحقيقة نوم بيلين واحد الله الأب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب في كل الدور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد لاس بنطس تألم كبرى وقام بين الموت في اليوم السادس كما في الكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده لدين الحياة والأموات الذي ليس لمكن انقضاء نعم نوم بروح القدس الرب المحيي من بسم الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا

0: أخطيت يا بقى إخواتي، سامحوني وصلوا عني. شليل
1: بيبروسيف كي استاسيتي
0: إيرنفاسي.

والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا.

أمامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المات السمائية بالمسيح

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا ربنا الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برادة.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور، والمالك إلى الأبد، الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء

يقف حولك الشيروبيم الممتلئون عيونان والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبح

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعلمنا

الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس

علمنا طرق الخلاص، أنعم علينا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خصته الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبعينا من قبل خطايانا، نزل إلى الجحيم.

وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، ورسم يوما للمجازاه الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد

الذي للتقوى، لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن

خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا

ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها

0: المستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامع الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأساق في الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا اذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب الخمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة

باركك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء.

القديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البداء، بين القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين والدة الإله.

القديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس فرنسا الشمس أول الشهداء ناظر إلى أهل إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطر القديس ساويروس ومعلمنا ديسقوروس القديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس ساوديسيوس القديس توفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيريلوس والقديس باسيليوس القديس أورغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس أورغوريوس الصانع العجائب والقديس أورغوريوس الأرماني الـ318 مجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية والـ200 بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولس الثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يحنس القموس أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا طموح حسقيال تلميذ وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس الـ49 شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس أبانا أنبا دانيال القمص أبانا أنبا زيروس القس أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذ وأبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذ أبانا الأنبا أبرام أصف الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذه أبانا البابا الأنبا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس أبانا القديس يسطس الأنطوني وأبانا القديس القمص بشوي كامل وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس.

وكل واحد يا رب الذين ذكرنا اسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين عزمي مشرقي أنطونيوس ناصر ناصر نجيب في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق.

يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. أما نحن الغرباء في هذا العالم احفظ

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح

ونخدم اسمه القدوس، هو أيضا فنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد أسراره الإلهية.

خلصنا يسوع المسيح الذي أحبنا هكذا حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الذي تطلع من السماء فلم يجد من يشبه العذراء القديسة مريم فاختارها لتكون خيمة الاجتماع الجديدة وتابوت العهد اللحمي وسلم يعقوب الجديد بحملها وحبلها بالابن الوحيد.

ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود

إلهنا الصالح، إن قلبنا متحير لسر من العذراء القديسة مريم، كيف استوعبت هذا الخبر وكيف فهمت هذا السر الذي احتار فيه الفهماء والحكماء؟ كيف أدركت أنها صارت والدة الإله ببتوليتها دائما، وصار فيها تحقيق نبوات الآباء والأنبياء؟ فهي أمنا حواء الجديدة، وهي حمامة نوح وعليقة موسى وقسط المن وعصا هارون والمجمرة الذهبية والسحابة الخ

0: الله اقبل منا ذبيحتنا نحن الخطاة، إذ ندنو من مذبحك الإلهي مستترين في ذبيحة ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، ومستشفعين بأمه الحنون سيدتنا كلنا والتلا قديسة الطاهرة مريم، لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين نتوسل إليك أيها الآب القدوس بدالة البنين قائلين آبانا.
1: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: يركن المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني. اذكر يا رب اجتماعاتنا، باركها
1: خليصت حقا مع روحك، ننصت بخوف

0: القديسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين.
1: واحد والآب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد والروح القدس.

0: إلى هنا ذا وبالحقيقة آمين.
1: حقا نؤمن.
0: أمين أمين أمين. أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كل نوايت لها قديسة طاهرة مريم، جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، اعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس البنط وسلم عنا على خشبة الصليب مقدسة بإرادة وحده عنا كلنا. بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدا.

0: أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. اتلوا بنشيدين قائلين هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار مقدسة الطهرة السماوية. يا رب ارحم.
1: أخطيت يا بأخوتي سامحوني وصلوا عني.

بهج وفري سلام لك يا كرمة. رأس ينبوع الحكمة وفهم علي معظم السلام للإناء المستور قبل كون العالم المحتوي نور من نور في حضن الأب كل حين. سلام لك يا كنز خفي حامل

حكمة خفية ظهرت احتار فيها كل السلام لينبوع اسحاق مروي الزرع المثمر السلام لفجر مشرق السلام لتهليل يعقوب وأصل كل البركات وراحة

Joseph. يا حقل نقي مبرور وفي وسط خالق لا يرى سيار المشجوب مبرور له

مصنوع وصنعها وجننها وهي بيت

احتار علي في أمرك بل وعلي كل نجيب ما بهج في ضيا يضيء عليك.

بك يا عذراء البسيني اكليل الزهر واوفيني اجره بكره مع كافه المسيحيين اجمع يكونوا في سلام.

سبح مع الملاقلين مجد الله في العيال ورد السلام نسمع سرمين الليل ويازك سابتري كي اجي ابنيف ماتي كاني كي كيستوس يون استوني يون نامين تنوشي ولنغو اموجي اوبن شوي سوس بخريستوس اسمون مويم في عروماري بكناين امتكيريني وين صفتم بكلا وصوتيم مون وون اينان كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا فلوغيسون امين اسمو ايروي اسمو ايروي استيمي تانيا كوني ايفول غومبي اسمو امين اسشوبي

0: يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافق إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيئة وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كماليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداع وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام من بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأقنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شويس نينان الليلو يا الليلو يا خنفران مبيوت مبشيرن بابن وما إثواب ونوت نوت تسبحت باكر النهار المبارك، أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود نبي والملك بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمت منه ملكا على صهيون.

اسألني فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم.

يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه، فأنت رب، أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي. بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن

في الشدة فرقت عني، ترى أف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت ثرورا لقلبي أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم. فبالسلام الضجع أيضا.

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مصر.

أمي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، أحييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من

جميع فاعل الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى

رضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسقط عدوا ومنتقما، لأني أرى السموات أعمال أصابعك.

أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته، كل شيء أخضع

من بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل. شفاه غش في قلوبهم، وبقلوبهم تخاطبوا يستأصل الرب.

الذين قالوا نعظم ألسنتنا شفاهنا منا فمن هو ربنا من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانيتان كلام الرب كلام نقي فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف وأنت رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته. كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

أشكرك الرب الذي أفهمني وأيضا إلى الليل تنذرني كليتاي. تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني سبل الحياة، تملأني

قوتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء، ولا شيء يختفي من حرارتها. ناموس الرب بلا عيب يرد النفوس، شهادة الرب صادقة تعلم الأطفال، فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد. أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم. ألها فوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي.

فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا. اظهر لي يا رب طرقك وعلمني.

اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها، كرحمتك اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب. لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسله يرث الأرض. الرب عز لخائفيه، واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كثرت. اخرج

إنهم قد كسروا وأبغضوني ظلم، احفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له.

جميعا أخذنا من امتلائه ونعمة عوضا عن نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق بيسوع المسيح الصغر.

أيها النور الحقيقي الذي يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم، أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغواية وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك. اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

مكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقي عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبح تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

يسون قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب إله الجواد كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطني اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة والرأفة ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق، المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة، أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء ردي ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

إنجيل لوقا الأصحاح 19. ثم دخل واجتاز في أريحا، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا، وطلب أن يرى يسوع من هو، ولم يقدر من الجمع لأنه كان قصير القامة. فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه، لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له: يا زكا، أسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا، لأنه كان قريبا من أورشليم، وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. فقال: إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع. فدعا عشرة عبيد له وأعطاهم عشرة أمناء، وقال لهم: تاجروا حتى آتي. وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونه، فأرسلوا وراءه سفارة قائلين: لا نريد أن هذا يملك علينا. ولما رجع بعدما أخذ الملك أمر أن يدعى إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم الفضة، ليعرف بما تاجر كل واحد. فجاء الأول قائلا: يا سيد، مناك ربح عشرة أمناء. فقال له: نعم أيها العبد الصالح، لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على عشر مدن. ثم جاء الثاني قائلا: يا سيد، مناك عمل خمسة أمناء. فقال لهذا أيضا: وكن أنت على خمس مدن. ثم جاء آخر قائلا: يا سيد، هوذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل، لأني كنت أخاف منك، إذ أنت إنسان صارم تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع. فقال له: من فمك أدينك أيها العبد الشرير؟ عرفت أني إنسان صارم آخذ ما لم أضع وأحصد ما لم أزرع، فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارفة؟ فكنت متى جئت أستوفيها مع ربا. ثم قال للحاضرين: خذوا منه المنى، وأعطوه للذي عنده العشرة الأمناء. فقالوا له: يا سيد، عنده عشرة أمناء. لأني أقول لكم إن كل من له يعطى، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. ولما قال هذا تقدم صاعدا إلى أورشليم. وإذ قرب من بيت فاجي وبيت عنيا عند الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، أرسل اثنين من تلاميذه قائلا: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، وحين تدخلانها تجدان جحشا

ووجدا كما قال لهما. وفيما هما يحلان الجحش قال لهما أصحابه: لماذا تحلان الجحش؟ فقالا: الرب محتاج إليه. وأتيا به إلى يسوع وطرحا ثيابهما على الجحش وأركبا يسوع. وفيما هو سائر فرشوا ثيابهم في الطريق. ولما قربا عند منحدر جبل الزيتون ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروا، قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. وأما بعض الفريسيين من الجمع فقالوا له: يا معلم، انتهر تلاميذك. فأجاب وقال لهم: أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلا: إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك، فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك، ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. ولما دخل الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه قائلا لهم: مكتوب إن بيتي بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وكان يعلم كل يوم في الهيكل، وكان رؤساء الكهنة والكتبة مع وجوه الشعب يطلبون أن يهلكوه، ولم يجدوا ما يفعلون، لأن الشعب كله كان متعلقا به يسمع منه. الأصحاح العشرون. وفي أحد تلك الأيام إذ كان يعلم الشعب في الهيكل ويبشر، وقف رؤساء الكهنة والكتبة مع الشيوخ وكلموه قائلين: قل لنا بأي سلطان تفعل هذا، أو من هو الذي أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب وقال لهم: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، فقولوا لي: معمودية يوحنا من السماء كانت أم من الناس؟ فتآمروا فيما بينهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول: فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس فجميع الشعب يرجموننا، لأنهم واثقون بأن يوحنا نبي. فأجابوا أنهم لا يعلمون من أين. فقال لهم يسوع: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. وابتدأ يقول للشعب هذا المثل: إنسان غرس كرما وسلمه إلى كرامين وسافر زمانا طويلا، وفي الوقت أرسل إلى الكرامين عبدا لكي يعطوه من ثمر الكرم، فجلده الكرامون وأرسلوه فارغا. فعاد وأرسل عبدا آخر، فجلدوا ذلك أيضا وأهانوه وأرسلوه فارغا. ثم عاد فأرسل ثالثا، فجرحوا هذا أيضا وأخرجوه. فقال صاحب الكرم: ماذا أفعل؟ أرسل ابن الحبيب لعلهم إذا رأوه يهابون. فلما رآه الكرامون تآمروا فيما بينهم قائلين: هذا هو الوارث، هلموا نقتله لكي يصير

لنا الميراث، فأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل بهم صاحب الكرم؟ يأتي ويهلك هؤلاء الكرامين ويعطي الكرم لآخرين. فلما سمعوا قالوا حاشا. فنظر إليهم وقال: إذن ما هو هذا المكتوب؟ الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. كل من يسقط على ذلك الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. فطلب رؤساء الكهنة والكتبة أن يلقوا الأيادي عليه في تلك الساعة، ولكنهم خافوا الشعب، لأنهم عرفوا أنه قال هذا المثل عليهم. فراقبوه وأرسلوا جواسيس يتراءون أنهم أبرار، لكي يمسكوه بكلمة حتى يسلموه إلى حكم الوالي وسلطانه. فسألوه قائلين: يا معلم، نعلم أنك بالاستقامة تتكلم وتعلم، ولا تقبل الوجوه، بل بالحق تعلم طريق الله. أيجوز لنا أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ فشعر بمكرهم وقال لهم: لماذا تجربونني؟ أروني دينارا. لمن الصورة والكتابة؟ فأجابوا وقالوا: لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. فلم يقدروا أن يمسكوه بكلمة قدام الشعب، وتعجبوا من جوابه وسكتوا. وحضر قوم من الصدوقيين الذين يقاومون أمر القيامة، وسألوه قائلين: يا معلم، كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وله امرأة ومات بغير ولد، يأخذ أخوه المرأة ويقيم نسلا لأخيه. فكان سبعة إخوة، وأخذ الأول امرأة ومات بغير ولد، فأخذ الثاني المرأة ومات بغير ولد، ثم أخذها الثالث، وهكذا السبع، ولم يتركوا ولدا وماتوا. وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. ففي القيامة لمن منهم تكون زوجة؟ لأنها كانت زوجة للسبع. فأجاب وقال لهم يسوع: أبناء هذا الدهر يزوجون ويزوجون، ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون، إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا، لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله، إذ هم أبناء القيامة. وأما أن الموت يقومون فقد دل عليه موسى أيضا في أمر العليقة، كما يقول: الرب إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. وليس هو إله أموات، بل إله أحياء، لأن الجميع عنده أحياء. فأجاب قوم من الكتبة وقالوا: يا معلم، حسنا قلت. ولم يتجاسروا أيضا أن يسألوه عن شيء. وقال لهم: كيف يقولون إن المسيح ابن داود؟ وداود نفسه يقول في كتاب المزامير: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فإذا داود يدعوه ربا، فكيف يكون ابنه؟ وفيما كان جميع الشعب يسمعون، قال لتلاميذه: احذروا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالسة، ويحبون التحيات في الأسواق والمجالس الأولى في المجامع،
والمتقين.

المتكئات الاولى في الولائم، الذين يأكلون بيوت الارامل ولعلة يطيلون الصلوات، هؤلاء يأخذون دينونة اعظم.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفة ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني

أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق زوضحت لي غوامض حكمتك مستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات إذ ذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شوي سنينان بشوي سنينان اللي لو ياقن فران ام بيوت نم بشيرين ببن ما اسواب ونوت نوت امين. تسبحت الساعة الثالثة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي أرجوه أن يغفر لي خطاياي.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها الرب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا عليه.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا إله كل الرأفة ورب كل عزاء الذي عزانا كل حين بعزاء روحك القدوس نشكرك لأنك أعطتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين الطوباويين مثل أسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر اقبل صلواتنا واغفر خطايانا وارسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من كل دنس الجسد والروح وانقلنا إلى سيرة روحانية لكي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا لأنه يليق بك المجد والإكرام والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ومجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وقرع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المادة غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. العذراء من ألقابها العروس بلا زواج، واللقب ده لقب غريب لأنه كلمة عروس دايما مرتبطة بالزواج، إنما اللقب ده مش بس بيفسر لنا مكانة العذراء عند ربنا، إنما بيفسر ضمنيا فكرة العروس في الكتاب كله وبالذات في سفر النشيد. الكتاب المقدس اتكلم كتير بلغة العرس، ربنا يسوع ادى مثل العرس، ولما اتكلم عن الصيام قال حين يرفع العريس حينئذ يصومون، ويوحنا المعمدان اتكلم عن العريس والعروس وقال من له العروس فهو العريس. فالكتاب مليان بفكرة العريس والعروسة، إنما كل الكتاب مش بيتكلم خالص عن زواج، بيتكلم عن ارتباط عميق جدا بين الله والنفس البشرية. أجمل تعبير عنه في الحياة البشرية هو ارتباط الرجل بمراته، لأنه الحتة دي خاصة سرية عميقة فيها كلام ما يتقالش، فيها أعماق، لا حاجة خاصة. فعشان ربنا يفهمنا عاوز علاقته بينا تبقى إيه، اعتبر نفسه العريس دايما، واعتبر الكنيسة كلها هي عروسته، والكنيسة هي مجموعة

النفوس أو العرايس اللي كل واحدة منهم تبقى عروسة. المعنى ده أوضح ما يكون في سفر نشيد الأنشاد. سفر النشيد اللي كتبه سليمان كتبه في عمق روحياته، يعني كان وصل إلى درجة من العشق الإلهي كان وصل لها قبل منه داود النبي على فكرة أبوه. فمع درجات الصوفية أو النسكية بيدخل الإنسان في حاجة من العشق، فبيبقى مش عارف يعبر التعبيرات العادية عن حب ربنا، فيعبر عن حب ربنا بحكاية العريس والعروس. مثلا تلاحظوا أن الكلام ده مش أول واحد سليمان يعمله، يعني مثلا في المزمور المشهور بتاع فاض قلبي بكلام صالح، إني أخبر الملك بإنشائي، لساني قلم كاتب ماهر. ليه داود بيقول كده؟ لأن بعد كده بيقول أنا هقول كلام كاتب ماهر، ويبتدي بقى يتكلم عن العروسة اللي بتحب عريسها واللي داخل عذارة في أثرها وكل مجدها من داخل. واسمعي يا ابنتي وانظري وانسي شعبك وبيت أبيك، الملك قد اشتهى حسنك. طب الكلام ده على ايه؟ داود بيتكلم عن مراته برضه؟ لا طبعا. انتوا عارفين النهارده سفر النشيد من اكتر اسفار الكتاب اللي بتهاجم بشده، لان اللي بيقروا الكتاب عشان ينقضوا بيدوروا على اخطاء، فهم فين بقى من اللي احنا بنقوله؟ احنا بنتكلم في السماويات والروحيات والنسكيات وكلام رأي قوي، هم بقى بينزلوا تحت الارض فبيتكلموا كلام بيصدقوا يلاقوا كلمه جنسيه او جسديه، يقول لك اهو الكتاب بتاعكم فيه، ما هو طبعا مخه كده. انما احنا مخنا بيقرا الجسديات روحيات، اما مخهم فيقرا الروحيات جسديات. فهمنا؟ كان في تعبير ليوحنا ذهبي الفم بيقول كده، يقول من ليس روحاني في جسدياته هو جسدي في روحياته. فهمنا؟ يعني اللي مش بيتعامل مع الامور الجسديه بنقاوه وبروحانيه، يعني وانت بتاكل ممكن تصلي، وانت بتاكل الأكل ده حاجة جسدية، إنما تلاقي ناس بتفتكر ربنا وهي بتاكل، نادي ربنا، سرحانة في ربنا، يبقى روحانية في جسدياته. في واحد عكس كده وهو بيصلي بيفكر في إيه؟ في الأكل، يبقى بقت الحكاية جسدي في روحياته، نفس الفكر. إحنا نقرأ عالم الجسديات بلغة روحانية، والآخرون يقرؤون عالم الروحيات بلغة جسدية. فعشان كده الأصفار دي مختومة. مختومة يعني إيه؟ يعني مقفولة، ما تتفهمش من أي حد. السفر المختوم يعني لازم يتفتح، وما يفتحوش غير ربنا يسوع بروحه. لما يملأ الواحد فينا بحب الله يبتدي يفتح السفر ويكشف عن أعماق جواه. الموضوع مش جسديات خالص ولا زواج. طب ده سليمان كان عنده زوجات بالعدد بعد كده، الموضوع مش كده خالص. فيعتقد أن سليمان في الفترة دي كان زي الناسك والمتوحد اللي يقعد هيمان في ربنا وعمال يتكلم في عشق إلهي. فتلاحظوا بطلة سفر النشيد كله هي العروس، واحدة اسمها العروس، ما تكتبش اسمها، وإن كان بيقولوا شولميس احتمال يكون لقب من ألقابها، لكن يعني هي عروس غريبة. واللي يؤكد ان الموضوع ما فيهوش جسديات لما ينادي عليها ساعات يقول لها ايه؟ اختي العروس. الله، اختي العروس ده كلام ده؟ ولو كان كلام جسدي هيقول لها اختي العروس برضه. انما دي احد الادله اللي ان الكلام روحي تماما ملوش علاقه خالص بالجسديات، بيقول لها اختي العروس. لما الكنيسه بقى تسمي العذراء العروس معناها ايه؟ هي دي بقى العروسه البرفكت بقى، هي دي المثل الأعلى للعرائس. يعني إن كانت كل نفوسنا تعامل معاملة العروس من ناحية العريس ربنا يسوع له المجد. فمين المثل الأعلى لينا؟ اللي ارتبط بالمسيح بعلاقة خاصة جدا وعلاقة حب عجيب وعشق حقيقي مفيش في التاريخ زي العذراء مريم. فأصبحت العذراء مريم في فكر الكنيسة هي العروس، ما انها ما اتجوزتش، لكن هي من ناحية الروحية هي أجمل عروس وأعظم عروس وأنقى عروس.
وهي عروس بلا زواج، وهي دي اللي قصدها سليمان. عشان كده تلاحظوا أحد أسماء العذراء إيه كمان؟ خليلة سليمان. هذه تؤكد طبعا أن من زمان الأباء فاهمين أن سليمان مش بيتكلم عن مراته، ده قال إيه؟ خليلة سليمان، صاحبة سليمان، هي العروس، هي العذراء. يعني إيه؟ طب ده العذراء بنت سليمان فرق 900 سنة حفيدته، إنما يعني إيه بقت خليلة سليمان؟ يعني العروسة اللي سليمان كان بيتكلم عنها هي العذراء اللي هي عروسة ربنا، اللي هي يعني مش بنتكلم عن زواج جسدي، بنتكلم عن اتحاد روحي على أعمق وأعظم مستوى. فإحنا هنحاول نقلب سفر النشيد عشان نشوف اتقال على العروس. زي ما انتوا عارفين يجوز تتقال على الكنيسة، يجوز تتقال عليك انت كنفس، او المفروض كده، انما احنا عاوزين نركز عليها كأم النور بس، العروس اللي هي العذراء. فانا طبعا مش هقرا النشيد كله، انا هلقط ايات بس. اللي شايف سفر النشيد او معاه كتاب يفتحه، اللي ما كانش اللي معهوش يمشي معايا حتى حتى. فاول اصحاح يقول ايه؟ يقول أدخلني الملك إلى حجاله. يعني إيه؟ أولا تلاحظوا في أول سطرين في كذا تسمية، يقول قبلها أحبتك العذارة، يعني دي مش عذراء واحدة، دول عذارة بلا عدد، ودي طبعا معناها ما فيش أي نوع من الغيرة، ده عريس له عذارة كتير حبايبه. يعني إيه؟ كل النفوس اللي هتحب ربنا هتلقب بالعذارة. بانت قوي في مثل العذارة الحكيمات بعد كده، ان هو بيتكلم عن عذارى حكيمات. انتوا عارفين انه جه راجل يفسر فقال المسيح خد العذارى وقفل عليهم، ما هو بقى بياخد الروحيات وينزلوا للجسديات. انما ربنا يسوع يقصد ايه؟ كل النفوس اللي هتحبه، ينطبق عليها كلمه بالحق يحبونك. بينها وبين ربنا اسرار طبعا، اعمق من زواج الراجل بمراته، اسرار العلاقه بين كل نفس وربنا. تقول أدخلني الملك إلى حجاله، يعني إيه؟ الكلمة دي صدقوني يمكن ما حدش يقدر يفهمها غير لما يحط العذراء في باله. الحجال هو الأوضة الخاصة جدا للملك. العذراء أكتر واحدة كتمت علاقتها بربنا، بينها وبين ربنا أسرار ما حدش يعرف. دي ده ابنها، ده مش بس إلهها، ده ابنها، دي رضعته، ده كان في بطنها، دي شالته على حجرها. شوفوا الكنيسة تغير من العذراء أو تقعد كده تتغزل فيها تقول لها إيه؟ لأن الذي في حجرك الملائكة بتسبحه. افرحي أياتها العذراء الأم والعبدة. يعني أنت أمه بس عبدة برضه، أم ربي وأمة الرب في نفس الوقت. فأدخلني الملك إلى حجاله. عاوزين نقول أنه الملك المسيح له المجد دخل العذراء إلى حجاله، بمعنى هي داءت معاه أسرار واستنارة وعشرة وعمق ما ينفعش تتكلم عنه. يعني إذا كان بولس قال ما لم تر عين، ما لم تسمع بأذن، ما لم يخطر على بال إنسان، ما أعد الله للذين يحبون. إذا كان يوحنا الحبيب قال لو حبينا نكتب المعجزات اللي عملها ربنا يسوع لا أظن أن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوب. طب العذراء تقول إيه بقى؟ ده يوحنا 10 و3 سنين، ده بولس شافه بعد ما صعد كم مرة. أما للعذراء بقى اللي حبلت به وولدته ورضعته وكبرته وكان قصاد عينيها 30 سنة، إيه الأسرار اللي عندها؟ أسرار بلا حدود. عشان كده معلمنا لوقا يذكر أكثر من مرة يقول كانت تحفظ جميع الأمور متفكرة بها في قلبها. أصل ده الحجال، يعني إيه؟ جوه الأوضة دي محدش، يعني الكلام جوه ما يتحكيش. أسرار الحب والصلوات العذراء محدش يعرف كانت بتحس بإيه، وهي بتصلي كانت بتقول إيه، وهي بتسبح الملائكة اللي داخلة طالعة عليها عمال على بطال طبعا، لأنه إيه؟ الذي في حجرك تسبحه الملائكة، فالبيت ما بيفضاش من الملائكة. ويوم ما يجي رئيس الملائكة بس تقول له النهاردة أنت

ما عسى أن تكون هذه التحية. إيه الجديد يعني؟ إيه السلام لك يا ممتلئ نعمة، ما كل يوم السلام لك وخلاص، مرة دي جديدة الحكاية. إنما هي واخدة على رؤية الملائكة. فأدخلني الملك إلى حجاله، معناه في سر عميق جدا بين المسيح والعذراء. عشان كده العذراء تميل جدا للصمت، لأنها تحكي تقول إيه؟ إذا كان الرسل شوية حكوا، مهما حكوا قالوا ده احنا عندنا كتير ومش هنخلص، ما العذراء تحكي تقول إيه؟ والمشاعر اللي جواها شكلها إيه؟ وإحساسها بربنا يسوع ومحبتها، مش بس بقى محبة عبدة لإلهها، دي محبة أم. يعني هي تختلف عننا كلنا في حبنا لربنا، هي تفوقت علينا كلنا في حبها لربنا، لربنا كإله. إنما انضاف إلى هذا الحب حب من نوع فريد خاص بها هي، إنها كمان بتحبه كأم، فالحب عندها مضاعف جدا. فدي كلها أسرار بين المسيح وبين العذراء. أدخلني الملك إلى حجاله، أكيد العذراء كانت بتشوف السماء كتير والملائكة كتير، حجاله بقى أسرار بلا حدود. مهما فكرنا إيه اللي بين المسيح وبين العذراء لا يمكن الإنسان يعرف. ساعات الواحد يسأل هو ليه ما ظهر لهاش في القيامة؟ العذراء لم تشك في لاهوته وقت صليبه، كانت تألمت معاه جدا، إنما هي متأكدة أنه هيقوم. وقد يكون شافته بطريقة أخرى وفرحت بقيامته بطريقة أخرى. وهناك أسرار لا تعلن لأحد. هي المريمات بقى يفرحوا، مريم المجدلية تبشر، والرسل يروحوا ويجوا، إنما اللي بين العذراء وبين ربنا يسوع أعلى وأكثر سرية من أن يعرفه أحد. هتفضل العذراء علاقتها بربنا يسوع علاقة خاصة كده متميزة جدا، كأكتر واحدة حبته وفي نفس الوقت بقت أم. العروس بلا زواج. بعد كده يقول إيه على لسان العذراء؟ أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم. بنات التاريخ كله يغيروا من العذراء طبعا. أورشليم مدينة السلام، كل اللي بيحبوا ربنا بنات أورشليم، يبصوا للعذراء يقول لها اشمعنى؟ اشمعنى انت خدتي هذا اللقب، هذا المنصب ام الله؟ تقول لهم صدقوني انا ايه؟ انا سودة. يعني ايه؟ ربنا يسوع له المجد نظر الى اتضاع امته. العذراء جميلة جدا، انما في نظر نفسها هي مش جميلة. في نظر كل التاريخ وفي نظر ربنا له المجد جميلة جدا من جواها طبعا، ده الأهم يعني. لكن هي في نظرها بتقول أنا سوداء في نظري وجميلة في نظر. ده سر عظمة العذراء، إنها مع كل المديح والكرامة اللي جت لها فضلت في نظر نفسها إنسانة عبدة، تقول عليه مخلصي. هي كطبيعة بشرية طبيعة سوداء، كطبيعة بشرية. احنا مش بنقول العذراء مليانة خطية، لا ما نقدرش نقول التعبير ده، انما كجزء من الطبع البشري كإنسانة كل الطبع البشري سود، فبتتكلم بلساننا كلنا تقول انا سوداء لكن جميلة في نظر. يا بنات أورشليم كخيام قدار، كخيام قدار دي تنطبق جدا على العذراء. عارفين خيام قدار؟ يعتقد انها كانت اشارة الى خيمة الاجتماع. خيمة الاجتماع كانت في الصحراء، من بره خيمة مشققة مجربة من كتر الشمس ما هي خبطة فيها، إنما اللي يدخل خيمة الاجتماع من جوه يلاقي إيه؟ كله ذهب. شقق سليمان، لما سليمان ابتدى يعمل الهيكل نفس المنظر، من بره تلاقي المنظر مش جذاب قوي، إنما من جوه تابوت العهد كله ذهب. فهي العذراء عاوزة تقول كده ما تبصلوش على بر، أنا الكنز جوه، أنا الذهب كله جوه، إنما أنا من بره غلبانة قوي كل الغلب. طبعا دي نفس الإشارة لينا احنا لما نبقى عرايس، احنا مش هنحبل بالمسيح، لا مش كده، إنما سنحمل المسيح. فينطبق علينا ما انطبق على العذراء كمعنى على الأقل، إن الواحد فينا بالرغم من ضعف، من عجزه كإنسان، من فقره كطبيعة بشرية، من كل

كل السواد اللي فيه، إنما من جوه بيفتخر إن ربنا يسوع له المجد جواه، الروح القدس ساكن فيه، فأنا سوداء وجميلة. يقف الواحد يقول له رب أنا خاطي من رأس الرجلية، إنما أنا كمان قديس بروحك، القدسات للقديسين، أنا جميل في عينيك لأنك أنت جملتني، إنما إن كان علي أنا وحش. يا بنات أورشليم كخيام قدار كشقق سليمان، لأنه نظر إلى اتضاع أمته. بعد شوية تقول بنو أمي غضبوا علي، فعلا العذراء عيني ما شافتش يوم مرتاح، وهي صغيرة سابوها في الهيك، كبرت شوية ودوها عند الراجل العجوز يوسف النجار، شوية بقى يوسف نفسه غضبان وفاكرها مش كويس، شوية وطردوها اليهود خالص من بلادهم بسبب هيرودس ده وسابت بلادها، رجعت تاني قالوا لها ما تدخليش البلد دي، روحي عند الناصر. وهي بتربي ربنا يسوع له المجد يعني، وعاشت مضطهدة، وبقى يتقال عليه ابن النجار ومحدش محترمهم، بنو أمي غضبوا عليه، فالعذراء ينطبق عليها أنها عاشت في ألام أو عاشت معرضة دايما إلى متاعب من كل البشر اللي حواليه. يقوم بقى في عدد 8، أنا عمال أنط على فكرة مش ماشي آية آية لأن أنا لازم أخلص 8 إصحاحات. إن لم تعرفي آياتها الجميلة بين النساء، بصوا بقى ربنا يسوع يقول لها إيه بقى، يعكسها بقى، يقول لها ما فيش أحلى منك، آياتها الجميلة بين النساء. ده لا يمكن اللقب ده ينطبق على حد زي العطر، طبعا هي أجمل إنسانة في نظر ربنا. فإن لم تعرفي آياتها الجميلة بين النساء، لو ناقصك حاجة اخرجي على آثار الغنم وارعي جداءك عند مساكن الرعاة. مين الرعاة اللي قبل العذراء؟ إيه آثار الغنم؟ الأنبياء اللي قبلها. فقال لها بصي عاوزة تفهمي الحكاية تمشي إزاي، اسألي صاحبك أشعية وأرمية ودانيال، وقعدي مع أبونا إبراهيم وحكي مع يعقوب وارجعي لموسى، هم هيقولوا لك كل حاجة. لو في حاجة أنت مش فهماها هيشرحوها لك. عشان كده تلاحظوا كنيسة تجاسرت ورتبت التسبيحة الجميلة بتاعت إيه؟ السلام لك يا مريم خلاص آدم، السلام لك يا مريم خلاص أشعياء، السلام لك يا مريم فرح حبيل البار، السلام لك يا مريم شفاء أرمية. مالهم دول بالعذراء؟ لا، ده هم دول الرعاة اللي هيشرحوا لها، بيقولوا لها أنت العذراء اللي احنا مستنينها، أنت الأم اللي هتبقي أمنا كلنا، أنت فخر جنسنا، فكلنا لينا فيك وكلنا عنينا عليك وكلنا مستنينك، وأي سؤال نقولك. فإن لم تعرفي آياتها الجميلة بين النساء ارجعي شوفي اللي قبلك. عشان كده نعتقد أن العذراء أم النور كانت فاهمة أسرار العهد القديم كلها، كانت فاهمة، فاهمة النبوات، فاهمة أشعياء قال إيه، فاهمة موسى أشار لإيه، كانت فاهمة، لأن ما فيش حد في التاريخ عنده استنارة يعني فهم روحي زي العذراء. هي ما بتعلمش ما بتقولش، بس هي فاهمة، فاهمة كويس أن موسى تابوت العهد ده بيشاور عليها، والشورية بتشاور عليها، والخيمة ككل كانت بتركز عليها، وأنه أشعياء لما قالها العذراء كان الكلام عليها، وفاهمة ميخا لما قال بيت لحم، وفاهمة كل حاجة. والروح القدس بيقول لها لو مش عارفة حاجة اسألي اللي قبلك، اسألي أهلك وأبائك وعيلتك. عيلتها إيه؟ عيلتها الأنبياء كلها. عشان كده نسميها ابنة داود وخليلة سليمان، ونربطها بكل دول. ليه الكنيسة مربطة بالعذراء ده كله؟ عشان هم دول اللي هم بيقولوا لها كل حاجة وبيشرحوا لها، لأنها أهم شخصية. عارفين زي إيه؟ تفكرني بمردخاي وأستير. أستير هي الملكة المختار، مردخاي هو اللي فاهم أكتر، فيجي يقول لها بصي بقى أنت اللي هتخلص الشعب، فأنت إيه لازم تبقي مندوب عننا كلنا. بعد كده يقول بقى سليمان شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. طبعا ده لو غزل بجد كان يبقى فيها طلاق، ملوش علاقة خالص بقى بالغزل بين الولاد الشباب وكده. ده تشبيهات كلها روحية،
فربنا يسوع يقول للعذراء ايه؟ يقول لها انا شايفك في عينيا فرس في مركبات فرس. عشان نفهم التعبير ده، لانه التعبير ده يتناسب مع الجيل بتاعهم. اليشع لما ودع ايليا النبي شافه طالع في المركبه الناريه، صرخ وقال ايه؟ قال يا ابي يا ابي يا مركبه اسرائيل وفرسانها. طبعا لو التعبير ده في ادنى نوع من الاهانه، ما ينفعش اليشع يقوله لابوه الروح، ابو الروح ايليا الجبار. انما ده تعبير في مجد، في معنى القوه، لان الفرس في المركبه هو عنوان القوه. عارفين زي مثلا النسر على العلم، الصقر على العلم ده او النسر ده علامه القوه، علامه القوه الحربيه. فالفرس في المركبات زمانها زمانهم بقى كان عنوان القوه. فربنا يسوع يقول لها انا شايفك قويه في الحروب اللي بنقولها في التسبيحه، قويه. فشبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون، يعني انت قمه الحرب الروحيه. عشان كده احنا نقول لها في التسبحه في الصلوات الاجبيه كمان عن ملوكنا حاربي. ملوكنا على فكره مقصود بها رؤسائنا، ملوكنا الروحيين، مش بنتكلم في الدنيا يعني، ابائنا يعني. حاربي، انت سور خلاصنا، يعني انت تحافظي علينا. ليه ده كله؟ وهي العذراء يعني كانت بتعرف تمسك سلاح؟ لا، اذا كان ايليا اتقال عليه مركبة إسرائيل وفرسانها بصلاته كان بالأولى العدل. إذا كان إيليا بيحمي إسرائيل كلها بشفاعته كان بالأولى العدل. فربنا يسوع يقول لها شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. بعد كده يقول لها ما أجمل خديك بصموط وعنقك بقلائد. أجمل حاجة في خدود العذراء تبقى إيه؟ دموع. لا شك ان العذراء كان عندها كنز من الدموع ما نعرفوش، لان الاباء الروحيين الكبار يقولوا الدموع نوعين، في دموع التذلل وفي دموع بيسموها الدهش الروحي، دموع الفرح الروحي. فالعذراء غالبا دي العاليه قوي بقى الدرجات العاليه كان عندها النوع الثاني، يعني منين ما تسبح وتصلي تسبقها دموعها، بس دموع فرح لأنها هيمانة بربنا، فرحانة بربنا جدا. يوم ربنا يقول لها إيه؟ ما أجمل خديك بصموط. أظن الصموط ده نوع من ما أفهمش يعني، زي البودرة اللي بيحطوها الستات والحاجات، إنما هو يقصد دموع العذراء زي اللي قال شكلها جميل جدا في عينين ربنا. وتتقال النهاردة لأي نفس تبكي، إما بكاء التوبة أو بكاء الفرح بربنا أو بكاء الاشتياق للسماء، أو في دموع أشكال وأنواع في الحياة الروحية. ريت ترجعوا لكتاب الدموع بتاع قداسة الباب، في أكتر من نوع للدموع. إنما يقولوا أرقى أنواع الدموع الروحية هي دموع الحب والاشتياق للسماء، يعني حتى مش خجل على خطايا ولا طلب إلحاح، لا، في دموع أرقى من كده اللي هي مجرد مشاعر الغرام دي. فطبعا العريس يقول لها ما أجمل خديك بصموت. العذراء كمان إذا كانت أمنا كلنا بقى وأستاذتنا كلنا في القداسة والصلاة والصوم والحاجات دي، وعنقك بقلائد، العروسة طبعا تتجمل تحط عقد وكلام من ده. إنما عنق العذراء، العذراء على فكرة عمرها ما لبست عقد طبعا، لكن أجمل منظر ربنا يسوع له المجد يحبه السجود، لما يلاقي العروس أو النفس تسجد تحني رقبتها. العملية دي عند ربنا لأنه طيب وحنين تؤثره قوي. تفكرنا بموسى النبي، موسى النبي كان راجل كبير، إنما كان لما يحب يفتح السماء يسجد للأرض بس، خلاص خلاص اللي يقوله ماشي بعد كده، حتى لو ربنا غضبان على الشعب وناولهم بقى يخلص منهم، هو بس سجدة من موسى النبي. فربنا يقول له ايه؟ ما اجمل عنقك بقلائد، انت حطيت رقبتك في الارض خلاص، عاوز ايه بقى؟ يقول له بص ما تفنهمش، لو هتفنيهم افنيني معه.
يقول له خلاص خليه. فكذلك يقول للعذراء كده: ما أجمل خديك بصموت وعنقك بقلائد. يعني سجدة كده من العذراء تفتح السم، دمعتين من العذراء يخلوا الدنيا تمشي حلو، كل حاجة تمشي حلو. طبعا ما زلت بقول العذراء هي المثل الأعلى، كلنا عاوزين نمشي في السكة دي، عاوز العريس بتاعك يحبك، خلي عندك دموع، مش عاوز أقول خلي عندك دم، خلي عندك دموع وخلي عندك سجود، السجود يفرح السماء. ناخد حاجة كمان في نفس الإصحاح، يقول إيه: ما دام الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحته. غريبة أوي الكلمة دي، ما دام الملك في مجلسه، يعني طول ما هو قاعد، طبعا هي قاعدة فين؟ جنبه على طول، جلست الملكة عن يمين الملك، مين اللي ريحته حلوة قوي؟ الملك طبعا طبعا، لكن الملك عشان لزقاله، خلي بالكم اللي يحصل، أفاح نارديني رائحته. يعني ايه؟ يعني هي حاطة عطور وليكن، انما ملهاش ريحة، بس من قعدتها جنبه تنقل الريحة منه. فهمنا الفكرة دي؟ أفاح نارديني يعني كل فضائل العذراء واخدة جمالها من ارتباطها بربنا يسوع. احنا مش بنمجد العذراء عشان هي مثلا أطيب واحدة في الدنيا، لا، بنمجدها لأنها طيبة زي المسيح، لأنها وديعة زي المسيح، لأنها نقية زي المسيح. فاهمين الفكرة؟ أفاح نارديني رائحته. شوفوا بولس لما يقول احنا كلنا ريحة المسيح، طب أكتر واحدة بقى فيها ريحة المسيح العذراء. طب تيجي من فين الحتة دي؟ ما دام الملك في مجلسه، يعني اللي يقعد معاه كتير يطلع ريحته باينة. فطبعا العذراء قاعدة معاه على طول، هو في حجرها، فأفاح نارديني رائحته. فاهمين المعنى؟ أكتر واحدة مرتبطة بيه 24 ساعة 30 سنة وإلى آخر الدهور بعد كده العذراء أم النور. فيبقى جمالها من جماله، فضائلها من فضائله، ريحتها من ريحته، عظمتها من عظمته. فاهمي ازاي؟ لكن هي بذاتها إنسانة برضو، مهما كان فيها الضعف البشر، لكن كل جمالها من داخلها بارتباطها بربنا يسوع له الملك. نفس الكلام معناه لو الواحد فينا لزق لربنا كده وبقى شعاره ما دام الملك في مجلسه، خلاص يعني ايه؟ محدش يزعجه، محدش يقطع الخلوة. يعني مريم، واحدة من المريمات بقى اللي تلمزوا على العذراء، قعدت تحت رجلين يسوع مش راضية تقوم، مرسى تقول لها ما تقومي تشتغلي وهي مش راضية. ليه؟ ما دام الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحته. يعني ايه؟ وانا هسيبه عشان اطبخ، ان شاء الله ما حد كان، خلينا نشبع. فاهمين المعنى؟ فكل المريمات واخدين من العذراء، عشان كده داود تنبأ وقال يدخلن عذارى في أثرها. يعني هي أول واحدة، إنما الطابور طويل قوي، كل الأجيال بصين عليها عشان يتعلموا منها، هي اللي عجبت ربنا قوي، طب احنا كمان عاوزين نعجب. كل العذارى الحكيمات ماشيين في دلها. عشان كده تلاحظوا ملاحظة في صلاة نص الليل بعد ما نقرأ مثل العذارى الحكيمات، أول قطعة على طول نتشفع بالعذر، على غير عادة القطع. القطع دايما تلاقوا القطعة الثالثة في الإجبية بتتشفع بالعذر، إنما في صلاة نص الليل من أول قطعة نقول لها أنت العذراء الحكيم. يعني إن كنا بنتكلم عن الحكيمات أنت أوضح واحدة وأول واحدة، وكلنا نفسنا نتعلم منك إزاي نبقى عذراء حكيمات. ما دام الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحته، بدل هو قاعد أنا خلاص. عشان كده تلاحظوا برضو ملاحظة تاني أرثوذكسية بقى، أن الكنيسة الأرثوذكسية تحب جدا صورة العذراء الملك، يعني ما تحبهاش لوحدها، ما تحبش صورة العذراء لوحدها، إنما تعشق صورة العذراء وهي شايلة المسيح. ليه؟ عشان تقول مجدها منه، عظمتها منه، ريحتها الحلوة دي منه هي. فاهمين ازاي؟ فتلاحظوا دايما الصورة الكلاسيك بتاعت العذراء تبقى العذراء الملك اللي على يمين الملك اللي على باب الهيكل، لازم شايل المسيح مش لوحدها، ما
مفروض كده.

سرة المر حبيبي لي بين ثديي يبيت. يمكن التعبير ده صعب على شخص غير روحي يقبله، إنما إيه رأيكم في العذراء وهي بترضع ابنها يسوع؟ بعيدا خالص بقى عن الحسيات، إنها بتحضن المسيح في حضنها، ده ما فيهاش حاجة جسدية الموضوع، إنما في حب عجيب جدا، في معنى أي أم فيكم حسيته في لحظة من الأيام. ضيفوا عليه بقى كل معاني العبادة والخشوع والسجود والنقاوة اللي جوه قلب العذراء. فهنا بين ثديي يبيت عن الارتباط صبح وليل، مفيش نوم في الموضوع، اليوم كله 24 ساعة في ارتباط روحي عميق جدا بين العروسة اللي بتحب ربنا وبين ربنا يسوع له المجد. لأنه يقولوا القديسين الكبار، ما احنا بنحاول نتخيل العذراء من كلام القديسين الكبار، فالقديسين الكبار يقولوا الواحد لما يتعود على الصلاة دائمة يصلي وهو نايم. يعني يصلي وهو نايم؟ ما هو أصل العقل الباطن أثناء النوم بيعمل إيه؟ بيجيب من اللي حصل طول اليوم على مدى السنين اللي فاتت. إذا كان واحد بقاله سنين طول اليوم ما فيش غير ربنا، يبقى هو نايم كمان إيه؟ هيكمل. ففكرة بين ثديي يبيت يعني ما تبش فارقة كتير عملية الهزيز دي والدهش والحب الإلهي، حتى وهي في حالة النوم ما بتبطلش الصلاة. بعد كده يقول لها إيه؟ ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة. طبعا كلام ربنا عن أمه. عيناك حمامتان، برضو الكلمة دي أجمل مثل لها أمنا العذراء. فعلا اللي يبصوا على الفن القبطي المظبوط يقولوا دايما، يحاول الفنان القبطي يرسم عينين العذراء مكسورة شوية، مكسورة فيها الوداعة يعني، وفي نفس الوقت بصة جواها، فتحس انك انت مش مفنجلة كده يعني، كأنها مش شايفة حاجة يعني، مفتحة بس مش شايفة. ليه؟ يقولوا على الفنان القبطي اصله كان فاهم ان العذراء مفتحة بس مش بصة غير جوه عشان تبص على اللي في بطنها، فاهمين ازاي؟ فهي مش شايفة اللي حواليها، مش شايفة الدنيا، مش شايفة غير ربنا، زي اللي عينيه مزغللة كده مش شايف حاجة. فعينين العذراء فيها كسرة الوداعة الحمامة دي، وفيها النظر والتركيز المستمر طول الوقت على ربنا يسوع له المجد. فيقول لها عيناك حمامتان، بمعنى ايه؟ انه الحمامة طبعا رمز للوداعة، وربنا يسوع قال تعلموا مني لاني وديع. فالعذراء وديعة جدا لانها ام الوديع ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. فعينيها كلها حنية، كلها وداعة، كلها اتضاع، كلها انكسار، وفي نفس الوقت كلها تركيز على ربنا يسوع له المجد. فتبقى عيناك حمامتان. كده خلصنا شوية تأملات ولا لسه في أول إصحاح؟ طيب ندخل على الإصحاح الثاني عشان نقطع شوط. مثلا في الإصحاح الثاني يقول إيه؟ أنا هلقط برضو حاجات معينة مش كل حاجة. شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. إن كان ده كلنا فهمنا كتأمل وسمعنا فيها وعظات حلوة، وإن الواحد يبقى ربنا واخده في حضنه كده وحاطط إيده الشمال كده واليمين كده، ده معناه حضن، فاهمين إزاي؟ إنما دي ما تحصلش إلا مع العذراء أم النور وهي حضن ربنا يسوع، لأنه فهو يبقى يعني ماسك فيها بإيدين الاثنين، فهي تبقى فرحانة قوي. الشمال وتحت رأسي ويمينه تعانقني، زي طفل يحتضن أمه، واخدين بالكم المعنى؟ إنما هذا المعنى العميق من العناق ده اللي بيخلينا نكرم العذراء. أنا مش عارف ليه الناس قلقانة من تكريم العذراء، الناس يعني غير اللي ما عندهمش الحتة دي في إيمانهم للأسف. مين في التاريخ عانق المسيح مثل هذا العناق الطويل؟ مين تمتع بهذا الحضن في التاريخ كله من الأنبياء ولا الرسل ولا القديسين مثل العذراء؟ طب هو ده قليل؟ دي مكانة عالية جدا.
طبعا كل واحد فينا احنا كلنا عذارى بنبص عليها ونغير منها ونتعلم منها، انما هتفضل هي نمرة واحد، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. طبعا دي يقولوا عنها الآباء نقاوة الفكر بقى، يعني الفكر ما فيهوش حاجة غير ربنا. أغسطينوس له كلمة جميلة قوي، يقول أنا لا أتجاسر أن أفكر أو أظن أن العذراء قد أخطأت أي خطيئة. يعني هو إيه؟ أصل حصل مرة نقاش فلسفي في القرون الأولى، هل العذراء بتغلط ولا لا؟ كل الآباء أجمعوا إنها مولودة بالخطية زي أي إنسان وتحتاج إلى الخلاص. خلي بالكم الفكرة دي، لأنها لازم نأكد إنها إنسانة وفيها كل صفات الضعف في البشر، عشان كده قالت مخلصي في التسبيحة بتاعتهم. إنما من حبهم للعذراء قالوا مش قادرين نفكر إنها ممكن تكون بتغلط زينا. خلي بالكم مش قادرين نفكر، هي الموضوع مش هي ما بتغلطش، لا بالحرف ده، لألا نقع في انحراف آخر إن العذراء تبقى ربنا، لا. إنما من حبهم في العذراء عبر كل القديسين والأجيال بيقولوا مش قادرين نفكر، لأن واحدة عايشة مع ربنا على طول وحضناها ومشغولة به وهي نقية بطبعها من صغرها، طب ما فيش حاجة وحشة في حياته. برضو لما يقول ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء، أنا ساعات أتخيلها العذراء وهي بتنايم ربنا يسوع، يعني ببساطة كده الآية الغريبة دي لا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب، دي العذراء بتنايم ربنا يسوع فمش عاوزة دوشة، يعني عاوزة فرحان وهذي. ففي آيات كده تحس إنها تمشي مع العذراء بسهولة جدا. بعد شيء يقول لها إيه؟ قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي، يا حمامتي في محاج الصخر، في معاقل، في ستر المعاقل، أريني وجهك أسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. برضو أرجع للطفل يسوع له المجد وأمه، أجمل وش للطفل هو وش أمه، وأحلى صوت في ودانه هو صوت الأم، مش كده؟ درس في الأمومة النهاردة. فربنا يسوع له المجد حط العذراء قصاده كأجمل صوت وأجمل وجه كإنسان، يعني بتجسده. إنما كمان يعبر عن كل عروسة بتحب ربنا، كل إنسان هيحب ربنا، ربنا يقول له ما تسمعني صوتك، ما توريني وشك، كاستياق الطفل إلى أمه استياق الله إلى وجوهنا وأصواتنا. حكاية بقى محاج الصخر، يبدو زمان الحمام كان يستخبى فيسموه بالإنجليش الكلفت، اللي هي الشقوق اللي تلاقوها في الصخور، ساعتها لا يمكن حد يعرف يجيب الحمامة اللي دخلت دي، فمش ازاي؟ لأنها صخر. فالعذراء على قد ما هي وديعة جدا وفيها صفة الوداعة بما فيها من ضعف ظاهر، إنها مستخبية فين؟ في الصخر، لا يمكن حد يقدر يجيبها ولا يلمسها. فالوصف ده بتاع يا حمامتي في محاج الصخر يجمع بين الوداعة الشديدة جدا والقوة الشديدة جدا، فاهمين الفكرة؟ قد ما هي وديعة جدا لكن كمان قوية جدا بصلواته. في ستر المعاقل، أريني وجهك أسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. ندخل في صحاح 3 ناخد آية كمان، صحاح 3 يقول من هذه الطالعة، عدد 6، من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر. دي بقى من الآيات اللي يعني القديسين قالوا فيها كتير قوي، السطر ده وانتوا حافظين عليها ترتيل، ودي قريبة للوصف لو تاخدوا بالكم بتاع رؤية 12. رؤية 12 يوحنا شاف منظر غريب، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها و12 كوكب فوق راسها، لغاية كده المنظر جميل قوي. فجأة لقينا منظر اسود، تنين
واقف للست دي وعاوز، وهي هتولد ماشي قوي على العدر، هتولد وهو عاوز ياكل ابنها. اول ما ابنها اتولد في قوه جباره صعد للسماء، فبقى عاوز يهاجم الام، واخدين بالكم؟ فتقول ايه؟ هربت الى البريه. خلي بالكم، فالسؤال هنا بتاع

تسربلة بالشمس كده، من هذه الطالعة من البرية؟ كأن السماء وهي بتستقبل العذراء تقول لها كده، مين دي اللي جاية لنا من الأرض جميلة كده؟ الأرض ما بتطلعش حاجة عدلة. إنما السماء وهي بتستقبل العذراء يقول من هذه الطالعة من البرية؟ مين الإنسانة الجميلة دي؟ طبعا دي تقال عن كل نفس خارجة من الدنيا ودخل على السماء، يستقبلوها الملائكة كده ويقول من هذه الطالعة من البرية؟ البرية قحط طلعش حاجة عدلة، كل اللي فيها اسود من الشمس، انما في ناس جميله قوي طالعه من البريه، النفوس اللي طالعه كده نقيه في التجارب والالام والصلوات والجهاد كل السماويين يقولوا من هذه الطالعه من البريه؟ كاعمده من دخان، طبعا دخان انتوا عارفين رمز الايه دايما؟ الصلاه الطويله. كاعمده من دخان، يبقى اول حاجه تميز العذراء في الحته دي انها خارجه من البريه طالعه من الدنيا، أول حاجة تميزها إنها زي بخور دائم، عشان كده إحنا دايما نربط البخور بالعذراء. تاخدوا بالكم لما الرؤية كشفت لنا إن البخور بيطلع مع صلوات القديسين، يبقى بالأولى أم القديسين كلهم صلواتها بخور قدام ربنا، فدايما نربط الفكرة دي بكده. يعني وإحنا بنبخر تلاقوا طايشوري، اللحن بتاع طايشوري أو تيشوري هو اللحن ده أساسا للعذراء، لأن مع البخور مع الدخان بنفتكر من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان. أجمل حاجة تزين الإنسان قدام ربنا صلواته. بس في صلوات زي العواميد، يعني إيه؟ من الأرض للسماء. إحنا بقى إيه؟ بخور اللي هو تلاقيه يعني حتى ريحته مش قوي. يعني في صلوات عن صلوات. فالعذراء أعمدة من دخان، صلوات بلا حدود، ما بتخلصش صلاة، ما بتبطلش صلاة، أعمدة من دخان شايلة الدنيا كلها بصلواتها، معطرة بالمري واللبان. ما هو أصل الدخان يبقى دخان غير بخور، إنما أول ما قال معطرة يبقى مش دخان بقى، يبقى بخور. فاهمين الفرق؟ ما هو الدخان يسد المناخير ريحة وحش، إنما بدل في عطر ما بقاش دخان بقى بخور. وهنا المعطرة بالمر واللبان، العطر طبعا زي ما قلنا أفاح نارديني رائحته، دايما العطر معناه درجة الارتباط بربنا يسوع، قد إيه أنت لازق لربنا فريحتك حلوة، هي كده. كل ما تلزق لربنا كل ما ريحة المسيح تبان عليك، فهي بتبان. فتلاقي بقى واحدة زي العذراء معطرة تماما، ريحتها تجيب آخر الدنيا لأنه لزق ربنا تمام. المر عطر غالي جدا ومر جدا، يفكرنا بإيه دايما؟ يفكرنا أن الصليب والوجع والآلام تزيد جمال الإنسان قدام ربنا. الآلام تخلي الواحد جميل في عينين ربنا، ريحته تبقى أحلى. عشان كده العذراء في بداية حياتها كده تقال لها أنت أيضا يجوز في نفسك سيف، من أولها كده، بدلها تاخدي المسؤولية دي وتبقي أم الله، تبقى اعملي حسابك تتصلبي معاه من أول. ما هو أنت المجد اللي مستنيكي في السماء مش عادي، فأنت هتبقى حياتك معطرة بالمر واللبان، هتبقى حياتك كلها آلام ممزوجة بالصلوات. مر واللبان، اللبان رمز للصلاة، اللبان اللي يعمل الريحة، والمر للمرار. تفكرنا بحاجة تاني، وقت المجوس لما جم يقدموا هدايا، مين اللي استلم الهدايا على فكرة؟ أمه العذراء طبعا، بس هي الهدايا ربنا يسوع، بس هي أصلها أمه تبعه. فقدموا له ذهبا ولبانا ومرا، فبقت المر واللبان معطرينها، معطرين الأوضة كلها بتاعت ربنا يسوع وأمه. وبكل أذرة التاجر، الأذرة دي اللي هي إيه؟ كل الجواهر أو المنتجات اللي مع التجار، مش فاكر الترجمة قوي، بس معناها كل ما هو غالي وثمين بيتباع. هي معطرة بكل ما هو غالي وثمين. يعني إيه؟ تقول فضيلة الهدوء تلاقي، تقول الصبر تلاقي، تقول الاحتمال تلاقي، تقول التسامح تلاقي،
تقول حب السماء تلاقي، تقول

حب الناس تلاقي، تقول التواضع تلاقي كتير، تقول قول أي فضيلة بكل أذرة التاجر، أي فضيلة تسمع عنها، أي سلعة في السوق الروحي هتلاقيها عند العدر، أي حاجة غالية موجودة عند القديسين هتلاقي هي عندها منها، فبكل أذرة التاجر. طبعا ده معناها عميق أن العدرة تفوقت على كل القديسين في الفضائل. من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر؟ بعدها بشوية يقول اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك. بنات أورشليم بنات صهيون يبقى احنا دايما كده، والرجالة هنا يبقوا بنات ما فيهاش حاجة، لأن النفس دايما عذراوية، النفس مفروض تبقى ملك ربنا مش مهم الجسد. فيقول تعالوا اتفرجوا على الملك. طبعا ما هي العذارة حلاوتهم مستنين الملك، نفس الكلام اللي قاله ربنا يسوع في مثل العذارة، كانوا مستنين العريس. وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه. الله، وده وقته ايه يعني دخل الأم في الموضوع؟ هو الملك سليمان وده عظيم جدا وكل العذارة، انما خلي بالكم المعنى ده، انه أم الملك موجودة في احتفال الملك وكل العذارة بيبصوا على الملك، لكن ما يقدروش ينسوا أمه، ما يقدروش يغفلوا ان أمه توجته، أمه خدمته. توجته هنا معناها ايه؟ طبعا سليمان رمز للمسيح، اظن انتوا فهمتوا يعني ضمنيا. لولا ان العذراء تجسد منها المسيح ما كانش ربنا يسوع يتوج كملك على البشر كله، فاهمين ازاي؟ يعني هو المسيح له المجد، توج ملكا على نفوسنا وعلى البشرية كلها بتجسده، فلولا العذراء ما كانش يبقى فيه تجسد، عشان كده بنسميها شريكة سر التجسد. يعني ايه؟ يعني هي كان لازم تقول هو زي أنا أمة الرب وتدي الأوكي بتاعها عشان يبدأ الحبل الإلهي، فأصبحت مشاركة في تتويج الملك، مش لأنها أعظم منه لا خالص، لأنها خدمت التجسد فتوجته ملكا على البشر، فصار المسيح له المجد إلهنا وأخونا البكر بقى بالتجسد، ملك على حياتنا كلنا في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. خلي بالكم يعني كل بنات أورشليم يتفرجوا على الملك في جماله يوم عرسه. ايه يوم عرسه؟ يوم ما ياخد الكنيسة في حضنه كل النفوس. مين اللي هتحضر اليوم ده؟ شخصية مهمة جدا، العذراء أم النور. تلاحظوا برضو الطقس القبطي جميل، بنعتبر كل قداس يوم عرس، كل قداس عرس المسيح لعروسته. حتى أوريجانوس من 1800 سنة يقول إذا كنت جاي تتجوز ربنا لازم تتخطب الأول، فاحضر كلمته الأول، خد منه كلمة، ربط كلام في قداس الموعوظين قبل ما تدخل إلى حجاله وتتحد به في آخر قداس المؤمنين. الكلام ده من 1800 سنة، تكلم عن القداس كعرس لازم تتخطب الأول، فتحضر الإنجيل والقرايات عشان الكلمة، وبعدين تتجوز يعني تلزق في المسيح له المجد جسده ودمه. في كل الحاجات دي مين اللي حاضرة وشخصية مهمة جدا؟ الأم. عشان كده تلاقوا العريس جوه الهيكل، المسيح له المجد على المذبح، أول شخصية على باب الهيكل العذراء، وأقرب شخصية الناحية التانية صديق العريس يوحنا المعمدان، هو قال عن نفسه صديق العريس يقف ويسمعه ويفرح. فيوحنا طول القداس فرحان جدا، عشان كده بنديله التحية. على فكرة أقول لكم حاجة، في الكهنوت إحنا لازم لما نيجي نطلع من باب الهيكل نسجد للمسيح ونسلم على العذراء ونسلم على يوحنا كل مرة، أمه وصديقه. كل مرة يطلع الكاهن من القداس يعني يسجد للثالوث الأقدس ويسلم على العذراء، السلام ليك يا ممتلئة نعمة الرب معك، وبعدين عشان قبل ما يروح ليوحنا يسلم على الشعب كله يعتبرهم قديسين، نقول لكم كده في سرنا طبعا عشان تصدقوا، السلام لصفوف الملائكة والقديسين والأبرار على اعتبار الموجودين كده، وبعدين السلام ليوحنا بن زكريا الكاهن ابن الكاهن.
ففي يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه، يوم فرحة ربنا لما يجيب البشرية كلها في السماء في حضنه، فكل بنات أورشليم داخلين في الزفة دي، مين بقى أقرب واحدة وأوضح واحدة في الموكب؟ أم. في يوم الذي توجته به أم. ندخل في إصحاح 4. ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك. طب ما احنا قلناها دي، لا في حتة زيادة، في حتة زيادة اللي هي ايه بقى؟ النقاب. يعني ايه؟ العذراء مش منقبة، انما العذراء مقصود بيها ايه؟ خجولة جدا ومغطية المجد. دي تفكركم بشخصية مين؟ موسى النبي. موسى لما وشه نور عمل ايه؟ جاب برقع. تيجي ايه بقى جنب العذراء مريم؟ يعني عظمة موسى ما تجيش حاجة برضو جنب العذراء. فاحنا بنقول لها احنا شايفين جمالك بس من تحت النقاب. بمعنى ايه؟ ده احنا اللي شايفينه اقل كتير قوي من الحقيقة. ده انت منورة قوي واحنا بس شايفين بصيص من هذا الجمال. عيناك حمامتان من تحت نقابك، لان كل مجدها ابنة الملك من داخلها، مزينة بأنواع كثيرة. يعني جمالها من بره واضح، كل الصفات حلوة، إنما من جوه محدش لسه شاف. أجمل جدا كمان من جمالها الخارجي. ها أنت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك. بمعنى كل ما الواحد يبقى بينه وبين ربنا أسرار، في نقاب، في برقع مخبي بيه علاقته الخاصة اللي بينه وبين ربنا، في حب حقيقي، في عشق، في خلوات طويلة، في تسابيح، في توبة نقية، في نقاب. يقوم العريس يقول ايه؟ عيناك جميلتان من تحت نقابك. لأن العينين الحلوة دي مش للعرض، مش للناس، دي للعريس بس. الجمال ده مش عشان حد يتفرج عليه. ناخد كلمة تاني بعدها شوية، يقول لها فمك حلون، فمك حلون. تفكرنا بإيه؟ العذراء كلامها قليل قوي، إنما بعد شوية يقول إيه؟ شفتاك يا عروس تقطران شهدا. طب إيه اللي بتقوله العروس؟ ما العروس تبقى العذراء. كلام العذراء قليل جدا مع الناس. لو جمعنا كل اللي قالته العذراء وذكر في الأناجيل تلاقوا تسبيحة العذراء هي أكتر حتة. معنى كده ان كلامها عبارة عن ايه؟ صلاة وتسبيح، لولا الضرورة تتكلم. يعني لما اتزنقوا راحت قالت لهم مهما قال لكم فافعلوا، انما ما عدا ذلك ما بتتكلمش، لان كل الكلام مع العريس، كل خسارة الكلام مع الناس، كل الكلام مع العريس. فهنا يقول لها شفتاك يا عروس تقطران شهدا. لما تقف العذراء تسبح وتشفع في البشرية، ربنا يسوع له المجد يقول لها شفتاك يا عروس تقطران شهدا. أحلى تسبيح، أحلى كلام، أجمل صلوة، أقوى صلوة، أغلى دالة عند ربنا. تعظم نفس الرب، تبتهج روحي بالله مخلصي القدير، صنع بي عظائم، اسمه قدوس، رحمته إلى جيل الأجيال. فهنا يقول لها فمك حلو. ده معناه جماعة كلما الواحد فينا يكبر روحيا مفروض كلامه مع الناس يقل، كلامه مع ربنا يزيد، وكلامه مع ربنا يتحول إلى تسبيح. كده كل شوية شفتاك يا عروس تقطران شهدا. إنما إحنا شفتانا تقطران إيه؟ حاجات غالية، لسه في سيرة الناس، ولسه في غضب، ولسه في كلام بطال، ولسه وبعدين ساعة ما نصلي تحسننا شوية، عاوزين الصحة وعاوزين الفلوس وعاوزين الدنيا لسه بدري. إنما فين بقى شفتاك يا عروس تقطران شهدا؟ دي لما تبقى الحياة كلها كلام، والكلام كله حب وتسبيح. بعد كده تقول إيه؟ قد سبيت قلبي يا أختي العروس، قد سبيت قلبي بإحدى عينيك بقولادة واحدة من عنقك. هو نظر إلى اتضاع أمته، تمشي قوي مع الحتة دي. يعني إيه؟ يعني ربنا يسوع يقول لها وقعتي قلبي، مش لاقي أحلى من كده. سبيت قلبي بقلادة واحدة من سجدة واحدة من العذراء تخلي ربنا يعني مبسوط جدا، لأنها أمه الغالية.

سبيت قلبي، كلمة كبيرة قوي، ده اللي بيقولها العريس اللي هو المسيح، ما ينفعش نفهمها غير كده. تصور ان ربنا يسوع يقول لك انت شديت قلبي، ده شغل بقى العشق الجميل ده، سبيت قلبي. ويكررها، سبيت قلبي بواحدة، بإحدى عينيك بس، مش لازم الاثنين، بقلادة واحدة منهم. تلاحظوا ان حتى صلاة العذراء قصيرة جدا، لانه عاوز يقول لها سبيت قلبي بكلمة، ليس لهم خمر، خلاص ما تنهاش. طب قولي شوية، طب زني شوية زينا، لا، بإحدى عينيك انت بس تقشري، يعني عاوز يقول لها كده، بقلادة واحدة من عنقك. ما أحسن حبك يا أختي العروس، كم محبتك أطيب من الخمر، وكم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب. كل الكلام ده وصف للعذراء، ولكل نفس بشرية تتشبه بالعذراء في نقاوتها وجمالها. بعد كده تيجي بقى الآية المشهورة اللي خلتنا نقول صديقة سليمان، أختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. الآية دي من أكتر الآيات اللي تعبر عن العذراء، جنة بس مقفولة. مقفولة يعني إيه؟ مقفولة على عرسها، مش مسموح لحد بالدخول، مفيش حاجة تاني جوه قلب وعقل العذراء غير ربنا، هي دي جمالها. فبيقول لها أختي العروس جنة مغلقة، تحفظ كل الأمور متفكرة بها في قلبها، كلام قليل، ملهاش في الدنيا حاجة خالص، مش بتاعت الدنيا خالص، جنة مغلقة. جنة جواها بقى كل أنواع الأسمار والفراديس والعيون الماء، عشان كده بعد كده تلاحظوا عين ماء مقفلة، عين مية وينبوع. دايما كلمة ينبوع أو الماء إشارة لإيه؟ للروح القدس. فهي ممتلئة تماما بالروح القدس، ممتلئة بالروح القدس، وقافلة. قافلة يعني حافظة سرها مع ربنا، كل شيء بينها وبين ربنا خفاء وأسرار. فأختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. الختم دايما إشارة للملكية، لأنه كانوا زمان يختموا على الحاجة عشان تبقى ملك صاحبها. فلما يقول عين ينبوع مختوم، يعني ده مختوم مكتوب عليه اسم ربنا يسوع، مش بتاع حد، حدش يدخله ولا يجي جنبه أبدا. كل ما كانت نفسنا أو النفس فينا مقفولة على ربنا، كل ما كانت تزداد جمال. كل ما تملى الواحد بالروح القدس وخبى يزداد جمال، يبقى عين مقفلة وينبوع مختوم. أغراسك من جوه بقى اللي شايفه ربنا، فردوس رمان مع أسمار نفيسة، فاغية ونردين، نردين وكركم، ويقعد يوصف على، طبعا القديسين شرحوا الحاجات دي بس أنا مش حافظ، إنما كل حاجة من دول ليها معنى، فضيلة معينة وحاجات كده. استيقظي يا ريح الشمال وتعالي يا ريح الجنوب، هبي على جنتي فتقطر أطيابها. يعني إيه؟ يعني ربنا يدي أكتر، يسكب روحه أكتر، يملى بالروح أكتر. لما يلاقي الواحد بيصلي يديله أكتر وأكتر وأكتر، ما يبطلش أبدا. هبي على جنتي فتقطر أطيابها، بتدلدق أطياب، يعني عارفين الحاجة اللي بتنز كده، يعني من كتر فضائلها وجمال. قربنا نخلص. إصحاح 5، قد دخلت جنتي يا أختي العروس، قطفت مري مع طيبي. يعني العذراء لما تيجي تصلي كده، هي طبعا بتصلي على طول، إنما بقى لما مثلا تسجد ولا إيه تدخل في عبادة، يقول لها قد دخلت جنتي، شبيك لبيك، دخلت جنتي يا أختي العروس، أنا معاك طلباتك. قطفت مري مع طيب، المر في تعب في وجع، والطيب رمز للفرح والتسبيح، والاثنين يمشوا مع بعض. طول ما الإنسان عايش في الدنيا في مر ومع طيب، في مر بيطلع ريحة حلو، في تعب في الصلاة، في جهاد في الصوم، في تعب في التجارب، في آلام في الخدمة، وماله ربنا يقطف ده كله، يقول قطفت مري مع طيبي. الصلاة الحلوة دي مع شوية التعب ده بيعجبني.
أكلت شهدي مع عسلي وهكذا. أنا نائمة وقلبي مستيقظ. طبعاً ما فيش حد في الدنيا عاش الكلمة دي قد العطر. يعني اليوم ما حد فيكم يحلم حلم كويس مثلاً يبقى فرحان قوي شاف قديس ولا شاف ملاك ولا. إنما العذر عايش على طول بالتعبير أنا نائمة وقلبي مستيقظ. القلب الذي لا ينام يعني لا يفطر يعني يحب دائما بيصلي دائما يقول أنا نائمة ده غصب عني كإنسان وقلبي مستيقظ. ندخل على آية كمان صحاح 6. أنت جميلة يا حبيبتي كطرسة حسنة كأورشليم مرهبة كجيش بألوية. لما تتوصف إنها بلاد طرسة أو أورشليم ده وصف معناه دي بلاد غنية قوي بلاد كاملة. فكأن العذراء من جواها بلد تدخل جوا تتمشي من كتر الكنوز والخير والفضائل والدروس تقعد تتعلم العمر كله. بعد يقول لك احنا كل سنة في العذراء هنتكلم عن العذراء ما الكلام هيخلص. لا مش هيخلص. دي كأورشليم كلام فيها ما بيخلص. كجيش بألوية من ناحية القوة. حولي عني عينيك فإنهما قد غلبتاني. طبعا دايما تلاحظوا ان العذراء ساعات في صورة تانية العذراء الحزينة اللي تلاقوا عينيها ايه يعني بصة كده بحزن او العذراء الباكية تلاقوا ساعات دمعة نازلة في الأيقونة خلاص كده حولي عنك عينيك لأنهما قد غلبتاني. من هي المشرفة أو المشرقة ساعات يقولوا كده أو كده مثل الصباح عدد 10 جميلة كالقمر طاهرة كالشمس ماشي قوي مع رؤية 12 متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليه. سليمان قال عنها الكلام ده قال مين دي بقى اللي طلع زي القمر ومنورة زي الشمس. ومن ساعتها يقولوا زي القمر يعني يوصفوا الجمال بزي القمر يبدو متاخد من سليمان. مثل الصبح يعني ايه الصبح له بهجته النور الفجر ده له بهجة لانه دايما الليل مرتبط شوية بالكآبة والفجر والنور الصبح يدي نوع من الامل والرجاء والاحساس بالخير والعمر الجديد والحياة الجديدة. فالعذراء تدي احساس بالبهجة تدي رجاء لكل شخص لانها بتشفع فينا وبتحبنا وعاوزة خلاص الكل. فالانسان الروحاني كل ما قرب من ربنا كل ما بقى مشرق كالصبح او مشرف كالصبح ما يشرف عليك كده تحس الدنيا نورت لانه بيديك رجاء بيديك امل بيفرح قلبك. جميلة كالقمر. القمر دايما يقولوا هو منور ليه عشان الشمس منعكسة عليه واخدين بالكم. فبدأ بكلمة كالقمر لان العذراء انسانة كل جمالها انعكاس جمال المسيح له المجد عليه. وتنطبق قوي على يوحنا المعمدان لما قالوا له انت المسيح قال لهم لا مش انا انا بس النور جه عليا فنورت. لم يكن هو النور الحقيقي بل ليشهد للنور. ادي دور القمر. فالعذراء قال عليها جميلة كالقمر لانها بتعكس انما مش لان المسيح براها زينا كلنا ده المسيح جواها طاهرة كالشمس متسربلة كالشمس. يعني الوحيدة اللي ما تعرفش تفصلها قوي عن ربنا لأنها شالته في بطنها وشالته على حجرها. في أيقونة قبطي كمان ترسم إيه ترسم العذراء قاعدة مش شايلة المسيح على حجرها وترسم بطنها كرة أرضية وربنا يسوع قاعد في النص فبقى قاعد على العرش بس جوه بطن العذراء. فاهمين الفكرة؟ وترسم الكرة الأرضية طالع منها أشعة فتبقى متسربلة بالشمس فشايلة الشمس زي العليقة النار فيها ولم تحترق. إنما العليقة ده نبات مهما كان لكن ما بتحرقش ومنور بنور النور النار اللي فيه. مشرفة مثل الصباح جميلة كالقمر طاهرة كالشمس مرهبة كجيش بألويم. قبلها يقول إيه واحدة هي حمامتي كاملتي الوحيدة لأمها هي. عارفين دي توصفت معناها إيه الوحيدة لأمها. مين أم العذراء؟ البشرية كلها.
الوحيدة اللي طلعت في البشر تنفع للدرد، عشان كده بنسميها احنا ايه؟ فخر جنسنا. فيعني ايه الوحيدة لأمها؟ يعني البشرية ما طلعتش حد زي البنت دي، زي العذراء. فمن هي كاملتي؟ الوحيدة لأمها. يقول واحد كده من المفسرين الجدد الأرثوذكس برضو، يقول كلمة جميلة، يقول المجوس قدموا جواهر وهدايا، والرعاء قدموا شوية على قدهم، إنما البشرية كلها قدمت لربنا يسوع إيه؟ عذراء عفيفة. هدية الدنيا البشرية كلها تقدم إيه ربنا في تجسده؟ تقدم له أم، بس ما فيش زيها. فالوحيدة لأمها هي عقيلة والدتها، هي رأتها البنات فطوبنها، بين أول مش كده، الملكات والسراري يمدحنها، يعني كل الدنيا تبص عليها بإعجاب لأنها غير كل الناس. صح. 8 تيجي بقى الآية بتاعت إيه؟ من هذه الطالعة من البرية؟ دي جات من إصحاحين. المرة دي إيه بقى؟ المرة اللي فاتت كانت إيه؟ من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل جواهر التاجر أو أزرة التاجر. المرة دي بيسأل تاني، من هذه الطالعة من البرية؟ مش طالعة لوحدها، مستندة على حبيبها، مستندة على حبيب. تمشي قوي العذراء كأم للمسيح كمان، إنما بتشاور على كل نفس، ماسكة إيد ربنا يسوع لغاية ما تطلع من الدنيا دي. عارفين لما تكون الدنيا مثلا في مية في الأرض، في حفر، في فتلاقي الطفل الصغير بيمسك في إيد أبوه ويسند عليه عشان يعرف يخطي، أو العجوز يسند في إيد حد عشان يطلع من الحتة دي. النفس كده، كل نفس فيها عجز، فلازم تعمل إيه؟ تستند على حبيبها. وأول واحدة استندت على حبيبها وتجملت كده وبقت ملكة السماويين بتعبير الكنيسة، وبقت هي مريم بقى، مش النبية اللي ساقت التسبحة، هي مريم اللي هتسوق التسبحة إلى آخر الظهور في السماء. من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها. برضو في آية تانية تقول إيه؟ اجعلني كخاتم على قلبك، كخاتم على ساعدك، لأن المحبة كلها إشارة للتكريس. يعني إيه؟ يعني القلب كله مختوم، جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. آخر آية تقول أيتها الجالسة في الجنات، الأصحاب يسمعون صوتك فاسمعيني. دي بنختم بها كلامنا بقى عن العذراء. إحنا بقى اللي بنقول لها كده، بنقول لها أنت يا بتاعة الجنات، وكل الكلام عليك حلو قوي، أطيب إيه ومر إيه وحاجات جميلة، أسمعيني صوتك. يعني إيه؟ يعني علميني. كنيسة بتقول للعذراء كده بقى، علمينا يا عذراء، علمينا عجبتي ربنا إزاي، علمينا من الفضائل، علمينا الصلاة، علمينا السر، علمينا التواضع. يسمعون صوتك فأسمعيني، يعني كل السماوين بيتعلموا منك، خلينا احنا كمان نتعلم منك. تقوم هي ترد وتقول ايه؟ اهرب يا حبيبي. دي الرسالة لينا بقى، واخدين بالكم؟ انا يعني هعتبرها كده. احنا بنقول لها سمعينا يا عذراء، انت قاعدة في الجنات في السماء، زي في التسبيح نقول كوني انت ناظرة علينا من المواضع العالية اللي انت قايمة فيها، فسمعينا صوتك. فتقوم الرسالة بتاعت العذراء تقول لك ايه؟ اهرب يا حبيبي، اهرب من كل حاجة، ضاعش وقتك في الدنيا، اهرب وكن كالظبي. الظبي ده اللي هو ايه؟ الغزال الرقيق ده اللي ينط ويجري وخفيف كده، خفيف، لكن كما يشتاق الايل الى جداول المياه. يعني خليك في الدنيا خفيف، نط اجري، ما تقفش، اهرب، اهرب من الدوشة اللي في الدنيا ومن سيرة الناس ومن حب المقتنيات ومن حزن العالم ومن هموم الدنيا ومن اهرب. وكن كالظبي او كغفر الايائل. غفر الايائل ده اللي هو ذكر الايل، اللي هو زي ما تقولوا رئيس القطيع بتاع الايائل، فده يجري تلاقي كل الايائل تجري وراه.
تحت على جبال الأطياب. طب تشبيه غريب أوي، يعني خليك في الدنيا هربان، وخليك في الدنيا بتجري، وخليك في الدنيا فرحان زي الظبي أو الأيل، وخليك كغفر الأيائل. يعني مش معنى كده أنك ضعيف، أنت تجري وولادك يجري وراك والدنيا كلها تجري وراك. اجذبني وراءك فنجري لإلهنا كل مجد وكرام الأبد أمين.

0: والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إجليل الحياة. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل المطران الأنبا دوماديوس دميانا فون تقدم حياة القديسين الشهيدين تيموثاوس ومورا، أجمل نموذج لزوجين أوفياء.
1: في أوائل القرن الرابع وفي قرية البرابي حاليا بيقولوا عليها البرايا في مركز ملوي بالمنيا، كانت تعيش هذه الأسرة المسيحية التي لم يمضي على زواجها سوى أيام قلائل. وبينما كان الشاب تيموثاوس في الكنيسة جاءه الجنود الرومان لأخذ الكتب المقدسة وإحراقها، ولأنه كان الشماس المسؤول عنها رفض تسليمها للجنود فغضبوا منه واقتادوه إلى الوالي إريانوس.
2: أنت مين وإيه شغلتك؟
3: أنا مسيحي وشغلتي قارئ بالكنيسة.
2: اسمك إيه؟
3: تيموثاوس.
2: أنت رفضت تسليم الكتب للجنود؟
3: أيوه رفضت.
2: أنت ما تعرفش قرارات الإمبراطورية؟ ما تعرفش إن اللي ما يبخرش للآلهة الخالدة يموت؟
3: أعرف، لكني مملوء بروح الله القدوس اللي هيسندني، ومش هبخر الأصنام بتاعتك دي.
2: أنت بتقول إيه؟ أنت مش شايف آلات التعذيب دي؟ مش خايف؟
3: وأنت مش شايف الملائكة اللي ربنا أرسلها علشان تساعدني؟
2: اسمع يا تيموثاوس، أنت شاب جميل وصعبان عليا. هات الكتب اللي في الكنيسة، أنا عاوز أعرف فيها إيه، يمكن أتعلم منها حاجة.
3: أنت تصدق إن في أب يسلم ولاده للأعداء علشان يموتوهم؟
2: كلام جميل، لكن لا هيقدم ولا هيأخر. أنت هتسلم الكتب وتقدم الذبايح للآلهة، فاهم ولا لأ؟
3: لا، مش هذبح ولا هسجد إلا لسيد يسوع المسيح، لأني مسيحي.
2: بس أنا أجلس أمرك يا مولاي. سخن الخنجر وغرزه في ودان الشاب تيموثاوس، لما شوف الملائكة اللي بيقول عليها دي هتعمل له إيه؟

0: دي مساوس الشماس، الشماس اللي في كنيستنا يا عم حنا.
1: معقول يا مريم؟ ده شاب لسه صغير.
0: لما راحوا بنود الملك الكنيسة وطلبوا منه انه يسلم الكتب المقدسة اللي في وحدته رفض.
1: عشان كده الوالي قبض عليه وبيعذبوه بكل الوحشية دي.
0: الوالي حاول يميله لعبادة الأصنام لكنه رفض.
1: لازم يرفض عبادة الحجارة اللي لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم يا مريم.
0: بس عنده ده هيخليه يموت يا عم حنا.
1: ياه، ده لسه عريس ما كملش حاجة.
0: وهو يعني الوالي هيراعي حاجة زي دي؟
1: الوالي عنده أوامر يا مريم ولازم ينفذها.
0: قصدك أوامر الإمبراطور؟
1: طبعا يا مريم.
0: ويا ترى عملوا معاه إيه دلوقتي؟
2: وفعلا سخن بسناكيوس الخنجر على نار درجة حرارتها عالية جدا، ومن شدة الحرارة انتفخ وجه القديس بشدة وجفت مقلة عينيه وفقد النظر. فصرخ بسناكيوس وقال له:
3: يا تيموساوس انت غلطان، عنادك ده خلاك تفقد عينيك، ولو استمريت على عنادك هتفقد حياتك كلها.
4: انت بتقول صح يا بسناكيوس، انا فعلا فقدت عيني اللي بشوف بيها العالم، لكن ربنا يسوع المسيح هينور عين قلبي الجواني.
3: فقدت عينك ولسه بتعاند يا تيموساوس، ماشي خليك على عنادك. بس أناكيوس! أمرك يا مولاي، خلي الجنود يحطوه على دولاب التعذيب. طبعا أنت مش شايف دولاب التعذيب. على العموم أنا هقولك الجنود هيعملوا لك إيه، يمكن ترجع عن عنادك. اسمع يا بس أناكيوس، خلي الجنود يكتفوا إيديه ورا ظهره ورفعوه على عمود عالي ودلوا راسه لتحت وعلقوا في راسه حجر كبير. يا تيموساوس هتسجد وتبخر للآلهة ولا لا؟
4: مهما عملت فيا مش هسجد إلا لإله يسوع المسيح الحي.
3: عنادك ده يا تيموساوس هيخليني أدونك أشد أنواع التعذيب. نفذوا الأمر. أمرك يا مولاي.
1: جنود ملهاش قلوب.
0: حرام عليكم، عمل ايه تيموساوس؟
4: ارجوكم اسكتوا. يا رب ساعدني على حمل الصليب، صليب الالم. ساعدني يا رب على حمل الالم ده بكل شكر.
3: عنادك ده تيموساوس هيخلينا دواءك أشد أنواع العذاب.
4: كل كلامك ده مش هيخليني أرجع عن عبادة إلهي يسوع المسيح. أنا مش خايف من العذابات بتاعتك، لأن سيدي يسوع المسيح هيخففها عليا.
3: اجلدوه اجلدوه، قطعوا لحمه بالكرابيك. لما اشوف الهه ده حياته ازاي.
5: يا الهي يا

0: اسمع يا مولاي ريانوس، انا عندي فكره.
1: قول يا بسناكيوس.
0: الشاب تيموساوس ده يا مولاي لسه متجوز من فتره صغيره.
1: وبعدين ما تقول وخلصني.
0: حاضر يا مولاي هقول. احنا هنجيب مراته مورا، واكيد يا مولاي اكيد مش هيقدر يقاوم جمالها.
1: فهمت يا بسناكيوس. اسمع يا حكان.
2: امرك يا مولاي.
1: انت تروح بجنودك لبيت تيموساوس وتجيب لي مراته حالا.
2: حالا يا مولاي.
3: ولما عرفت مورا بخبر القبض على جوزها تيموساوس حزنت جدا، وفجأة جالها جنود الوالي.
4: يا ترى مين اللي خبط على الباب كده؟ يا رب استر يا رب.
2: انت مورا مرات تيموساوس؟
4: ايوه انا مورا.
2: طيب يلا معانا.
4: على فين؟
2: مولاي اريانوس عاوزك.
4: حاضر انا جايه معاكم، وربنا هيكون معايا.
1: ايه ده؟ معقولة انت مورا مرات تيموساوس؟
4: ايوه انا مورا.
1: ياه ده انت جميلة قوي
4: مولاي. انت بعتلي؟
1: ايوه بعتلك لانك صعبان عليا يا بنتي. الظاهر ان حظك وحش لانك اتجوزت واحد زي تيموساوس اللي هيوصل نفسه للموت بعناده ده.
4: هيوصل نفسه للموت؟ طب ليه يا مولاي؟
1: لانه عنيد، وعقوبة العند الموت يا مورا، الموت. فهمتي ولا لا؟
4: فاهمة يا مولاي، بس انا اعمل ايه علشان انقذ جوزي تيموساوس؟
1: اسمعي، انت تروحي البيت دلوقت وتلبسي اجمل ما عندك من هدوم وتطيبي بافخر العطور وتيجي هنا، وانا هدخلك لجوزك والباقي عليكي.
4: حاضر يا مولاي. فهمت.
3: وخرجت مورا من قصر الوالي اريانوس وروحت بيتها، وهناك قابلت امها اللي قالت لها:
4: مالك يا مورا يا بنتي؟ رجع حزينة ليه؟ وايه الدموع دي كلها؟ فيه يا مورا؟ تيموساوس يا امي، تيموساوس هيضيع.
5: يعني ايه؟ ماله تيموساوس هو فين؟
4: عند الوالي يا امي. الوالي قبض عليه وعايزه يسجد للاصنام.
5: وبعدين ايه اللي حصل؟ مرضيش يسجد ولا ايه؟
4: تيموساوس عنيد يا امي، وغير كده هو بيحب الرب يسوع من كل قلبه، ومش ممكن هيسجد لاله غيره.
5: طيب هتعمل ايه دلوقتي يا بنتي؟
4: الوالي يا امي، الوالي طلب مني اني البس افخم الملابس واروح لتيموساوس السجن علشان اقنعه يتراجع عن اللي في دماغه.
5: انا خايفة عليك يا امي.
4: ما تخافيش يا امي، انا هحاول ارجع تيموساوس باي شكل. ما تخافيش.
5: طيب يا بنتي ربنا يكون معاك، وتجيلي انتي وتيموساوس بألف سلامة. خدي بالك من نفسك يا مورا.
3: ولبست مورا أجمل ما عندها من ملابس، وتعطرت بأفخر العطور. بعد كده راحت لجوزها تيموساوس في السجن عشان تحاول ان ترجعه على اللي هو فيه. وهناك قابلها حكان كبير رجال الوالي وقال لها:
2: تعالي يا مورا، تعالي ما تخافيش، قربي. تيموساوس اهو.
4: تيموساوس جوزي، ايه اللي حصل لك ده؟ وايه الدم ده كله؟ انا مش شايفه ملامح وشك من كتر الدم.
3: اسمع يا بسناكيوس.
0: امرك يا سيدي.
3: حوش اللفافة اللي في بقه عشان يعرف يتكلم مع مراتي كويس.
0: امرك يا سيدي.
4: اشكرك يا رب، اشكرك.
5: تمساوس، ايه اللي حصل ده كله؟ والدموع اللي انت فيها دي كلها ليه؟
4: فين ابويا الكاهن باسيلوس المحكوم عليه بالموت؟
6: ايوه يا تمساوس يا ابني، انا هنا عاوز نعمل لك حاجه.
4: ايوه يا ابي، ليه طلب واحد؟
6: خير يا ابني، عايز ايه؟
4: عايزك تجيب حته قماش من الكتان تحطها على انفي، مش عايز اشم الريحه الكريهه دي.
5: ليه كده يا تمساوس؟ ليه بتقول كده؟ ده انا مراتك ومتجوزين ما بقلناش 20 يوم بس. معقول؟ معقول انا زعلتك كده؟

0: علشان حضرتك مستني ده. انا مش عايزك تموت، انا بحبك قوي يا تيمساوس، بحبك ومستعده اني ابيع كل دهبي علشان احررك من سجنك. تيمساوس انت قاسيت كتير قوي، ليه الظلم ده؟ ليه ظلموك وبهدلوك بالشكل ده؟
1: اسمعي يا مور، انت جنبك شيطان بيقودك لمحبة العالم، اخرجي من هنا واهتمي بس بخلاص نفسك.
0: ايوه بس انا من غيرك يا تيمساوس وحيدة، بعد ما كنت معايا على طول. انا مش ناسية تيمساوس، مش ناسية لما كنت معانا في الكنيسة وبتقرأ لنا الكتب المقدسة.
1: سيبك من أمور الدنيا اللي هتنتهي، تعالي معايا، تعالي معايا ناحية حياة الجهاد المقدس عشان ننال إكليل الشهادة ويكون لنا نصيب مع القديسين في السماء.
0: وعذبات الوالي، عذبات الوالي شديدة قوي يا تيمساوس.
1: توبة للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تذكر ينال إكليل الحياة.
0: أنا عشت معك في العالم، أفرح كتير، ودلوقتي أنا سعيدة قوي، سعيدة إني هشاركك الألم بفرحة من أجل سيدي يسوع المسيح.
1: أنا سعيدة يا مرة، سعيدة من أجل إيمانك ده.
0: صلي لي، صلي لي يا تيمساوس.
1: المسيح يقويك يا مرة، بس أنت لازم تعلني إيمانك للوالي دلوقتي.
0: طبعا يا تيمساوس، لازم اروح للوالي واعترف باله يسوع المسيح.
1: بس لازم تعرفي ان الوالي مش هيرحمك.
0: من وضع يده على المحراس لا ينظر الى الوراء. وانا حاسه يا تيمساوس ان ربنا معايا واله مش هيسيبني. ايوه علشان كده انا هرحب بالالم بكل فرح.
1: طب احنا نوقف نصلي دلوقتي.
0: يلا يا تيمساوس، يلا.
2: وقف القديس تيمساوس مع مراته مورا ورفعوا ايديهم لربنا يصلوا، فصلوا صلاة طويلة علشان ربنا يعينهم على جهادهم.
1: يا رب يسوع المسيح، أشكرك يا رب لأنك جعلتني مستحق إني أشترك معاك في حمل الإله بصبر وشكر. أشكرك يا رب لأنك اخترتني أنا الضعيف وجعلتني ابن ليك. ساعدني يا رب، ساعدني أن أحمل الصليب واتبعك حيثما تذهب. أنا يا رب ضعيف ومملكش حاجة يا رب غير رحمتك ومعونتك. ابني يا رب أني أمشي معاك. يا رب يا رب أنا بصلي من أجل زوجتي مور، تفهم يا رب حروب عدو الخير، لكن انا واثق يا رب، واثق انك مش هتسيب عبدتك مورا تضيع. قوي منها، اديها العزيمه على حمل رسالتك لتعلن امام الجميع انك الاله الذي يستحق.

0: ووقفت كمان مورا تصلي وقالت:
1: أشكرك يا رب من أجل تيموثاوس جوزي اللي هديتني بيه، أشكرك من أجل قوة إيمانه. أرجوك يا رب، أرجوك ساعدني إن أكون زيه في حمل التجارب. أنا ضعفت يا رب، ضعفت، لكني واثقة فيك وفي رحمتك وفي محبتك، واثقة يا رب إنك هتقويني، هتقويني إن أعلن إيماني بكل قوة، ومش هخاف من حروب عدو الخير. يا رب هيئني عشان احمل صليبك بدون خوف ولا ضعف، عشان يكون لي معك نصيب في الملكوت. انا اثق يا رب انك تستمع وتستجيب.

0: من الآن وإلى الأبد أمين.
1: وبعد الصلاة راحت مورا للوالي وقالت له بكل ثقة:
2: اسمع أيها الوالي المخادع إريانوس، أنت مش هتقدر تأيدني بإغراءات مملكتك، ومش هقبل منك لا ذهب ولا فضة. أنا مسيحية، مسيحية، ومش هسجد إلا لإله يسوع المسيح الناصري.
3: مالك يا مورا، في ايه؟ هو جوزك عداكي ولا ايه؟
2: تيميساوس مش مريض، تيميساوس قوي، مسيحي، وهيفضل مسيحي لاخر لحظه في حياته.
3: والموت يا مورا، مش خايفه تموتي انت وجوزك؟
2: موت الجسد ما يهمنيش، لان الموت هو اللي هيوصلني للحياه دايما عند رب المجد يسوع المسيح.
4: سناكس يا حكان!
5: أمرك يا مولاي.
4: أمرك يا مولاي.
3: مش قلتلكم إن تيموساوس الساحر؟ أهو سحر مورا كمان. اسمعي يا مورا، أنت أعقل من جوزك، جوزك ده عبيط بهدل نفسه. أما أنت يا مورا خليك عاقلة وارجعي عن اللي في دماغك وانجب نفسك، وأنا حجوزك لواحد من مستشارية ليه سلطة ومركز بعد موت جوزك، ومش هتخسري حاجة أبدا أبدا، فاهمة؟
2: كلامك مرفوض تماما، تيميساوس جوزي هو أفضل عندي من مستشاريك، هو أعظم منهم. تيميساوس مش ساحر زي ما أنت ما بتقول، لا، ولا هو ضعيف برضو، لا، تيميساوس قوي، وسر قوته في إلهه اللي بيعبده، هو أنا زيه بعبد ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، ومش خايفة من عذاباتك أيها الوالي.
4: أثناكيوس! أمرك يا مولاي.
5: أمرك يا مولاي.
3: قلعه شعر راسها بكل قسوة، خليها تشوف حاجة صغيرة من اللي ممكن نعمله معاها. يلا!
2: قادر على كل شيء يا رب، انقذني وقويني.
6: يا عم حنة، انت مش هتروح الكنيسة معايا؟
7: انا رايح معاك يا مالي، كلنا لازم نصلي من اجل تيميساوس وزوجته.
6: ايمان تيميساوس ايمان قوي، ومهما عملوا فيه مش ممكن هيرجعوا عن ايمانه.
7: الكنيسة كلها لازم تصلي من اجله علشان ربنا يديهم قوة الاحتمال.
6: هو ده اللي كانت الكنيسة بتعمله لما كان بولس وسيلة في السجن، الكنيسة كانت بتصلي من أجلهم، وإحنا كمان لازم نصلي.
1: ولما احتار الوالي مع مورا وأمام عنادها، رماها في سجن مظلم فترة طويلة، وبعد كده استدعاها مرة تانية وسألها:
3: يا مورا، انت ما عندكيش عقل تفكري بيه؟ ليه خلتيني اعمل فيكي كده؟ يعني لو كنت سمعتي كلامي مش كنت رحمتي نفسك؟ فين شعرك الجميل؟ ليه كده يا مورا، ليه كده؟
2: انا مش ندمانة، بالعكس انا مبسوطة اني بحمل الصليب.
3: صليب صليب ايه يا مورا؟
2: صليب الألم اللي حمله رب المجد قبل مني. انا هروح فين جنب الألم اللي شافه رب المجد يسوع الصليب من اجلي؟
3: صليب ومصلوب يسوع المسيح، ايه الكلام ده يا بنتي؟ ها؟ انقذي نفسك يا مورا وارجعي عن اللي في دماغك، وانقذي جوزك.
2: اللي هي الحياة هي المسيح، والموت ربح.
3: بصي يا مورا، بصي، شايفة ايه دي؟ دي الضفاير اللي قلعوها الجنود من شعرك وشوهوا وشك. بصي على نفسك كده، شوفي جمالك ده بقى ايه.
2: جمالي اللي انت عملته معايا ده كان بالنسبة ليا
0: عمل ريحني لأنك نزقت شعري، شعري اللي كنت ممكن أعمل بيه أي غلطة تاني. أنا بشكرك، بشكرك أيها الوالي، أنت وجنودك.
3: لا لا، أنت باينك مش هترجعي عن اللي في دماغك.

0: بالي. وانت دلوقتي انت دلوقتي قمت بعمل عظيم يحسب ليك ايها الوالي. اشكرك.
1: ولما كانت القديسة مورة بتتعذب اشد انواع العذاب، كان جوزها تيميساوس جوه السجن بيصلي بدموع وحرارة ويقول:
2: يا رب يسوع المسيح الإله الحي الذي نعبده، أنا واثق يا رب، واثق أنك معين وقت الشدة. كن مع نورة زوجتي. أنت عارف يا رب قسوة الوالي الظالم وجنود اللي ما بيرحموش. قويها يا رب، ساعدها أنها تتحمل الألم بصبر وشكر. ساعدها يا رب، ساعدها علشان يكون لها نصيب معاك في الأبدية وتنضم إلى قديسيك وشهدائك. أنا واثق يا رب، واثق أنك إله حي بتسمع وتستجيب، لأن لك القوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.
1: وفضل الوالي في محاكمة القديسة مورة في ساحة القصر وسط عدد كبير من الحاضرين، وكان من ضمن الموجودين الأب باسيليوس اللي همس في أذن القديسة وقال:
3: اتقوي اتقوي يا مورة يا بنتي، احتملي الألم، احتملي الألم بصبر وشكر، والمسيح والمسيح هيقويك يا بنتي.
0: أشكرك يا بونا، أشكرك يا بونا باسيليوس، أشكرك. لكن أنا عايزة أقول لك إن أنا مش شعرة بالألم، لأن إلهي يسوع المسيح هو اللي معزيني وهو مقويني.
4: لسه بتقولي المسيح؟ لسه؟ على العموم لما نشوف احتمال ده هيكون لغاية إمتى؟ بس إناكيوس!
5: أمرك يا مولاي.
4: عاوزك تغلي كمية كبيرة من المية في وعاء ضخم.
1: وفعلا حضروا الجنود وعاء كبير مليان بالمية وولعوا تحتيه نار لحد ما المية غلت لدرجة كبيرة، وأمر إريانوس جنوده بإلقاء القديسة مورة في الإناء المغلي. فصرخت مورة وهي بتقول:
0: أنا مديونالة مرة تانية أيها الوالي، لأنك اديتني فرصة إن أغسل جسدي واتطهر وأقف أمام رب المجد نقية الجسد. من المرجون منك أيها الوالي إنك تأمر بغلي المية أكتر من كده، لأن لحد دلوقتي شايف إن المية لسه باردة.
4: إيه ده؟ معقولة يا باسيليوس؟ مورة وسط المية واقفة ورفع ايديها ومش شعرة بأي ألم؟ انتوا مش مزودين النار ولا ايه؟
5: يا مولاي الجنود مش قادرين يقفوا جنب الإناء من شدة الحرارة. يا مولاي المية بتغلي.
4: امال فين؟ انا مش سامع مورة بتصرخ، مش سامعها بتصرخ ولا حاجة. ايه ده؟ ايه السحر ده؟ لا مش معقول، انا احسن حاجة اتأكد بنفسي.
0: بقول لك ان المية باردة، ولو ما كانش عندك خشب خد من والدي لانه رباه، وزيد من اشعال النار اكتر من كده، لان انا مش خايفة ايها الوالي، لان رب المجد معايا، والنار دي مهما زادت مش هتأذيني.
4: اسمعي يا مورا، انا عاوزك تجيب شوية مية من اللي عندك وتحطوهم في ايدي علشان احكم عليها بنفسي. حط شوية مية في ايدي. هاتي.
0: حاضر، افتح ايديك، خد شوية مية قليلين فيها.
4: هاتي. ايدي اتحرقت. ده معقولة قوة السخونة اللي في المية تحرق ايدي؟ دي معجزة. معجزة. ايوه.

0: حي يا مورا، إلهك حي، ده إله عظيم يا حكام. خرج مورا من الإله وخليها ترجع لبيتها. أيوه، خرج مورا من الإله وخليها ترجع لبيتها. نفذ اللي سمعته يا حكام، خليها تروح لبيتها، خليها تروح لبيتها. إلهك حي، إلهك حي عظيم، إلهك حي عظيم.
1: ورغم ان الوالي اريانوس شاف بنفسه المعجزة اللي عملها رب المجد يسوع المسيح مع مورا وامر بالافراج عنها، الا انه سرعان ما تراجع عن قراره بسبب احد الاشخاص القريبين منه، وامر بالقبض على مورا ومحاكمتها مرة اخرى.
2: انا اديتك فرصة يا مورا، بس ياريت تكون عقلت شوية ورجعت عن اللي في دماغك وسبت عبادة المصلوب وحتبخري للآلهة.
3: لو انت بعتلي علشان كده ايها الوالي فانت بتضيع وقتك، لان انا مش هسجد للاصنام. ولعلمك ايها الوالي، انا مبسوطة بالألم لان رب المجد يسوع معايا وهيحفظني من كل سوء وهيديني القوة علشان اتحمل العذاب بصبر.
2: لو ما سجدتيش انا حملة بقك بجمر نار متقد.
3: لو عملت كده هيبقى شيء عظيم. عارف ليه ايها الوالي؟ لان جمر النار هيطهر لساني من الكلمات الشريرة اللي انا قلتها في حياتي، زي ما عملها رب المجد مع اشياء النبي لما اراد ان يطهره من خطاياه اللي اعترف بيها. جاله ملاك من طغمات السرافين وكان في ايده جمرة، اخدها من على المذبح ومس بيها شفتي اشعياء. وانا ايها الوالي هكون سعيدة بده.
1: ننفذ يا مولاي، نجيب جمر نار.
2: لا يا حكان، لا، ما تعملوش اللي هي عاوزاه. اشعلوا ليها شعل من النار واغمسوها في القار والكبريت عشان تولع اكتر في جسمها لما نشوف ايه اللي هيحصل.
1: امرك يا مولاي. وولع الجنود النار في المشاعل وحرقوا بيها جسد القديسة مورا، وده خلى الحاضرين من المسيحيين يصرخوا بالدعاء على الوالي الظالم اللي كان سبب تعذيب الشابة مورا بكل اسوأ، وده خلى كتير من الحاضرين يعلنوا إيمانهم بالسيد المسيح، مما جعل الوالي يقف عشان يهديهم ويؤمر بوقف التعذيب. ولكن القديسة قالت له:
3: أرجوك أيها الوالي، أرجوك ما تأمرش بوقف التعذيب، زيد منه، لأني مش شعر بألم، لأن يسوع المسيح معي ومقوين.
4: اللي بيعمله الوالي ده فمورة وجوزها تمساوس، ده ظلم.
5: ايه اللي عملته الشابة المسكينة دي علشان يعذبها بالأسوأ دي كلها؟
4: بهدله المسكينة من غير ذنب ليه؟ علشان مسيحية؟
5: مهما كانت قسوتهم لكن إلههم بينقذهم من عذابات الوالي.
4: إلههم يستحق ان الكل يعبده.
3: أرجوكم بلاش كلام، كل واحد فيكم يرجع لشغل. يلا الرجالة تروح شغلها والستات تروح بيوت. سيبوني أتلانتس بآله التعذيب، التعذيب اللي بيقربني من الإله. وانا واثقة انه هيعذيني. اسمع أيها الوالي، انا تحت امر، اعمل فيا اللي انت عاوزه كله، لان الهي هيساعدني. ايوه هيساعدني على احتمال التجارب، لانه اله حي، اله حي.
2: زودوا المشاعل وقربوها لجسمها. مش عاوز اسمع صوتها.
3: يا رب ساعدني، يا رب قويني.
1: ورغم كل العذابات اللي قابلتها مورا وجوزها تيميساوس إلى أن الوالي شعر بالفشل قدام قوة احتمال القديسة وجوزها، وأدرك أن فيه قوة علوية بتساندهم على احتمال كل العذابات، فبدأ يشعر بهزيمته فأمر بصلبهم على صليب حتى يستريح منهم. أما القديس وزوجته فشعروا بفرح عظيم وأخذهم الجنود إلى مكان للصلب. وفي الطريق أسرعت أم القديسة مورا وقابلت بنتها وقالت لها:
3: يا بنتي يا بنتي كفاية عندي ورجعي، أرجوك أرجوك اسجدي للآلهة، أنا مش عاوزاكي تموتي يا مورا، أنت بنتي بنتي، صعب عليا أشوفك بتموتي قدام عيني، أنا ماليش غيرك يا مورا ماليش غيرك. طيب هتسيبي مين؟ هتسيبي أمك لمين؟ وهتسيبي بيتك وذهبك وأرضك لمين؟ أمي أمي أنا بحبك، لكن حب ربنا أكبر بكتير. أما بيتي وذهبي وأرضي فده يا أمي ما يجيش حاجة، تجيب لها ورثه في السماء مع ربنا. أيوة مش ربنا قال يا أمي ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ مش قال كده يا أمي؟ يعني أنت خلاص خلاص نويتي تسيبي أمك يا مورا علشان أربح إكليلي في السماء يا أمي؟ صلي من أجلي.
6: لا
3: صلي من أجلي يا أمي.
6: لا أنا ماليش غيرك ماليش غيرك يا مورا.
3: يا أمي ما تقولش كده.
6: لا يا مورا لا،
3: المسيح معاك يا أمي. سيبيني سيبيني عشان الحق جوزي وانا
6: ما لا يا مورا سيبيني يا مورا
3: ارجوك يا امي
6: ما تسيبينيش يا بنتي. لا
3: ارجوك يا امي
6: لا،
3: صلي من اجلي صلي من اجلي.
1: ونفذ الجنود حكم الوالي وصلبوا مورا على صليب امام صليب زوجها تيميساوس، وظل القديس تيميساوس وزوجته معلقين على خشبة الصليب لمدة 8 أيام متواصلة، وهم في قوة ونشاط وفرح بقوة رب المجد يسوع المسيح. وفي منتصف اليوم العاشر من الصلب بدون أكل أو شرب اقترب موعد زفاف مورا وزوجها للسماء، ونظرت مورا إلى الحاضرين وقالت:
3: يا أخواتي الأحباء، دلوقتي جت الساعة وقرب موعد مكافئتنا أنا وتيميساوس جوزي، أرجوكم أرجوكم تمشوا تحت مشيئة الله علشان يكون ليكم نصيب في الفردوس، وسلام ربنا يسوع المسيح يكون معاكم.
1: وفي هدوء عجيب حضرت الملائكة بأبواق الفرح لتحمي روحيهما إلى السماء وسط تراتيل الملائكة وهتاف القديسين، لينضم القديس تيميساوس وزوجته مورا إلى سحابة الشهود ليشفع فينا أمام عرش النعمة. صلاتهم تكون مع جميعنا. عاملونا معا جميل برسوم،
7: نيفين المصري،
8: بدري سعد،
9: إيهاب إدوارد،
10: ماريان فتحي،
11: بهاء دبوسي،
12: لورا فايز،
13: ميشيل عريان،
14: أيمن صموئيل،
15: يوسف الضب،
16: هندسة صوتية مهندس طارق هدهو، تم التسجيل والمكساج ووحدي الدار، مساعد مخرج كرم سامي، صياغة درامية وإخراج طالب إسحاق.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ يقول

0: فردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المائت المسيح إلهنا.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسون. قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك.
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك. حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا عليه.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ونمجدك.

0: يحيي الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها، آمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وقرع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.

باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع تأملاتنا في سفر النشيد وإصحاح 5. أفكركم في إصحاح 5 حصل حالة من الفتور والانشغال عن ربنا والنوم والكسل والحجج والأعذار. قد خلعت ثوبي كيف ألبسه، غسلت رجلي كيف أوسخهما. وفضل العريس يقرع وبعدين مشي، وطلعت تدور عليه، وساعتها الحرس الطائف في المدينة مسكوها بهدلوها. فبدأت تتضرع لربنا إني مريضة حبا، رجعني تاني يا رب أحس بيك. وقلنا دي شبه الحالة اللي بنسميها الفتور، إن الواحد يبقى مشتاق يرجع لمشاعره الأولانية وحرارته الأولانية وإحساسه بقرب ربنا وحضور ربنا. وساعتها لجأت لبنات أورشليم. بنات أورشليم دايما زي العذارى الحكيمات، النفوس اللي مشغولة طول الوقت بربنا. فبدأت تسألهم، أنتوا عارفين السك، قولوا أني مريضة حبا. فقالوا لها، ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا؟ احنا عارفين جماله وعارفين يعني ايه واحد يتحرم منه، يعني ايه واحد يفقد الاحساس بوجود ربنا، قد ايه الحاله دي مر. وبعدين بصلواتهم واجتهادها ربنا يرجع تاني ويتحنن على النفس اللي عاوزاه. فرجعت لحضنه تاني زي الطفله في حضن ابوها، فبدات توصف جمال العريس او جمال المسيح له المجد. ندخل في الوصف مرة أخرى، احنا كنا ابتدينا فيه. حبيبي أبيض وأحمر، معلم بين ربوة. أراجع تاني معاكم المعنى، ليه المسيح يتوصف أنه أبيض في أحمر؟ البياض دايما رمز في الكتاب للنقاوة أو الكمال، والكمال والنقاوة شيء مريح مبهج، زي اللون الأبيض لون مريح. وفي سفر الرؤيا أول إصحاح يوحنا الرائي شاف المسيح على عرشه لابس أبيض، والخط الأحمر في الموضوع أبيض وأحمر، لأنه اللون الأحمر بيعمل تأثير غريب شوية، يقول بيضوا ثيابهم في دم الخروف، يعني امتزاج الأبيض بالأحمر، وده جزء واضح من طقس الكنيسة، بيفكرنا كأنه أحلى حاجتين في ربنا، النقاوة والكمال والقداسة كل حاجة حلوة، والفداء والخلاص والدم في الأحمر. فربنا مش بس خالقنا ومقدسنا، إنما هو كمان فادينا ومخلصنا. فبتقول حبيبي أبيض وأحمر. في واحد يتأمل في ربنا يقول كفاية ربنا هو اللي خلقني، هو اللي عملني، هو اللي عاوز يصلحني، هو اللي بيشيل أي حاجة سودة فيا عشان يرجعني أبيض تاني. وفي واحد تاني بيبقى مشغول بحتة الأحمر، دم المسيح الغالي قد اشتريتم بثمن، فيبقى اللون الأحمر ده بالنسبة له لون مفرح. تلاحظوا ستاير الهيكل تبقى أحمر، والبدرشيل بتاع الشماس أحمر، واللون الأحمر شغلنا، لأن أغلى حاجة نفتكرها دايما هي دم ربنا يسوع له المجد. فاللون الأحمر يحسسنا قد إيه إن ربنا بيحبنا. معلم بين ربوة، يعني مش ممكن اتشد لحد زيه، مفيش حد يزغل العين زيه، معلم بين ربوة. النفس شبهوها القديسين بالبنت المراهقة اللي لسه طالعة في الدنيا، فتتشد للشبان وتبقى ايه، يعني اي حد كده يزغل العينيه. انما النفس العاقلة، النفس اللي داقت حلاوة العريس، مفيش حد ابدا يملى عينيها، هي عاوزة المسيح وحده. قديس مكاريوس كان له تشبيه جميل على صلاة يسوع وعشق اسم يسوع له المجد. يقول ان اسم ربنا يسوع ده زي الاخ الاخت، فتنزل اخت السوق يبقوا الشبان كلهم عاوزين كده يعكسوها، وهي عينيها عاوزة تزوغ، لكن اخوها ماسك ايديها، لا تقدر هي تبص ولا حد يقدر يبص، لان اخوها شبهها بصلاة يسوع. طول ما النفس بتنادي على اسم ربنا يسوع
مشغولة بربنا يسوع ما فيش حد يملى عينيه، لا فلوس تفرق معاها ولا مراكز ولا غنى أرضي ولا شهوات ولا مديح الناس ولا كرامة، كل ده ملوش طعم. رأسه ذهب إبريز، كلام كله عن العريس. تلاحظوا أن العروس لما رجعت بعد فترة فتور غيبة طويلة بتوبة حارة، الإنسان التائب يزداد حبا لربنا. يعني بعض الآباء قالوا أحيانا ربنا يسمح بفترات فتور عشان الواحد يدخل لعمق أكتر بعد كده، زي الآية اللي بتقول إيه، لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة أجمعك. يمكن المراحم العظيمة دي ما كنتش تدقها غير بعد اللحيظة اللي فيها الترك. فالواحد لما بيرجع تائب لربنا بيحس بربنا أكتر، بيحب ربنا أكتر، بيشوفه أطيب حتى من الأول وأحلى من الأول، مع أنه من الأول شايفه حلو. رأسه ذهب إبريز، رأس المسيح له المجد معناه الفكر. فكر ربنا دايما ذهب. ذهب يعني إيه؟ الذهب إشارة للغنى. يعني ربنا عاوز يغني ولاده، ربنا عاوز يخلينا كلنا أغنياء بس بطريقته هو، بمعاييره هو. إحنا للأسف على قد تفكيرنا الضعيف، الواحد فاكر الغنى فلوس، وبعدين شايف الناس بتسيب الفلوس وتمشي، شايف الغنى مركز وأسماء، وكله عارف إنه الأسماء بتمشي. ربنا شايف الغنى بطريقة تانية، ما بيمشيش، عنده غنى من نوع آخر، غنى الأعمال الحسنة، غنى التوبة، غنى الحب، غنى كلمة ربنا. فرأسه ذهب إبريز، يعني أنقى أنواع الذهب. ربنا عاوز يغني ولاده. فكر المسيح له المجد، عاوز يغنيك. ربنا بيفكر فيك كابن، عاوزك أغنى واحد في الدنيا، بس أنت للأسف بتفكر بطريقة الدنيا، فبتقول له اديني فلوس، حل مشاكلي، وفقني في جوازي وفي عيالي. في حاجة أغلى من كده، في غنى ومجد مستنيك أكتر من كده. رأسه ذهب إبريز، يعني أدخل دماغ ربنا وشوف محضر لك إيه. لما بولس يقول أما نحن فلنا فكر المسيح، ده واحد بقى من كتر حبه في ربنا زي يعني أتجاسر وأقول دخل فكر المسيح وبقى يعوم جوه كده ويسبح. إيه ده رب، ده أنت بتتمنى لنا حاجات كتير قوي، أنت عاوزنا نشاركك الأبدية، عاوزنا نبقى أعلى من الملائكة، عاوزنا كواكب في ملكوتك. والواحد فينا عمال يجري على حاجات فاضية في الدنيا. رأسه ذهب إبريز، كم واحد فينا بيدخل في فكر المسيح؟ كم واحد فينا مشغول بما يفكر في ربنا؟ يعني تخيلوا معايا طفل صغير عمال يزن على لعبة، ولعبة كلها يعني 5 جنيه ولا حاجة، وأبوه غني وعمال يفكر في مستقبله ويتخيله وزير ولا ملك، وبيحضر له مستقبل ضخم جدا، والطفل ده زعلان من أبوه عشان ما جابلوش اللعبة اللي ب5 جنيه، وبيزن. وأبوه بيقول له أه لو تعرف أنا بفكر لك في إيه، هتيجي اللعبة بس هي لعبة، ما تستاهلش الزن، ما تستاهلش المضايقة، مستعجل عليها ليه؟ أنا بفكر لك في حاجات كبيرة قوي. عشان كده يقول ما أبعد أحكامه عن الفحص، يقول كمان كما علت السماء عن الأرض علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرق. رأسه ذهب إبريز. لما الواحد بيصلي الروح القدس بيكشف لينا ما يدور في رأس المسيح.

يقول كده في رسالته لكورنثوس معلمنا بولس، يقول نحن أخذنا الروح الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله، لأنه لا يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه، كذلك أمور الله لا يعرفها إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم، بل أخذنا الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. يعني الروح القدس هو اللي عارف طبعا ما في فكر المسيح، ده روح المسيح. فلما الإنسان يصلي يمتلئ بالروح، فالروح القدس يشرح له ربنا عاوز منه إيه، يكشف له مستقبله إيه، يقول له خطة ربنا من حياته إيه، يقول له سيبك بقى من الدنيا دي، تعال فرجك ربنا بيخطط لك إيه وعاوزك تعمل معاه إيه وتشتغل معاه في ملكوت السماوات. رأسه ذهب إبليس، مفيش ولا فكرة غلط، مفيش أي حاجة من بتاعة الدنيا. قصصه مسترسلة حالكة كالغراب، القصص اللي هي خصل الشعر. الرأس في تأملات الكتاب عادة إشارة للمسيح. طب إيه الشعر اللي لازق في الرأس؟ يبقى ده أعضاء الكنيسة، يعني إحنا كلنا زي إيه، زي الخصل في رأس المسيح، ملزوقين فيه، مسكين فيه. عشان كده يقول شعرة لا تسقط إلا بإذني، حبش حاجة تقع منه. قصص مسترسلة حالكة كالغراب، حالكة كالغراب ليه؟ أصل ربنا يسوع شباب على طول ما يعجزش، فحالكة كالغراب يعني لونها أسود حالك، ده رمز للشباب. الشعر الأبيض رمز برضو للشيخوخ، إنما ربنا يسوع له المجد شباب على طول. يقصد اللي بيمشي مع ربنا يفضل فيه روح الشباب على طول. في إشعياء 40 يقول إيه؟ منتظر الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يمشون ولا يعيون، يجرون ولا يتعبون. تعبوش ليه؟ ما بيعجزوش ليه؟ يقول أصله يجدد كالنسر شبابك، ما بتعجزش مع ربنا، ما فيش عجز. ده الواحد كل ما يكبر في السن يصغر في السن الروحي، بمعنى إيه؟ يمتلئ حيوية أكتر. يعني مثلا موسى وهو 120 سنة أحلى من موسى وهو 80 سنة، أكثر شبابا من الناحية الروحية. بولس الرسول في آخر أيامه أحلى من بداياته، لأنه أعمق وأكثر خبرات روحية. فالشباب الروحي هنا مقصود بها الحيوية والانطلاق والقدرة. عشان كده بولس الرسول يقول إن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. يعني من بره الواحد يعجز، من جوه الواحد يرجع شباب أكتر. واللي يحب ربنا قوي يحس بالحتة دي، أنه مع السن يزداد حبا وعشقا لله، بحيث العجز ما عطلش علاقته بربنا، بالعكس يبقى في عز أيامه في آخر حياته هو بيحب ربنا. ليه؟ لأن القصص حالكة كالغراب، يعني احتفظ بالشباب في العلاقة مع الله. كل الناس تخاف من العجز ومن الشيخوخ، إنما مع ربنا ما فيش حاجة زي كده. مع ربنا الحكاية شباب على طول. يعني إيه؟ المشاعر الحلوة السخنة تفضل موجودة، الانتماء والعلاقة بربنا العميقة تفضل مستمرة وأعمق من الأول. عيناه كالحمام على مجاري المياه. المرة دي الصورة معكوسة، يعني كان قبل كده متعودين العريس يوصف العروس، مع أن العروسة مش يعني تطلع بتلخبط كل شوي النفس البشرية، لكن ربنا يفضل يحايل يقول نفسي تبقى عينك حلوة وتبقى بسيطة كده، ونفسي قلبك يبقى أبيض، ونفسي. دلوقتي بقى العروس اللي هي النفس، من كتر علاقتها بربنا والسقوط والقيام المتكرر، بقت عارفة جمال عرسها. يعني الخادم لما يقدم في العلاقة مع ربنا ويشوف ربنا سامحه قد إيه وسطر عليه قد إيه ومشي معه طول حياته قد إيه، علاقته بربنا تبقى أقوى من الأول. ويبتدي لما يتكلم عن ربنا يتكلم عن خبرة، يتكلم عن عمق، يتكلم عن شخص عارف ومعشر. فهنا يقول إيه؟ عيناه كالحمام على مجاري المياه، دي عينين المسيح. يعني إن كان ربنا يسوع وصانا وقال خلي عينيكوا بسيطة
سراج الجسد هو العين، إن كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا. بالأولى هو عينيه بسيطة جدا. يعني إيه عينيه بسيطة؟ يعني عيناه كالحمام، كلها حب، كلها وداعة، كلها بساطة. الناس كلها تشوف غلط في شخص وهو يشوف في حاجة حلو. شفتها إزاي دي يا رب؟ شفت فيها حاجة عدلة إزاي؟ شفت في شاول الطرسوسي إيه كويس؟ عيناه كالحمام. شفت إيه في السامرية عدل عشان تضيع وقتك معاها وتطلع منها خادمة؟ فيها إيه عدل؟ ده يعني أحسن واحد فينا بس هيمسك لسانه عشان ما يغلطش فيها. إنما إيه اللي أنت شفته؟ عيناه كالحمام. شفت في إيه؟ في موسى اللي قتل القتيل في يوم من الأيام عشان يبقى نبي. شفت إيه في داود اللي بعد ما زنى وتآمر وقتل لسه محتفظ بيه كنبي؟ يعني إيه دي يا رب؟ إزاي بتقدر تشوف الناس حلوة بعد كل اللي بيعملوه؟ علمنا يا رب، علمنا نبص على الناس كده. ده إحنا لما الواحد يغلط فينا ما بننسهلوش طول العمر. إحنا بنغلط فيه كل يوم وتفضل عينيك حلوة وشايفنا أحلى ما يمكن، ونقصر ونوعد ونخلف ونعيش بطلين وعيناك الحمام كأنك لا ترى أي شيء وحش من حبك في أولادك. أنت طيب أوي يا رب. لص يمين، لص بيموت بسبب تهم ومصايب عملها والناس كلها يعني بتشتمه ويستحق الموت، وبعدين أنت تبص له كده بعينين زي الحمام وتقول له اليوم تكون معي في الفردوس. ده لو كان اعترف 100 مرة يمكن ما كناش اعتبرناه خادم. إنما ربنا عيني زي الحمام، براءة ونقاء وبساطة، يا ريت نتعلمها منه. عيناه كالحمام على مجاري المياه. دايما المية إشارة لعمل الروح القدس. إحنا عشان عينينا تبقى زي عينين ربنا نبص بعينيه ونفكر بفكره ونحس بقلبه، كل ده يطلع من إيه؟ من مجاري المياه. كل ما الواحد يشرب من الماء الحي الروح القدس تبص تلاقي عينيه بقت زي عينين ربنا، بيبص بحب لكل الناس وما بيشوفش غلط حد، بيفكر زي ما ربنا بيفكر، بيحس زي ما ربنا بيحس. إيه اللي حصل؟ المجاري المية، المية الحلوة بتاعت ربنا دي غيرته، خليته شبه ربنا، يحس وبيشوف وبيفكر زي ربنا. فبيقول عيناه كالحمام على مجاري المياه، دايما يربط الفضيلة بمجرى المية. مجرى المية هي اللي بتطلع الفضائل، المية الحلوة دي الماء الحي. يقول مغسولتان باللبن. شوفوا بقى لما تبقى خلطة الصلاة بالكتاب المقدس، المية هي مثلا الصلاة، مجاري المياه، واللبن هو كلمة ربنا. فإيه العين اللي تطلع مغسولة بدموع الصلاة ومغسولة بلبن الإنجيل؟ تطلع عينين فل. يعني هو بيحط لنا الشكل الأمثل اللي نفسنا نوصل له. تصور واحد يقضي ساعات صلاة وساعات قراية في الإنجيل، عينيها تبقى إيه؟ كالحمام، مغسولة في المية الحلوة وفي اللبن الحلو، كلمة ربنا شوية والصلاة شوية، خلت العين بسيطة. العين البسيطة أو عينين الحمام دي عملة نادرة أوي. عشان تلاقي واحد لا يرى في الناس إلا أجمل ما فيهم، ده طبعا الناس كلها تحبه أوي وتجري وراه، لأنه هيريح كل الناس، هيستر على كل الناس، هيعرف يحب كل الناس. التي أمسكت في ذات الفعل، اتعودت تشتم وتتهان، الناس تشوف فيها أسوأ ما يمكن، إنما لقت من له عينان كالحمام يشفق عليها ويدافع عنها ويستر عليها، يقول لها أما دانك أحد؟ لا يا سيد، ولا أنا أدينك. طب إزاي؟ أنت ما تدنيش ليه؟ هم خطاء، أنت مش خاطي وانت عارف ان انا وحش. قال لا لا، انا ادينك، ما بعرفش ادين، ما بحبش ادين، ما جئت لادين العالم بل لاخلص العالم. الدينونه دي انا عمال اجل فيها. عيناه كالحمام على مجاري المياه مغسولتان باللبن، كلمه جميله قوي. كم واحد فينا بيغسل عينيه بلبن الانجيل؟ احنا قلنا كتير انه اللبن اشاره لكلمه ربنا،
تغسل عينيك يعني الصبح كده زي ما بتغسل وشك، تقول لا في غسيل نوع تاني، نقعد مع الإنجيل أخذ لي إصحاحين ثلاثة أغسل عيني قبل ما أطلع للناس وأقعد أمقق في أخطائهم وأشوف الدنيا بالشر اللي فيها. أنا عاوز عينين زي الحمام، أنا مش عاوز العينين التعبانة دي. فيغسل عينيه بلبن الكلمة، يقول سقيتكم لبنا لا طعاما، اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش كي تنموا به. جالستان في وقبيهما، يعني انت عارفين الحمام كده يقعد في الكوخ بتاعه ويبقى حمام مؤدب، في عين تبقى ايه قاعده في حالها، جالستين في وقبيهما، يعني ايه العين البسيطه هاديه، تقعدش تبص يمين وشمال، لا العين البسيطه في حالها هاديه جالسه في وداعه. في واحد تبص في عينيه تحس بارتياح، وفي واحد تبص في عينيه تقلق، يعني مش راسية كده عمالة تودي وتجيب وتروح عينيه فيها طمع، عينيه فيها شهوة، عينيها فيها شك، عينين فيها غضب، عينين مش راسيين، مش قاعدين في حالهم. وفي عين تحس انه لا دي عين هادية. طبعا ده كله بيجي العلاقة مع ربنا، ان كان دي صفات المسيح له المجد يطبعها على اولاده، يعني الجمال بتاع ربنا هو عاوز يديه لاولاده. المسيح له المجد أبرع جمالا من بني البشر، لكن جاي يدينا الجمال ده كله بروح. فجالستين في وقبيهما، يعني تبص تلاقي أن العالم يقول لك انظر حولك، لا انظر حولك ليه وفي إيه حولك عدل، لا بص بولس الرسول يقول غير ناظرين إلى الأمور التي ترى بل إلى التي لا ترى، يعني مش لازم تقعد تبص على اللي حواليك. يمكن ما تبص على العربيات تقعد تقع في شهوات واللبس والألمازات اقفل عينك شوية، ريح عينيك شوية، ريح عينيك شوية وانظر إلى ما لا يرى. أنت مصدق إن في عالم لا يرى؟ طب ما تحاول تبص عليه، لأن هو ده سر الإيمان. في عالم من الملائكة، من السماويات، من القديسين، من يد الله اللي بتعمل عجائب في الخفاء، من حضور الله السري، عالم لا يرى. يا ترى أنت بتبص على الحاجات دي ولا عينيك متاخدة في الدنيا؟ جالستين في وقبيهما، عين ركزة، عين هادية، عين وديعة، عين طلباتها محدودة. النهاردة مثلا تبص تلاقوا لما عريس يتقدم لعروسة أكتر حاجة بتبوظ الخطوبات والجوازات الطلبات، عينيهم ما بتشبعش. زي ما قال الحكيم في وقت تاني في سفر الجامعة، قال العين لا تشبع من النظر، عاوزين عاوزين عاوزين عاوزين. وهو مين قال الجواز محتاج ده كله؟ ومين قال السعادة مرتبطة بكل المصاريف دي؟ مفيش علاقة، إنما عين لا تشبع، مش راضي تقعد، تبقى عاوز تقول العين اقعدي على حيلك شوية. عينان جالستين في وقبيهما، العين اللي مشغولة بمجرى المية وباللبن صلاة وإنجيل تبقى عين هادية، طلباتها هادية، فش طمع، فش شهوات بطالة، عين زي الأطفال مرتاحة ترضى بأي حاجة. ما زلنا في وصف العريس، العروس بتوصف العريس. برضه أقول لكم حاجة هنا، كل ما الواحد يقرب من ربنا وتبقى له عشرة بربنا، كل ما بيعرف يتكلم عن ربنا. في ناس تجري تتكلم عن ربنا بسرعة، بس بيتكلموا عن شخص ما يعرفوهوش، عن شخص ما عاشوش معاه، ما دقوهوش، ما حكوش معاه كفاية، فيطلع الكلام ملوش تأثير. لما تلاحظوا هنا العروس كلامها حلو، ليه؟ داقت، تعبت عريسها صحيح، وقعت وقامت كتير وغلبته، إنما داقت الحضن الإلهي وشافت العز وعرفت جمال الصلاة والسهر الروحي. فالنهاردة بتوصفه أوصاف جميلة. من إمتى يا عروس بتعرفي تقولي كلام حلو؟ ده أنت سوداء في الأول وقلتي جعلوني ناطورة الكروم، مشغولة في الدنيا. لا دلوقتي الحال اتغير، كل ماذا العروس بتبقى أجمل، وعلى آخر السفرة تلاقوها أجمل ما يمكن. وده اللي ربنا بيعمله طول حياتنا، ياخد الواحد فينا مليان العبر، في طباع غلط وأفكار غلط وتربية غلط خطايا قديمة وخطايا جديدة،
ويفضل ينظف فيه حتة حتة ويوضب فيه حتة حتة ويشيل منه لخبطة، ومع السنين كده

يعني ينقيه عشان لما يجي يدخل عنده في السماء يبقى كده استوى، يبقى تنقي بعروس حلو على آخر سفر النشيد. خداه كخميلة الطيب وأتلام رياحين ذكية. الخدين بتوع ربنا يسوع زي خميلة الطيب والأتلام اللي هي البوكيهات يعني بتاعت الورد، رياحين ذكية يعني الخدود ريحتها حلو. طب هي خدود ربنا يسوع دي شفناها امتى؟ يقول في أشعياء: وجهي لم أستر عن العار والبصق. خدود ربنا يسوع تعرضت للبصق، تعرضت لللطم، لكن هذا اللطم وهذا البصق، ويقول يعني للناتفين، شعر للناتفين كانوا بيشدوا في دقنه، كل الحاجات دي جعلت خديه يطلعوا ريحة جميلة جدا. يعني إيه؟ آلام الإنسان تطلع أحلى ريحة في حياته، تبقى هي الرياحين الزكية، تبقى هي خميلة الطيب. المعنى ده بيتكرر في الكتاب أو في سفر النشيد بأكتر من صورة. فكرة المر، المر غالي قوي مع أنه مر وريحته حلوة، فالمرار اللي بيعدي علينا هو أجمل ما في حياتنا. يعني النهاردة أغلى هدية دهلنا المسيح، شبكتنا، ربنا شبكنا بصليبه، حبنا جدا وعلمنا وعمل معجزات، إنما لم نرى حبا أعظم من هذا وهو على الصليب. آلام الصليب خلتنا بقى كلنا إيه، نبص في الأرض ونخجل من هذا الحب. إذن لما الواحد يحتمل ويتمرر، إن كان في مرض، إن كان في تجربة، إن كان في ضيق، إن كان في فقر، إن كان في تعب من أجل الآخرين، كل ده يتحول إلى ريحة حلوة عند ربنا. افتكر دايما وانت بتتعذب، أيا كان نوع العذاب، من وحدة، من ظلم الناس، من قهر، من مشاكل، إن ده كله بيطلع ريحة حلوة في الآخر عند ربنا، رائحة المسيح الذكية. فما تعترضش على الآلام، بكرة تقول هو ده ثروتي الحقيقية، شوية التعب اللي تعبتهم في الدنيا أيا كان نوعهم، طالما تعبتهم وأنا مع ربنا بقت شركة آلام المسيح. فهنا خداه كخميلة الطيب، خداك يا رب، سبتهما لللطم، وأتلام رياحين ذكية. يبقى الخدود دي اللي ممكن يعني الناس تفتخر بجمالها، لا، جمال الأرض ده مش هو، إنما الجمال الحقيقي للعروس اللي تتشبه بعرسها أن تقبل الألم وأنها تحب التعب، تحبه، لأنه في الآخر هو ده اللي هيعود. شفتاه سوسن تقطران مرا مائعا. لقيت كثيرة السوسن، كثير الزنابق الحلوة دي، الزهور الجميلة. العروسة بتسمع كل كلمة من عريسها بتقول له زي اللي شايفة وردة جميلة، وعشان كده المسيح يقول تأملوا زنابق الحقل. كان عاوز يقول لهم ارجعوا لسليمان صاحب الزنابق والسوسن عشان تبصوا تاني على الورود الجميلة دي، تفكركم بقد ايه اللي خلقها أجمل واللي عملها أحلى. شفتاه سوسن تقطران مرا مائعا، يعني كلام المسيح له المجد زي الورود اللي بتطلع ريحة حلوة، إنما كمان بتطلع مر مائع. يعني ساعات وصية ربنا توجعنا، تبكتنا، تنخس القلب، تمرر النفس، لأن أنا مش بعمل الكلام ده، تواجهني بضعفي، تفوقني، تخليني أحس إنه دواء مر. كلمة ربنا ساعات تبقى دواء مر بس فيه شفاء، أحيانا بنحتاج كده. ساعات الواحد يفضل عنيد ومش عاوز يسمع، وتيجي كلمة من كلام ربنا كأنها تخبطه بالألم، تفوقه: أنا جاعل كلامي في فمك نارا وهذا الشعب حطبا لتأكلهم. وفي أرمية يقول: جعلت كلامي كمطرقة. إذن كلمة ربنا زي ما اتوصفت باللبن وبالعسل، اتوصفت كمان بأنها نار وأنها مر وأنها مطرقة. ليه؟ كلمة ربنا تعزينا وتفرحنا وتشجعنا وتوعدنا، وكلمة ربنا تنخسنا وتبكتنا وتوجعنا عشان نتصلح. لازم

لأن هو ده اللي بيحضرنا للأبدية. ساعات الواحد يبقى مش عاوز يسمع كلام يوجعه، بس هو كده مش هيتصلح. زي اللي مش عاوز ياخد دواء يقول مر، بس انت عارف ان المرض اخطر من الدواء المر. خد الدواء، اسمع الكلمة الناشفة وماله، اسمعها احسن تسمعها على باب السماء ويبقى ما فيش فايدة. يعني لما الواحد يسمع كلمة ربنا ويتكسر كبرياءه ويخجل من نفسه ويتقدم كده في صلاة توبة، طب ما هو ده الشفاء. شفتاه تقطران مرا مائعا. هل الواحد فينا يقعد مع كلمة ربنا يقوم يدوق المر ده؟ فحزقيال 2:3 ربنا يسوع ظهر لحزقيال وقال له خد كل كل، قال له الدرج ده كله، كلمة دي كلها، وبقى يحط في بقه الدرج الكتاب، يقول له هيجعل جوفك مرا وفي فمك حلوا كالعسل. يعني حط المعنيين، هتلاقيه في الأول حلو، طعمه حلو، كلمة ربنا حلو، إنما ساعات تحس بمرارة. ليه؟ لأنك مش عارف تعمله، لأنه بيواجهك بحقيقتك، لأنه بيشاور على غلطك، لأنه بيفضحك قدام نفسك عشان تقول له يا رب استر علي، استر علي، ده أنا ما أقدرش أقف قدامك بعد اللي سمعته. فهنا شفتاه تقطران مرا مائعا، يعني تقدر تشربه صحيح المر ده لأنه مائع كده سائل يعني، لكن فيه شفاء. يداه، كل ده وصف للعريس، حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد. إيديه وهو بيحضن هذه الطفلة النفس الضعيفة دي، بتقول له إيديك وهي شيلاني زي حلقتين ذهب مسكني. وصف جميل. كام واحد فينا بيحس إن ربنا شايله شيل؟ إحساس جميل قوي. لو الواحد عجز مهما عجز هيفضل يتمنى الإحساس ده. الطفل لما بينزل من على كتف أبوه هو صغير بيزن بيبقى عاجبه الحال فوق، عاوز يفضل متشال طول العمر، حد يكره؟ الغريب إن في سفر أشعياء يقول كده أيضا إلى الشيبة أنا أحمل، يعني أنا ما عنديش مانع ما نزلكوش من إيدي حتى وأنت عجوز، وأنت هتكبر عليا. عمرك كام؟ 70 سنة. طب عمر ربنا كام؟ ملوش عمر، هتفضل صغير. ده إذا كان واحد ساعات مثلا يبقى 90 سنة بيبص للي عمره 70 سنة إن هو يعني شاب صغير، على اعتبار الفرق اللي بينهم. طب ومن ربنا يبص للناس إزاي؟ فيقول أيضا إلى الشيبة أنا أحمل، أنا أرفع، فبمن تسوونني وتشبهونني؟ أنا ما عنديش مانع أشيل، تشيلني وأنا عجوز أشيلك، تشيلني وأنا راجل أشيلك، أنت هتبقى راجل علينا أشيلك في أي وضع. فيداه حلقتان من ذهب، اللي يحس بإيد ربنا الحنينة دي يقول له إيديك يا رب زي حلقة ذهب محوطاني ومخلياني في عز، أنا متشال على كفوف الراح. حد يتمنى العز اللي أنا فيه ده؟ بقى أنت تعدي علي الأيام كده، ده أنا ببص على شمالي وعلى يميني، يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، وأنت لا يقترب إليك الشر، لأن إيديك حلقتين ذهب شايلني شيل. يداه حلقتان من ذهب، والحلقتين تحس إن هما إيه؟ يعني محوطني أو ربطني، يعني مش هتتفصل عني أبدا. ربنا نفسه كده، عشان كده يقول لا يستطيع أحد أن يخطف من يدي، مش ممكن اللي يدخل في الحلقة يطلع منها أبدا إلا لو هو اللي بيقول له طلعني. لو واحد عند وقال له مش عاوز، ربنا بيسكت يقول له براحتك، إنما يجي حد من بر ياخد ابن من أبوه لما يكون مين؟ مش ممكن. مفيش غير إرادة الإنسان هي المشكلة. فيداه حلقتان من ذهب، إحساس جميل إن ربنا محاوطنا وشايلنا. يقول محبة المسيح تحصرني زي واحد متحوط كده، يقول وضعت علي يدك، حاطط فوق رأسي إيدك عشان ما حدش يجي يخبط فيه. مرصعتان بالزبرجد، الزبرجد ده بقى حاجات غالية قوي وبتاعت الملوك،
فبيقول له كأنه إيديك دي بتحسسني أنا فعلا ابن ملك. يعني كل واحد فينا يمشي في الدنيا يعمل قيمته من شوية فلوس ولا من شهادة خدها ولا من ناس يعرفهم. لا، في موضوع أخطر من كده، ده في حلقتين شايلينك مرصعتان بالزبرجد، يعني ده علامة إنك ابن ملك. ابن ملك ده يعني الملائكة نفسهم عاملين لك حساب والسماء كلها مراقباك، وشغلانة كبيرة، أنت مش قليل. بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق، يا بطن المسيح له المجد. أحشاؤه، أحشاؤه يعني إيه؟ يعني ماذا في قلبك يا رب؟ ماذا في داخلك؟ تحس بإيه يا رب؟ طب إحنا عرفنا أن راسك ذهب إبريز، فكرك جميل وأنت بتفكر في خلاص كل نفس وتسعى لخلاص البشرية كلها، قلبك بيحس بإيه؟ نفسنا ندخل قلبك يا رب ونشوف ما في داخلك، إيه اللي جواك؟ كل حب، كل اللي جوا ربنا إيه؟ إشفاق على البشرية كلها، في كل ضيقهم تضايق. يعني ربنا لما بيلاقي واحد متضايق بيبقى هو متضايق، طب يا رب بلاش تتضايق وبلاش احنا نتضايق، بلاش تجيب ضيق، يقول لو ما جبناش ضيق هيهلكوا، ده انا بضايقهم وبضايق نفسي بس عشان يخلصوا، لازم منه ضيق. في العالم سأكون لكم ضيق، لكن ثقوا، ثقوا انا حاسس بيكم، ثقوا انا معاكم، ثقوا انا شايل الضيق وياكم، ثقوا انا متضايق اكتر منكم ان في ضيق، ثقوا بما في داخلي لأني غلبت العالم، لأن أنا أب مش بتفرج عليكم وأنتم متضايقين وساكت. بطنه عاج أبيض، عاج أبيض يعني إيه؟ يعني حاجة غالية قوي، مشاعر غالية جدا. لو اكتشف الواحد فينا قد إيه ربنا حاسس بيه مشغول بيه تخليه أسعد واحد في الدنيا. يعني مش عاوزين ناخدها بالعقل بس، عاوزين ناخدها بالإحساس. ساعات الواحد في ألمه أو في ضيقه تبقى شكوته الأساسية محدش حاسس بيا، اللي انت بتقوله ده مش مظبوط، يمكن في البشر محدش حاسس بيك بس ربنا حاسس بيك أكتر من نفسك. مريض بتحاس ده اشتكى للمسيح لما لقى طيب، هو مش عارف، وقال له أتريد أن تبرأ؟ قال له مش مهم أبرأ، أنا مشكلتي مش مجرد البرأ، أنا مشكلتي ليس لي إنسان، خلاص الناس تعودت على منظري وشايفيني مشلول 38 سنة، كان محدش حاسس باللي أنا فيه. فقال له أنا جيت لك أهو عشان أقول لك وأنا حاسس بيك، ده أنا جاي لك من السماء عشان أقول لك أنا حاسس بيك. بطنه عاج أبيض، كل المشاعر النقية اللي فيها حب ووداعة. عشان كده في كولوس يقول إيه؟ البسوا أحشاء رأفات وتواضع ووداعة. يعني إيه البسوها؟ قبل كده كان بيقول البسوا المسيح، فنقول نلبس المسيح يعني إيه؟ ناخد منه إيه يعني؟ فبيقول البسوا من المسيح أحشاؤه، خلي عندك قلب زي قلبه، خلي عندك إحساس زي إحساسه. شوف ربنا حنين على الناس ازاي، شوف بيصعب عليه الناس ازاي، شوف بيشفق عليهم ازاي، بحس بيهم ازاي. خليك من جواك تحمل احشاء المسيح، احشاء رأفات، احشاء وداعة، احشاء تواضع، كل ده جوه المسيح. فهنا بنقول له بطنه عاج ابيض مغلف بالياقوت الازرق، طبعا وصف بعيد عن الحسيات لان حتى الوصف ده مش جسدي. الياقوت طبعا حاجة غالية قوي، والأزرق بالذات، والياقوت الأزرق إشارة للسماء. يعني إن كانت أحشاء المسيح تجاهنا ما يدور في قلبه من مشاعر كلها حب وحنية على البشر، إنما في حاجة تغلفها طول الوقت، السماء. يعني إيه السماء؟ يعني ربنا حنين علينا بس لغرض واحد، نوصل السماء. فهنا مغلف بالياقوت الأزرق، يعني مشاعر ربنا مشاعر سماوية، مشاعر في اتجاه السماء. يبقى حنين عليك جدا بس انت كده على الأرض تقول له طب لو حنين سايب ده كله، سايب كل الآلام دي، يقول لك عشان الياقوت الأزرق، هي دي سكة السماء،
أنا نفسي أشيل عنك المرض دلوقتي قبل بكرة وخفف آلامك بك.

كلمة في لحظة، إنما هيروح منك الياقوت الأزرق. آلامك مغلفة بالياقوت الأزرق، آلامك في اتجاه السماء، فما تضيعش منك الثروة دي، احتمل. هو محتمل معاك وحاسس بيك، بطنه داخله عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق. يعني كل مشاعر ربنا

ودار خام مؤسسان على قاعدتين من إبريز. الساق رمز دايما لقوة الحركة وللمشي، إنما في المزمور يقول لا يصر الرب ساقي الرجل، يصر الرب خائفيه. ليه؟ العساكر زمان كان كلهم مشاة، فرسان أو مشاة، فالعسكري اللي بيمشي على رجليه رأس ماله رجليه، لأنه بيجري كر وفر في الحرب، وهو بيضرب بالسيف لازم تبقى رجليه ثابتة، وإلا لو وقع خلاص هيضيع. فعضلات الرجلين دي كانت قصة عند المحاربين. فهنا سيقان ربنا يسوع له المجد مقصود بها إيه؟ خطوات المسيح. ربنا يسوع مشي على الأرض، تجسد عشان يمشي على الأرض زينا ويبارك عالمنا. وسيقانه في الآخر اتعلقت على الصليب وفي مسمار دخل فيها، فصارت عمودة رخام. يعني إيه؟ برضو مرتبطة بالألم. يعني ربنا يسوع له المجد مشي وتعب جدا وكلل تعبه في آخر حياته على الأرض بالصليب، فالرجلين اللي كان يقول بهما يصنع خيرا كان رد فعل البشرية إيه؟ حطت فيهم مسمار عشان يقول ساقاه كعمودة رخام مؤسستان على قاعدتين من إبريز. يعني إيه ده رب؟ أوصف رجليك بإيه؟ ده أنا ما استاهلش أركع تحت رجليك وأبكي زي المرأة الخطية. عشان كده نقول في صلاة نصف الليل أعطيني يا نبيع دموع كما أعطيت للمرأة الخطية، جعلني مستحقا أبل قدميك اللتين أعتقتاني من طريق الضلالة. يعني اديني فرصة أبوس رجليك اللي فكوا عني حكم الموت. في يوم قيامة ربنا يسوع له المجد قيل في إنجيل متى للمريمات وهم راجعين قبل المسيح، فسجدتا له وأمسكتا بقدميه. ليه؟ عاوزين يبوسوا رجلين اللي بيهم فدانا، الرجلين اللي نزل بيهم مش على الأرض، الرجلين اللي احتمل بيهم المرار كله عشان يعلمنا وينقينا ويموت عشاننا ويفدينا. فإن ساقاه عمود رخام. في سفر الرؤيا في وصف شبيه بكده يقول ساقاه من نحاس محميتان في نار كالأتون. وصف غريب، يعني إيه؟ وصف أن رجلين المسيح في نار، بس مش نار كلتهم بوظتهم، نار خلتهم يلمعوا أكتر. النحاس لما يتحط في النار يبقى زي الذهب، يعني لونه يبقى بيلمع جدا. فالنار هنا برضو إشارة للألم. ربنا يسوع كم تعب وهو يمشي عشان يبشر من بلد لبلد، كم تعب وهو بيعمل معجزات وهو واقف على رجليه وسط الناس، وأخيرا كلل تعبه وارتضى بالصليب، فصارت ساقاه عمود رخام. عمود رخام كمان عاوزين نقول له يا رب أنت اللي شايل الكنيسة كلها، أنت حجر الأساس اللي كل الكنيسة فوقك، لأنك أنت شايلنا بالحب والفداء اللي عملته. طلعته كلبنان، طلعته كلبنان. لبنان قلنا في الوصف قبل كده كانت رمز للجمال في الطبيعة وما زالت تحمل شيء من الجمال، وكان فيها الغنى، الأرز والحاجات الغالية والقصور طول عمرها فيها الحاجات دي. ولبنان نفس الاسم مرتبط باللبان، اللبان اللي هو بيطلع منه البخور والصلب. فهنا وصف المسيح بلبنان يعني ايه؟ مفيش اجمل من كده. يعني انت وشك يا رب علينا جميل قوي، طلعته كلبنان. هل الواحد فينا بيتمتع بالجمال الالهي ولا احنا مشغولين بالجمال اللي في الدنيا؟ يقول الناس الروحيين، الشيخ الروحاني يقول ايه؟ الحب الالهي يبطل كل محبة ارضية. يعني لو عرفت تحب ربنا قوي هتلاقي كل محبة في الدنيا صغرت صغرت صغرت. حب اي حاجة، حب الاكل والشرب، حب الفلوس، حب الشغل، حب الراحة، حب كل ده يصغر، يصغر من غير مجهود، من غير ما تحاربه. ليه؟ لانك مشغول بحب اخر، فبالحب بتغلب الحب. طلعته كلبنان، تبقى انت بتشتهي انك تشوف ربنا يسوع في مجده، زي مثلا
موسى النبي بعد عشرة طويلة يقول له أرني مجدك، يقول له يعني مش كفاية موسى ده أنت شفت أكتر من أي حد، يقول له يا رب

أرني مجدك، أنا عاوز أشوفك. وبعدين لما يزن موسى ربنا ما يقدرش يقول له لا، فيقول له طب بص أحطك في نقرة في الصخر وأحط إيدي عليك كده خبيك وأعبر بمجدي من قصادك، وبعدين أشيل إيدي تبص كده من ورايا. الوصف العجيب ده، قال له ما أنا خايفك تتحرق، مش هتستحمل تشوف كل المجد، استنى لما تيجي عندي السماء. استنى، أنت دلوقتي لسه في الجسد، لا يستطيع الإنسان أن يراني ويعيش. إنما كأنه بيقول له رب نفسي أشوف مجدك. عشان كده يوحنا في أول إصحاح يقول إيه؟ الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده. عاوز يقول له موسى النبي إحنا سبقناك، إحنا شفناه، رأينا مجده، طلعته كلبنان مجدا كما لوحيد من الآب. يعني ما فيش جمال بعد كده، فيش أحلى من كده. مجدا كما لوحيد من الآب، يعني هو ده صورة الآب الحقيقية. يعني الله غير المنظور، نظرناه في المسيح له المجد، رأينا كل مجد الآب في ابنه الوحيد، لأن واحد مع أبي في الجوهر، من نفس جوهر الآب. فتاك الأرز، فتاك الأرز يعني إيه؟ شباب على طول. فتاك كالأرز، الأرز شجر ضخم يعيش مئات السنين ويتعمل به القصور وتعمل به جزء من الهيكل. فهنا الثبات والصلابة والقوة والاستمرارية. فالمسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، ما بتغيرش. هو طيب ويفضل طيب، حنين ويفضل حنين، محب البشر الصالح يفضل محب البشر الصالح. كالأرز يعني ما فيش تغيير بيحصل في أبي أبدا، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، ما فيش حاجة بتتغير في ربنا. حلقه حلاوة وكله مشتهيات. حيرتنا يا سليمان، قلت من شوية إن شفتاه تقطران مرا، دلوقتي حلقه حلاوة. هو حلاوة ولا مر؟ داودة هو حلاوة، يعني في تعزيات فعلا في الحياة الروحية، في أفراح في الحياة الروحية، كلام ربنا يخلي الواحد فرحان شبعان مبسوط. لكن كمان في مر، في مر، لأن كلمة ربنا إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه فكون غيورا وتب. في مرر وليكن كويس، في الآخر هيفضل الحلاوة، بس مرار هيروح بعد ما نسيب الدنيا، هتفضل بقى حكاية الحلاوة دي كلها. حلق حلاوة وكل مشتهيات. حلق يعني إيه؟ مش بس اللي قاله، ده اللي لسه ما قالوش كمان كله حلاوة. يعني الشفتين يعني ما قاله، الحقيقة ده في لسه حاجات ما قالهاش. بولس الرسول يقول إيه؟ إننا الآن ننظر في مرآة في لغز. في لغز؟ ده أنت أكتر واحد فاهم، ده أنت شفت المسيح كتير، ده أنت بتتكلم في اللاهوت وتقول تعرفون درايتي بسر المسيح. لو مصدقوني إننا نتكلم الآن في لغز كما في مرآة. لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، لما صرت رجلا أبطلت مال الطفل. يعني عاوز تقول ايه؟ هل انا لسه مش عارف حاجات كتير، انا لسه عاوز اعرفه. تعرف مين؟ اعرف المسيح. ده انت قلت لي الحياه هي المسيح، قال لهم صدقوني لسه ما عرفتوش، لاعرفه وقوه قيامته وشركه الامه متشبها بموته. ده انا لسه ما اعرفش، انا اعرف انه حلو قوي بس هو احلى من اللي انا اعرفه كتير. أنا عرفته بس لسه قدامي بحر من المعرفة لسه هزعوم فيه. إذن حتة حلق وحلاوة ده لسه اللي جوه كتير، لسه أسرار الأبدية كتير، لسه أفراح السماء لا يعبر عنها. اللي احنا نعرفه دلوقتي لحظة تعزية وطبطبة من ربنا وستر وتشجيع وغفران، ده دي كلها كده مقدمات. إنما بقى الحياة في السماء، ما لم تره عين، ما لم تسمع بأذن، ما لا يخطر على بال إنسان، ما أعد الله للذين يحبونه. حلق وحلاوة، لسه في كلام كتير في السماء، لسه في عشق أكتر في السماء، لسه في فرح أعلى كتير قوي في السماء من أي حاجة هنا. وكل مشتهيات، يعني ماذا تشتهي النفس؟

انت بتشتهي ايه؟ تشتهي الحب، خد عندك حب بلا حدود. تشتهي الامان، خد عندك امان بلا حدود. تشتهي الراحه، عندك راحه بلا حدود. تشتهي تحقيق الذات، هتلاقي تحقيق ذات في ربنا ملوش اخر. ايه تشتهي ايه تاني؟ تشتهي انك مجد، ده في مجد لا يعبر عنه. تشتهي انك ما تموتش، في وعد بالابديه. كله مشتهيات، يعني كل ما تشتهيه النفس البشريه هتلاقيه في ربنا، كل ما تشتهي. عشان كده يقول الروح تشتهي ضد الجسد، والجسد يشتهي ضد الروح. انما اضبط بقى على شهوات الروح عشان تشبع اكتر وتتمتع اكتر. حلق حلاوه وكله مشتهيات. اتاري كل الوصف ده كان عباره عن ايه؟ كان اجابه سؤال لبنات اورشليم. بنات اورشليم سالوها، قالوا لها في عدد 9 ايه؟ ما حبيبك من حبيب ايتها الجميله بين النساء. بعض الاباء قالوا كانهم بيستفسروا شكله ايه حبيبك ده عشان ندور معاكي عليه. فقالت لهم استنوا ما احكي لكم بقى، وفتحت مش راضيه تخلص. فما حبيبك يعني من هو حبيبك؟ مين العريس اللي بتدوري عليه؟ ندور معاكي. فبدات تتكلم، فلما خلصت وقالت حلق حلاوه وكل مشتهيات، قالت هذا حبيبي وخليلي يا بنات اورشليم. عرفت بقى انا ان مريضه حبا ليه؟ عرفت انا ليه مش مستحمله اللي انا فيه وهو بعيد عني؟ عرفت ليه انا مفيش طعم للحياه من غير القرب منه؟ هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات اورشليم. لالهنا كل مجد وكرامه للابد.

سفر اللاويين. الأصحاح الخامس. وإذا أخطأ أحد وسمع صوت حلف وهو شاهد يبصر أو يعرف، فإن لم يخبر به حمل ذنبه، أو إذا مس أحد شيئا نجسا، جثة وحش نجس أو جثة بهيمة نجسة أو جثة دبيب نجس، وأخفي عنه فهو نجس ومذنب، أو إذا مس نجاسة إنسان من جميع نجاساته التي يتنجس بها وأخفي عنه ثم علم فهو مذنب، أو إذا حلف أحد مفترطا بشفتيه للإساءة أو للإحسان من جميع ما يفترط به الإنسان في اليمين وأخفي عنه ثم علم فهو مذنب في شيء من ذلك، فإن كان يذنب في شيء من هذه يقر بما قد أخطأ به ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه عن خطيته التي أخطأ بها، أنثى من الأغنام، نعجة أو عنزا من المعز، ذبيحة خطية، فيكفر عنه الكاهن من خطيته. وإن لم تنل يده كفاية لشاة فيأتي بذبيحة لإثمه الذي أخطأ به، يمامتين أو فرخي حمام إلى الرب، أحدهما ذبيحة خطية والآخر محرقة، يأتي بهما إلى الكاهن فيقرب الذي للخطية أولا، يحز رأسه من قفاه ولا يفصله، وينضح من دم ذبيحة الخطية على حائط المذبح، والباقي من الدم يعصر إلى أسفل المذبح، إنه ذبيحة خطية. وأما الثاني فيعمله محرقة كالعادة، فيكفر عنه الكاهن من خطيته التي أخطأ فيصفح عنه. وإن لم تنل يده يمامتين أو فرخي حمام فيأتي بقربانه عما أخطأ به عشر الإيفة من دقيق قربان خطية، لا يضع عليه زيتا ولا يجعل عليه لبانا لأنه قربان خطية، يأتي به إلى الكاهن فيقبض الكاهن منه ملء قبضته تذكاره ويوقده على المذبح على وقائد الرب، إنه قربان خطية، فيكفر عنه الكاهن من خطيته التي أخطأ بها في واحدة من ذلك فيصفح عنه ويكون للكاهن كالتقدمة. وكلم الرب موسى قائلا: إذا خان أحد خيانة وأخطأ سهوا في أقداس الرب يأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه، كبشا صحيحا من الغنم بتقويمك من شواقل فضة على شاقل القدس ذبيحة إثم، ويعوض عما أخطأ به من القدس ويزيد عليه خمسه، ويدفعه إلى الكاهن فيكفر الكاهن عنه بكبش الإثم فيصفح عنه. وإذا أخطأ أحد وعمل واحدة من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها ولم يعلم، كان مذنبا وحمل ذنبه، فيأتي بكبش صحيح من الغنم بتقويمك ذبيحة إثم إلى الكاهن، فيكفر عنه الكاهن من سهوه الذي سهى وهو لا يعلم فيصفح عنه، إنه ذبيحة إثم قد أثم إثما إلى الرب. الأصحاح السادس. وكلم الرب موسى قائلا: إذا أخطأ أحد

وخان خيانة بالرب وجحد صاحبه وديعة أو أمانة أو مسلوبا أو اغتصب من صاحبه أو وجد لقطة وجحدها وحلف كاذبا على شيء من كل ما يفعله الإنسان مخطئا به، فإذا أخطأ وأذنب يرد المسلوب الذي سلبه أو المغتصب الذي اغتصبه أو الوديعة التي أودعت عنده أو اللقطة التي وجدها أو كل ما حلف عليه كاذبا، يعوضه برأسه ويزيد عليه خمسه إلى الذي هو له يدفعه يوم ذبيحة إثمه، ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه كبشا صحيحا من الغنم بتقويمك ذبيحة إثم إلى الكاهن، فيكفر عنه الكاهن أمام الرب فيصفح عنه في الشيء من كل ما فعله مذنبا به. وكلم الرب موسى قائلا: أوصي هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة المحرقة، هي المحرقة تكون على الموقدة فوق المذبح كل الليل حتى الصباح، ونار المذبح تتقد عليه. ثم يلبس الكاهن ثوبه من كتان ويلبس سراويل من كتان على جسده، ويرفع الرماد الذي صيرت النار المحرقة إياه على المذبح ويضعه بجانب المذبح، ثم يخلع ثيابه ويلبس ثيابا أخرى، ويخرج الرماد إلى خارج المحلة إلى مكان طاهر، والنار على المذبح تتقد عليه لا تطفأ، ويشعل عليها الكاهن حطبا كل صباح، ويرتب عليها المحرقة ويوقد عليها شحم ذبائح السلامة، نار دائمة تتقد على المذبح لا تطفأ. وهذه شريعة التقدم، يقدمها بنو هارون أمام الرب إلى قدام المذبح، ويأخذ منها بقبضته بعض دقيق التقدمة وزيتها وكل اللبان الذي على التقدمة، ويوقد على المذبح رائحة سرور تذكارها للرب، والباقي منها يأكله هارون وبنوه فطيرا يؤكل في مكان مقدس في دار خيمة الاجتماع يأكلونه، لا يخبز خميرا، قد جعلته نصيبهم من وقائدي، إنها قدس أقداس كذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. كل ذكر من بني هارون يأكل منها فريضة دهرية في أجيالكم من وقائد الرب، كل من مسها يتقدس. وكلم الرب موسى قائلا: هذا قربان هارون وبنيه الذي يقربونه للرب يوم مسحته، عشر الإيفة من دقيق تقدمة دائمة، نصفها صباحا ونصفها مساء، على صاج تعمل بزيت مربوكة تأتي بها، ثرائد تقدمة فتاتا تقربها رائحة سرور للرب. والكاهن الممسوح عوضا عنه من بنيه يعملها فريضة دهرية للرب توقد بكمالها، وكل تقدمة كاهن تحرق بكمالها لا تؤكل. وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة ذبيحة الخطية، في المكان الذي تذبح فيه المحرقة تذبح ذبيحة الخطية أمام الرب، إنها قدس أقداس، الكاهن الذي يعملها للخطية يأكلها في مكان مقدس تؤكل في دار خيمة الاجتماع، كل من مس لحمها يتقدس، وإذا انتثر من دمها على ثوب تغسل من انتثر عليه في مكان مقدس، وأما إناء الخزف الذي تطبخ فيه فيكسر،
وإن طبخت في إناء نحاس يجلى ويشطف بماء، كل ذكر من الكهنة يأكل منها، إنها قدس أقداس. وكل ذبيحة خطية يدخل من دمها إلى خيمة الاجتماع للتكفير في القدس لا تؤكل، تحرق بنار. الأصحاح السابع. وهذه شريعة ذبيحة الإثم، إنها قدس أقداس. في المكان الذي يذبحون فيه المحرقة يذبحون ذبيحة الإثم، ويرش دمها على المذبح مستديرا، ويقرب منها كل شحمها، الألية والشحم الذي يغشي الأحشاء، والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين، وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها، ويوقدهن الكاهن على المذبح وقودا للرب، إنها ذبيحة إثم. كل ذكر من الكهنة يأكل منها في مكان مقدس تؤكل، إنها قدس أقداس. ذبيحة الإثم كذبيحة الخطية لهما شريعة واحدة، الكاهن الذي يكفر بها تكون له، والكاهن الذي يقرب محرقة إنسان فجلد المحرقة التي يقربها يكون له. وكل تقدمة خبزت في التنور وكل ما عمل في طاجن أو على صاج يكون للكاهن الذي يقربه، وكل تقدمة ملتوتة بزيت أو ناشفة تكون لجميع بني هارون كل إنسان كأخيه. وهذه شريعة ذبيحة السلام الذي يقربها للرب، إن قربها لأجل الشكر يقرب على ذبيحة الشكر أقراص فطير ملتوتة بزيت، ورقاق فطير مدهونة بزيت، ودقيقا مربوكا أقراصا ملتوتة بزيت، مع أقراص خبز خمير يقرب قربانه على ذبيحة شكر سلامته، ويقرب منه واحدا من كل قربان رفيعة للرب، يكون للكاهن الذي يرش دم ذبيحة السلام. ولحم ذبيحة شكر سلامته يؤكل يوم قربانه، لا يبقي منه شيئا إلى الصباح، وإن كانت ذبيحة قربانه نذرا أو نافلة ففي يوم تقريبه ذبيحته تؤكل، وفي الغد يؤكل ما فضل منها. وأما الفاضل من لحم الذبيحة في اليوم الثالث فيحرق بالنار. وإن أكل من لحم ذبيحة سلامته في اليوم الثالث لا تقبل، الذي يقربها لا تحسب له، تكون نجاسة، والنفس التي تأكل منها تحمل ذنبها. واللحم الذي مس شيئا ما نجسا لا يؤكل، يحرق بالنار، واللحم يأكل كل طاهر منه. وأما النفس التي تأكل لحما من ذبيحة السلامة التي للرب ونجاستها عليها فتقطع تلك النفس من شعبها. والنفس التي تمس شيئا ما نجسا نجاسة إنسان أو بهيمة نجسة أو مكروها ما نجسا ثم تأكل من لحم ذبيحة السلامة التي للرب تقطع تلك النفس من شعبها. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: كل شحم ثور أو كبش أو ماعز لا تأكله، وأما شحم الميتة وشحم المفترسة فيستعمل لكل عمل، لكن أكلا لا تأكلوه، إن كل من أكل شحما من البهائم التي يقرب منها وقودا للرب تقطع من شعبها النفس التي تأكل. وكل دم لا تأكله في جميع مساكنكم من الطير ومن البهائم، كل نفس تأكل شيئا من الدم تقطع تلك النفس من شعبها. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: الذي يقرب ذبيحة سلامته للرب يأتي بقربانه إلى الرب من ذبيحة سلامته، يداه تأتيان بوقائد الرب
الشحم يأتي به مع الصدر، أما الصدر فلكي يردده ترديدا أمام الرب. فيوقد الكاهن الشحم على المذبح، ويكون الصدر لهارون وبنيه، والساق اليمنى تعطونها رفيعة للكاهن من ذبائح سلامتكم، الذي يقرب دم ذبيحة السلامة والشحم من بني هارون، تكون له الساق اليمنى نصيبا، لأن صدر الترديد وساق الرفيعة قد أخذتهما من بني إسرائيل من ذبائح سلامتهم، وأعطيتهما لهارون الكاهن ولبنيه فريضة دهرية من بني إسرائيل. تلك مسحة هارون ومسحة بنيه من وقائد الرب يوم تقديمهم ليكهنوا للرب، التي أمر الرب أن تعطى لهم يوم مسحه إياهم من بني إسرائيل فريضة دهرية في أجيالهم. تلك شريعة المحرقة والتقدمة وذبيحة الخطية وذبيحة الإثم وذبيحة الملء وذبيحة السلام، التي أمر الرب بها موسى في جبل سيناء يوم أمره بني إسرائيل بتقريب قرابينهم للرب في برية سيناء.

الخطر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتهبى عنك. رآك ملكة عن يمين الآب، وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور، أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليلو يا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

قالوا له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامتك.
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك. هل أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا ذي الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
1: يا الله الاب ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح

0: الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالم والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح، ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك. امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، أدعى الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك

لاوي جالسا عند مكان الجباية، فقال له اتبعني، فترك كل شيء وقام وتبعه، وصنع له لاوي وليمة عظيمة في بيته، وكان

تأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون في تلك الأيام. وقال لهم أيضا مثلا: ليس أحد يضع رقعة من ثوب جديد في ثوب عتيق، وإلا فالجديد يشقه والعتيق لا توافقه الرقعة التي أخذت من الجديد. وليس أحد يجعل خمرا

تهرق والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة، وليس أحد

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. في قراءات الاحد اللي احنا سمعناها النهارده واحنا بنستعد لعيد الست العذراء، اخترت الكنيسه القراءات كلها عن الفرح، ولا سيما المزمور والانجيل. في المزمور يقول ايه؟ يقول: طوبى للشعب الذي يعرف التهليل وبنور وجهك يسلكون. طوبى للشعب الذي يعرف التهليل وبنور وجهك يسلكون. وفي إنجيل لوقا الأصحاح الخامس، لما الكتبة الفريسيين لاموا التلاميذ قائلين، قالوا له: إن أما تلاميذك يأكلون ويشربون مع الفريسيين، مع الخطاة والعشارين. فقال لهم عبارة جميلة، قال: ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون في تلك الأيام. يعني اختارت الكنيسة الفصل اللي فيه يعلن السيد المسيح عن نفسه ان هو العريس، ان هو العريس. فمن جانب يطالبنا داود المرتل ان نتمتع بالحياة المطوبة، طوبى للشعب الذي يعرف التهليل وبنور وجهك يسلكون. ومن جانب اخر اختارت الكنيسة الفصل الخاص بإعلان السيد المسيح عن نفسه أنه العريس. ربنا خلق الإنسان لكي يعيش في حالة تهليل، وأنه يبقى عمره كله استعداد للعرس الأبدي اللي يتحقق في يوم الرب العظيم في لقائنا مع ربنا. امبارح كنا بنتكلم عن الجزء الأخير من مقالات القديس باسيليوس الكبير عن خلقة الإنسان. البعض بيشك أن يكون أخوه هو اللي كتب الجزء المقالتين الأخرانيين، لكن مش هتفرق إذا كان اللي كتبه باسيليوس الكبير أو غريغوريوس أخوه. العجيب أن بعد ما تكلم عن خلقة الإنسان وعن أنه كائن

إن عجيب فوق كل الكائنات البشرية الأرضية اللي على الأرض، ختم براحة الرب في اليوم السابع، واستراح الرب في اليوم السابع، وبارك الرب اليوم السابع وقدسه. وبدأ يدي أمثلة عجيبة عن الرقم 7. فكنت بفكر الليلة دي كده مع نفسي، ليه ختم العظات بالحديث عن رقم 7 وعن مباركة ربنا باليوم السابع، ويدي هذه الأمثلة الغريبة اللي اختارها؟ إن يمكن أول مرة أشوفها في حتى في كتابات الآباء. باسيليوس الكبير كان رجل آلام وأتعاب، وعانى المر من كثيرين، ولا سيما من الإمبراطور فالنس الأريوسي. ولكن لم يرد أن في كلماته الأخيرة، لأن دي كانت عظات قبل موته مباشرة، لم يرد في أيامه الأخيرة أن شعبه يبقى في حالة غم أو ضيق أو مرارة بسبب الإمبراطور. فحب يفرح قلبهم إن إذا كنا في هذا العالم في ضيق أو ألم، ولكن في عرس بيعد لنا، زي ما سمعنا السيد المسيح يقول حين يرفع العريس عنهم، حينئذ يصومون في تلك الأيام. بعد ما خلق العالم كله وخلق الإنسان وأعد لي كل شيء، استراح الرب في اليوم السابع. ورقم 7 معناها راح، أو كلمة سابع السبت، آسف، كلمة سبت مش معناها سطردي، السبت معناها رست أو راحة. هل ربنا كان محتاج أنه يستريح بعد كل هذه الأعمال العظيمة؟ قال الراحة بتاعته في راحة محبوبه الإنسان، مسرة ربنا في مسرة الإنسان. لما الواحد يدخل البيت ويلاقي ابنه مزقطط وفرحان، هو كمان يبقى فرحان بابنه. لما الإنسان يلاقي ابنه في حالة تعب وضيق ومرارة، يتمرر أيضا قلبه من جهة ابنه. مش ممكن أفصل مشاعر الأب عن مشاعر الابن. الله بالنسبة لنا أبونا. مسرة ربنا ورضا ربنا وفرح ربنا فينا. إذا كان في يوم عماد السيد المسيح يقول عن السيد المسيح الابن الوحيد، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. طب وانت يا ربي، هل الابن الوحيد محتاج إلى هذه الشهادة؟ اللي عمله المسيح زي ما بيقول القديس كيرلس الكبير، عمله باسمي، لحسابي ولحساب الكنيسة كلها. فلما دخل السيد المسيح إلى نهر الأردن وسحق التنين تحت قدميه وأعطى الإنسان روح البنوة، أعلن الآب، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. أنا شايف البشرية كلها أعضاء في جسد المسيح، البشرية المؤمنة أعضاء في جسد المسيح، فأنا مسرور بيها. ففي اليوم السابع استراح الرب، لأنه احنا استريحنا فيه وهو يستريح فينا. راحتنا مش في العالم، ولا راحتنا في غنى العالم، ولا إمكانيات العالم، ولا أمجاد العالم، ولا سلطان العالم، ولا نجاح العالم، لكن سر فرحنا وراحتنا إن الواحد يدخل بكل كيانه في حضن ربنا ويقول له أنت يا ربي راحتي.
إذا كنت أنت استريحت

لما أنا استريحت، وأنا أيضا استريح لما لقيك مسرور بيا. كم مرة بتدخل كده في مخدعك وترفع عينيك لربنا وتقول له أنا فرحان بيك يا رب زي ما أنت فرحان بيا؟ صلواتنا مش بس شكاوي، أنا يا ربي خاطي وأنا وحش وأنا فزدان وأنا تعبان وأنا متضايق وأنا عندي مشاكل وأنا عندي متاعب، لكن احمد الرب فإنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. هو ده اليوم السابع، هو ده اليوم السابع اللي استراح فيه ربنا من جهتنا، وده اليوم السابع اللي احنا نستريح فيه من جهة علاقتنا بربنا. هو ده يوم الراحة اللي بنعيد بيه، اللي تحول من يوم السبت إلى يوم الأحد، لأن استريحنا بقيامة رب المجد يسوع بعد كل الآلام، حتى الموت، موت الصليب، بعد ما دفن جسده، بعد ما انطلق إلى الأموات، حمل الأموات المؤمنين وانطلق بهم إلى الفردوس، فاستراحت قلوبنا وصار يوم الأحد يوم القيامة، هو يوم الراحة بتاعتنا. هل ممكن يا ربي تدي لكل واحد وكل واحدة فينا إن كل أيامنا تبقى أيام للرب؟ إذا كنت يا ربي سمحت إن يوم الحد اللي أنت قمت فيه في فجر الأحد وأقمتنا معاك، يبقى ده يوم الراحة، لتكن أيامنا كلها أيام قيامة مع كل صباح. وأنا بصلي صلاة باكر أتذكر قيامة رب المجد يسوع فأستريح أيضا. فنسمع هذه العبارة اللي قالها داود النبي: طوبى للشعب الذي يعرف التهليل، وبنور وجهك أو بنور قيامتك يسلكون. تصبح الصبح تقول له ربي أنا فرحان بيك، وقيامتك نورت في أعماق قلبي وأقامتني من وسط ظلمة أو ظلام القبر إلى نور الفردوس، إلى بهجة الفردوس، إلى فرح الفردوس. الدعوة المدعوين اللي بيها النهاردة وإحنا بنستعد لعيد الست العذراء، اللي أقام من هذه الصبية الصغيرة أما لله، فرحت قلب الآب، فرحت السمائيين، صارت موضع إعجاب ودهشة جميع الطغمات السمائية. دي دعوة إن كل واحد وكل واحدة فينا يدخل إلى حضن ربنا ويقول له وأنا يا رب هتديني إيه؟ يقول لي أنا أجعلك هيكلا مقدسا وأسكن فيك وأجعلك موضع إعجاب كل السمائيين. لتكن أيامنا كلها أحبائي أيام تهليل، لأننا ننتظر مجيء العريس لكي نوجد معه إلى الأبد في عرسه السماوي. ضرب لنا القديس باسيليوس أمثلة لرقم 7 اللي يشير إلى الراحة. فالمثل الجميل اللي ضربه بعد ما استراح الرب في اليوم السابع، أول واحد بعد كده اتكلم عن الراحة بتاعته بصورة قوية، مين؟ أخنوخ. حقيقة أخنوخ في الكنيسة الأولى كان ليه مركز خاص، ما عرفش ليه في الكنيسة في العصر الحالي على كل المستويات ما حدش بيتكلم عنه كتير. نفسي ربنا يديني نعمة في 3 مخطوطات أرجو أن احنا نترجمهم عن شخصية أخنوخ: واحدة عن الكنيسة الأثيوبية، واحدة بالعبرية، والثالثة معرفش يمكن كانت أصلا يونانية. 3 مخطوطات دول كتاب ضخم قوي كده عن أخنوخ. احنا أهملنا أخنوخ، أرجو أن ربنا يديني نعمة ولو أنزل حاجة صغيرة عن أخنوخ لأنه شخصية عجيبة. أخنوخ المثل الرائع للراحة يتقال عنه إيه؟ ما نعرفش عنه حاجة، أنا حتى ما أعرفش المخطوطات الكتيرة دي، يعني يمكن حوالي 300-400 صفحة كتبوا إيه عن أخنوخ. ده كل اللي اتكتب عنه في الكتاب المقدس إن أخنوخ كان إيه؟ كان مع الرب
فنقله

الرب. حد يعرف عنه حاجة أكتر من كده؟ كل اللي نعرف عن أخنوخ كده إن أخنوخ كان في حضن ربنا، فربنا قال له إيه اللي مقعدك تحت؟ تعال اقعد معايا استريح، تعال استريح جوه حضني. دعوتنا في الكنيسة هنا لما وقف السيد المسيح قال إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا، هي دعوة إن احنا ننطلق زي أخنوخ، نكون مع الرب فننتقل بكل قلبنا بكل فكرنا بكل أحاسيسنا بكل مشاعرنا أن نوجد في أحضان الرب. طوبى للشعب الذي يعرف التهليل. يا ربي أسكب فرحك وتهليلك على كل شعبك لكي يكون كل الشعب أخنوخ الثاني المتهلل بالروح اللي اتقال عنه وكان أخنوخ مع الرب فنقله الرب ولم يوجد بعد على الأرض. نفسي ما يكون ليش مكان هنا في التراب، لكن يبقى مكاني فين؟ لكن يبقى مكاني فوق في حضن ربنا. داود النبي في المزمور 49 في مرارة يحزن على الناس اللي يسجلوا أسمائهم في التراب واللي يربطوا أسمائهم بالأرض، يقولك دي أرض فلان وده مبنى فلان ودي عزبة فلان. احنا عايزين مع أخنوخ ننطلق ولا يكون لنا موضع في العالم، لكن في فرح وتهليل ننطلق ونكون مع الرب ولا نوجد بعد على الأرض. لا راحتي في أكل ولا في شرب ولا في مكسب ولا في غنى ولا في سلطان ولا في أمور أرضية، لكن في حضن ربنا. يقول أيضا ده أخنوخ اللي يسميه الكتاب المقدس السابع لداود آدم، يعني ده رقم 7 بتاع آدم، الجيل السابع من آدم طلع أخنوخ اللي انتقل إلى الرب. الجيل السابع لإبراهيم أب الآباء موسى، وموسى أيضا انتقل، بس بدل ما انتقل للسماء انتقل على فين؟ على جبل سيناء أو جبل حوريب، قعد 40 يوم. تقول له إيه رأيك يا موسى في القعدة عندك؟ يقول لك يا عيني على الناس اللي في أسفل الجبل، يا عيني على الناس اللي قاعدة تأكل وتشرب وتنام وتتخانق وتصطلح أمور كتيرة، طب وأنت بتعمل إيه فوق؟ قال لا بأكل ولا بشرب ولا بنام ولا محتاج أنام ولا محتاج أنعس ولا محتاج لراحة، لأني في حضن ربنا بستلم الشريعة ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يقول لك أجمل أيام عمري لما طلعت على الجبل مش محتاج إلى خبز، لأن لقيت الخبز الجديد وصية الله اللي أشبعت قلبي وفرحت نفسي وأقامت مني عروس مقدسة للعريس القادم. فده موسى السابع لإبراهيم وأخنوخ السابع لآدم. وفي الشهر السابع من كل سنة كانت تقام أعياد سنوية يسميها الكتاب المقدس في سفر اللاويين وسفر العدد محافل سنوية. يلبس رئيس الكهنة الملابس اللي يسميها ملابس المجد، والكهنة يضربوا بالأبواق، والرجالة أو الشعب يجوا من كل مناطق العالم يجتمعوا في أورشليم ويقعدوا كده في فرح عجيب. في ايه؟ يقولك أسود الشهر السابع، شهر الأفراح، شهر الأعياد السنوية.
فحياة شعب الله كانت تتركز في الشهر السابع علشان ربنا يبارك كل شهور السنة فتكون محفل مقدس ويتعالى عنهم طوبى للشعب الذي يعرف التهليل وبنور وجهك يسلكون. ممكن يا ربي زي ما أنت فرحت بينا في اليوم السابع تدينا نفرح مع أخنوخ ننتقل إليك، ونفرح مع موسى نرتفع على جبل سيناء نستلم الوصية الإلهية ونتهلل، ونفرح مع شعب الله فنقيم أعياد مع كل سنة مع كل شهر سابع في محافل جميلة. وفي السنة السابعة لأي عبد عبراني يسمى بالنسبة لي السنة السابعة سنة الإطلاق، سنة الحرية. ممنوع عبد عبراني يقعد 7 سنين عبد، يقعد 6 سنين وفي السنة السابعة يقول له مع السلامة أنت حر، خد مراتك وعيالك وتعيش في حرية كاملة. نفسنا ندوق السنة السابعة سنة الإطلاق فلا نعيش في عبودية الذل للخطية والنجاسة ومحبة العالم، إنما نعيش أحرار بابن الله اللي جه يطلقنا من عبودية إبليس وينطلق بينا إلى حرية مجد أولاد الله. يا ريت في عيد العذراء ده السنة دي يبقى الشعار بتاعنا طوبى للشعب الذي يعرف التهليل وبنور وجهك يسلكون. ربنا يشرق بنوره بنور قيامته على كل الكنيسة، يفرح كل العالم به، يعلم بهاءه في كل قلب، يعطي حياة الفرح والتهليل لكل نفس. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفة ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلو يا قنفران إمي بيوت نمي بشيرين ببن بما سواب ونوت ينوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة

أنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد فيشفيهم، وكانت الشياطين تخرج

تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد

0: اهزمي ولأبواب الجحيم اغلقي، لألا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها الرب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا المبتدئ والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيى الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المادة غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى

0: المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الآن بشنغ السادس تقدم لكم.
1: ما هي الفضيلة؟
0: في محاضرة يوم الأربعاء المبارك الموافق 23/10/1991
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنت بكلمكم في الأسبوع الماضي عن الفضيلة، اعتقد ان احنا ما كملناش الكلام عن الموضوع ده، وهحاول اكمله النهاردة، وياريت نقدر نكمله النهاردة او ناخد وقت اطول في اسابيع مقبلة. كل انسان في الدنيا يريد نظريا ان يحيا في حياة الفضيلة، لكن كيف يمكن أن يصل إليها؟ وبالذات ما هي الفضيلة؟ ما هي الفضيلة بصفة عامة وبالتفصيل أيضا؟ هقول يعني إيه التفصيل. يعني مثلا إنسان يقول أنا أريد أن أكتسب فضيلة التواضع، لكن لازم يعرف ما هو التواضع، يعني إيه التواضع وإيه الفرق بين التواضع الحقيقي والتواضع الزائف، وهل التواضع هو كلام الاتضاع أم حياة الاتضاع؟ هل التواضع انك تقول انا خاطي واقل من الكل، ولا التواضع ان تشعر في اعماق نفسك بيقين وتأكيد انك خاطي وانك اقل من الكل؟ يبقى تفهم ايه هو الاتضاع. ولذلك قال بعض الاباء ان التواضع هو ان تعرف نفسك. يعني التواضع هو تعرف نفسك، يعني لما تفتكر انك انت كبير وبتصغر نفسك مش هو ده التواضع، لان شعورك انك كبير ضد الاتضاع، وشعورك انك انت بتصغر نفسك ضد الاتضاع. لكن الاتضاع انك انت تكون متيقن تماما انك انت انسان خاطي وانسان ضعيف وانك محتاج لربنا، وانك بدون ربنا لا تستطيع ان تعمل شيئا، وان لولا نعمة ربنا اللي بتسندك كنت ضعت من زمان، وان كنت قائم ربما لان في قوة الهية بتسندك، ولو فارقتك هذه القوة هتضيع وتنتهي. هنا في نوع من فهم الاتضاع.

0: يعني ارتضاع. او مثلا انسان يقول انا بضرب مطانية الواحد وما بيقبلهاش مني وما بتأثرش فيه. نقول له لازم تفهم يعني ايه المطانية. يعني ايه مطانية؟ يعني تنحن وتسجد على الارض. الكتاب بيقول لصقت بالتراب نفسي، مش لصقت بالتراب رأسي. المطانية هي انحناء النفس وليس انحناء الجسد، وانحناء حقيقي وليس انحناء ظاهري. يبقى لازم نفهم يعني ايه الكلام. في اقتناء الفضائل لازم الواحد يعرف ايه طبيعة الفضيلة، ايه حقيقتها، ايه طبيعة الفضيلة، ايه حقيقتها. يقول لك بصوم وما بستفدش، لانك مش فاهم ما هو الصوم. فاكر الصوم انك بتغير طعام بطعام او تمتنع فترة عن الطعام، لكن الصوم من حيث هو منع النفس والانتصار على النفس. دايز تكون فاكر ان الصوم هو صوم الجسد وتنسى ايضا صوم النفس وتنسى ايضا صوم اللسان وتنسى صوم الفكر. دايز تفكر ان الصوم هو الامتناع عن الطعام، بينما الصوم الحقيقي هو الزهد في الطعام. يعني نفسك بتزهد، مش نفسك بتشتهي الطعام وانت بتمنحها، لا، نفسك بتزهد في الطعام. لازم تعرف ان الصوم هو ارتفاع عن مستوى المادة وعن مستوى الاكل وعن مستوى الجسد. بتصوم وما بتستفدش لانك مش فاهم يعني ايه الصوم، او انت ما بتصومش. صحيح ما بتاكلش لكن في نفس الوقت ما بتصومش. صحيح ممتنع عن الأطعمة الحيوانية وبتاكل أطعمة نباتية لكن مش صايم. لكن ايه؟ مش صايم. ده الصوم ده ليه معنى عميق. عيب الناس في حياة الفضيلة انهم مش فاهمين ايه هي الفضيلة، مش عارفين يعني ايه الفضيلة. واحد يقول سلكت في حياة الوداعة فضاعت شخصيتي. يبقى مش فاهم الوداعة، لأن المسيح كان وديعا وشخصيته كانت قوية جدا. واحد مثلا يقول أنا أريد أن أسلك في فضيلة الدفاع عن الحق. حلو خالص، محدش يعرضك ان الدفاع عن الحق فضيلة، لكن ما هو الحق اللي انت بتدافع عنه؟ ما جايز بتدافع عن قضية خاسرة. زي واحد متحمس لانسان والانسان ده ماشي غلط وفاكر انه بيدافع عن الحق. لازم تكون فاهم فعلا ما هو الحق، ايه هو الحق اللي انت بتدافع عنه. مش في انسان بيدافع عن حاجة وهو يجهل حقيقة الامر ومع ذلك بيدافع. اهو متحمس، زقوه في التيار اتزق، سخنوه سخن، نفخوه اتنفخ. بيقول ايه؟ ملأ الجو بلاش دي البيت السخطير. بيقول يا له من ببغاء عقله في أذنيه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه، أثر البهتان فيه وانطوى الزور عليه. يا له من ببغاء عقله في أذنيه. واحد حط
1: في ودانه كلام يتحمس للكلام سخ انفعل، قال لازم ادافع على الحق. طب استنى يا حبيبي، فين الحق ده؟ ايه اللي عرفك؟ ايه اللي عرفك؟ اذا قبل ما تقول الدفاع عن الحق لازم تقول ما هو الحق. هل الحق هو ما تعتقد انت انه حق؟ هل الحق هو ما تعتقد انت انه حق؟ او هل الحق هو ما يعتقد مشيروك وموجهوك انه هو الحق؟ ولا الحق في حقيقته شيء اخر؟ دي نقطة. ثاني نقطة، انت بتقول ادافع الحق اللي فضيل، كويس، لكن كيف تدافع عن الحق؟ ما هو الاسلوب اللي بتدافع عنه؟ في انسان يقول الدفاع عن الحق، هتفضل، ومن اجل الدفاع عن الحق يشتم ويزعق ويجين ويلخبط الدنيا ويتكبر على الاكبر منه ويتهم كل واحد. مالك يا حبيبي، جرالك ايه؟ يقول لك ادافع عن الحق. وهل تدافع عن الحق بطريقة لا يوجد الحق فيها؟ زي واحد يقول أنا عايز أشيل الزوان من الأرض، وفيما يخلع الزوان من الأرض يتحول هو نفسه إلى زوان. إزاي؟ من أجل خلع الزوان بيشتم، بيدين، بيتخانق، بيظلم. طب ما هي دي طريقة الزوان، هو كده. يبقى عشان نتكلم عن الفضيلة لازم نفهم ما هي الفضيلة. لذلك يقول الكتاب هلك شعبي من عدم المعرفة. ما هو مش عارف، مش عارف الحق فين. هو الناس اللي قالوا اسلوبه اسلوبه ما كانوش فاكرين انهم بيدافعوا عن الحق، اشعروهم بكده، الزن بتاع الكتبة والزن بتاع الفريسيين والزن بتاع الصدوقيين والزن بتاع الكهنة ورؤساء الكهنة، أشعروه، حمسوهم، سخنوهم، فلفلوهم، شطشطوهم، فافتكروا انهم بيدافعوا عن الحق. ده قيل مرة من المرات ان 40 واحد يهودي ندروا نفسهم انهم لا ياكلوا ولا يشربوا ويفضلوا صايمين لغايه لما يقتلوا بولس الرسول. ما هدول فاكرين انهم بيدافعوا عن الحق. والمسيح بيقول تاتي ساعه وقد اتت الان يظن فيها كل من يقتلكم انه يقدم خدمه لله. ما ده فاكر ان ده الحق، بيظن. احنا نمشي بالظن. يبقى الفضيلة لازم الواحد يكون فهم ما هي الفضيلة. حد شيء قال لك انك دفع الحق، لكن فين الحق؟ ما هو؟ واحد يقول للتاني ازاي فلان يحكم على شخص بدون ما يحقق معاه؟ تقول له وانت ازاي تحكم على فلان بدون ما تسمع كلامه وبدون ما تحقق معاه؟ ما الحكاية هي هي هي هي. انت بتتهم غيرك بالظلم في الوقت اللي انت بتظلم فيه اللي بتتهمه بالظلم. اين العدل؟ اين الحق؟ هو لازم واحد يفهم. المحبة مثلا، واحد يقول انا عايز امشي في فضيلة المحبة، اقول له حلو خالص، لكن ما هي المحبة؟ ايه هي المحبة؟ في انسان بيخلط بين المحبة والشهوة، وتكون الشهوة مش محبة. في انسان يتكلم عن المحبة يعني معاهم معاهم عليهم عليهم، مش هي دي المحبة. واحد يفتكر ان لما يحب واحد يدلله، والتدليل مش هو المحبة. يدافع عنه، والدفاع عنه مش هو المحبة. هل انت بتحب واحد بتوصله الى الملكوت هل بتحب واحد بتوصله إلى نقاوة القلب؟ هل بتحب واحد بتقربه إلى الله؟ ولا هل بتحب واحد إنك تسانده في الخطأ والصواب؟ إيه الحب؟

ننغنغهم. هل تظن ان النغنغة، مش عارف هيترجموا كلمة النغنغة ازاي، هل تظن ان النغنغة هي المحبة؟ ما جايز ابنك لو بقى عصامي يبقى شخصيته اقوى، لو ولف على ان كل حاجة سهلة في ايديه يضيع الواد. ما هو الحب؟ ما هو معنى الحب لابنك، لاخيك، لصديقك، لزوجتك، لابيك؟ هل الحب انك تطاوع من هو اكبر منك حتى في الخطأ وتقول اصل انا بحبه؟ لا، ما تجيش كده. ثم كيف تعبر عن الحب؟ تحب واحد يعني تكتب له كل يوم 20 جواب؟ هو ده الحب؟ تحب واحد يعني تكلمه في التليفون بثلاث اربع ساعات؟ هو ده الحب؟ ولا تحب واحد يعني تحب له الخير؟ الخير في معناها الحقيقي. تحب زميلك يعني تغششه في الامتحان؟ هو ده الحب؟ تكون طبيب وبتحب واحد تكتب له شهادة مرضية غلط عشان ياخد اجازة، بتكذب وانت تكذب وهو يكذب، وانتوا الاتنين تضحكوا على المصلحة اللي بيشتغل فيها وياخد اجازة بغير وقع حق؟ ايه الحب يعني؟ وما طريقة التعبير عن الحب؟ عشان كده بقول لكم الفضيلة لازم الواحد يفهمها. ما هي الفضيلة؟ ايه هي؟ ايه هي عموما؟ وايه هي تفصيلا؟ الفضيلة من جهة الاهداف، والفضيلة من جهة الوسائل. فكويس ان تكون المحبة هي من الفضاء اللي تحبها، لكن هل المبالغة فيها صح؟ هل استغلالها استغلال خاطئ صح؟ هل اذا كانت تضر يبقى صح؟ انا عايز الناس يفهموا معنى الفضيلة باستمرار وما حدودها. نقطة ثانية عايز اقولها لكم، وهي الفضيلة هي تكامل، عملية تكامل بين جميع الصفات الروحية السليمة مع بعض، تتكامل معا ولا تتناقض. وياما ناس انضروا لانهم سلكوا في فضيلة واحدة وتركوا الباقي. احنا عشان نسلك في الفضيلة لازم نبقى صورة الله ومثاله. وربنا تجد في صورته الفضائل المتكاملة حتى التي يبدو بينها وبين بعض التناقض. فزي ما قلت لكم كتير ان مثلا الرحمة والعدل عند ربنا موجودين، مش مضافين الى بعض انما ممتزجين مع بعض. الله رحيم في عدله وعادل في رحمته، رحمته كلها عدل وعدله كله رحمة، مفيش تناقض بين العدل والرحمة فيه، مفيش انفصال بين الفضائل عند ربنا، كلها ممتزجة معا وتسير في تيار واحد. المسيح كان فيه الوداعة وكان فيه الشجاعة والاثنين مع بعض، طيب جدا وحازن جدا، الاثنين مع بعض.

يشفق على الجموع، وأيضا لما يلاقيهم بيدنسوا الهيكل يوبخ وينتهر ويقول لهم بيت أبي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. إيه ده؟ نقول له هذا الكلام صعب يا رب؟ مغارة لصوص دي كلمة صعبة أوي. طب ما هي كده. هو أنا لما أحبك لا أصارحك ولا تعتبر المصارحة جرح شعور؟ نقوله ونقوله في محبة برضه. ما هو الفضائل لازم تكون كلها ممتازة مع بعض. تحب ابنك ليل ونهار طبطبة، تقول له حلو خالص يا حبيبي، مفيش مرة الحكاية دي غلط. ما هو عيب الناس انه عايز يمشي في فضيلة واحدة ويسيب الباقي، عايز يمشي في الحب ويسيب التربية، عايز يمشي في التدليل ويسيب التعليم، عايز يمشي في العطف ويسيب الحزم. ما تجيش كده، ما تنفعش. حياة الفضيلة كلها مندمجة في بعضها البعض. الإنسان المتكامل اللي فيه جميع الفضائل زي ما بيبقى صورة الله ومثاله، ما هو ربنا كده. ربنا فيه الحب وأيضا العقوبة. خذوا مثل بولس الرسول بالنسبة لخاطئ كورنثوس، قال وأنا غايب عنكم أحكم كأني حاضر وصيكم. أحكم بإيه؟ بأن يسلم مثل هذا الإنسان للشيطان لإهلاك الجسد لتخلص الروح في يوم الرب. تسليمه للشيطان لإهلاك الجسد فيه الحزم والقوة والتأديب، ولكي تخلص الروح في يوم الرب فيه الحب الطبيعي الروحي. وفعلا قال لهم اعزلوه من وصيكم، عزلوه. جه في الرسالة الثانية بتاعت كورنثوس، جه في كورنثوس الأولى 5، الثانية في كورنثوس الثانية 2، قال لهم لازم تمكنوا له المحبة لألا يبتلع هذا من الحزن المفرط. إذا فيه الحب والحنو وفيه الحزم والعقوبة، الاتنين ماشيين مع بعض. مش الوداعة يعني فراوة في الطبع، لا، برضو الطبع ماسك روحه. الطبع ايه؟ ماسك روحه. فيه الليونة والمرونة وفيه القوة وفيه الحزم، الاتنين ماشيين مع بعض. الاتنين ماشيين مع بعض زي العين مثلا. تبص في العين تلاقي في وقت من الاوقات العين فيها شدة، وفي وقت من الاوقات تلاقي فيها حنو، وهي نفس العين حسب الاستعمال في الوقت المناسب. بولس مثلا يقول اكتب اليكم انا بولس الذي هو في الحضرة ذليل وفي الغيبة متجاسر عليكم. يقول عز وبخ انتهى، وبعدين طريقة التوبيخ يقول 3 سنين وصيكم لم افتر ان انذر بدموع كل احد. يبقى فيها الانذار وفيها الدموع. ده الكتاب بيقول اذا لم توبخ ابنك يبقى بتقتل نفسه. تقول يعني ايه اوبخ؟ اقول لك وبخ، لكن توبخ على ايه؟ على غلطة تكون واضحة، وطريقة التوبيخ تبقى ايه؟ تقول لي اخلط التوبيخ بالشتيمة بالضرب، يبقى خلطت الخطية بالفضيلة. اذا ممكن توبخ بسبب روحي وباسلوب روحي. واخدين بالكم الكلام ده؟ هقوله تاني. ممكن توبخ بسبب روحي وباسلوب روحي.

اسلوب الروحي مفهوش قسوة، والاسلوب الروحي مفهوش شتيمة، والاسلوب الروحي مفهوش ظلم. يبقى واحد ممكن يوبخ بدون ما يظلم، بدون ما يقسو، بدون ما يخطئ الى الشخص اللي قصاده. الواد عارف ان امه بتحبه وبتعطف عليه، نفس الايد اللي بتطبطب عليه هي الايد اللي بتقرص ودان، لكن عارف ان ايد بتقرص الودان وهي في نفس الوقت حنينة. ارصب حنية، ارصب ايه؟ حنية، وارصب بعدها طبطب، وبعدها شوكولاتة، وبعدها ارصب تاني. الحكاية ماشية. لازم الواحد تكون شخصيته متكاملة، فيها دية وفيها دية. لكن انسان لا يعاقب ابدا ويفتكر ان دي الروحانية، يبقى مش فاهم الروحانية، لان ربنا عاقب. فهل ربنا اخطأ حينما عاقب؟ لا طبعا، الله لا يخطئ. يفتكر الحب بدون تأديب؟ الله أدب. فهل الله أخطأ حينما أدب؟ حاشا. إذا ممكن الاثنين يمروا مع بعض. يمروا إيه مع بعض؟ والإنسان الحكيم ممكن يعاقب ويشرح، أنت غلطت في كذا وفي كذا وفي كذا، والعقوبة دي لصالحك. العقوبة دي لصالحك. وما تكونش عقوبة فوق طاقة الإنسان إنه يحتملها. يكون في حدود الاحتمال. واحد يعرف ازاي بيشتغل كده، يعرف ازاي بيشتغل كده، زي واحد بيسوق عربية يعرف امتى يسرع وامتى يبطأ، وامتى يحط رجله على البنزين، وامتى يحط رجله على الفرملة، وامتى يوقف العربية، وامتى يمشيها، فهم؟ وامتى يصلح العدد اللي جواها. يعني كده نقرأ كل حاجة، وشايف اللي قدامه وشايف اللي ورا وشايف اللي جنبه، واخد باله كده وزنها وزن تمام كده. يبقى الفضيلة عايزة توازن، توازن بين الفضائل وبعضيها. زي الشخص مثلا يقول انا اعمل لنفسي تدريب روحي اني لا اتكلم. ليه يا حبيب؟ هو الكلام خطية؟ مين قال الكلام خطية؟ لو كان الكلام خطية، امال ايه معنى كلمة التعزية؟ وايه معنى كلمة المنفعة؟ وايه معنى كلمة المشورة؟ وايه معنى كلمة الحكمة؟ وايه معنى كلمة التعليم؟ الكلام مش خطية. ويقول لك الصمت فضيلة، ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. ده في وقت معين، في وقت معين ربنا يضع حافظ لسمك وبابا حصينا لشفتيك، وفي وقت ثاني قل افتح يا رب شفتي لينطق فمي بتسبحك. يبقى مرة يغلق ومرة يفتح، لكن شفتيك دول يبقوا مبرشمين طول العمر، لما تبقاش فضيلة. ده انا فاكر زمان كتبت مقالة عنوانها احيانا ندان على صمتنا، احيانا ندان على صمتنا. بيقول لك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. ففي كلام يجيب لك بر وفي كلام يجيب لك دينونة. يبقى مش كل كلام بر ومش كل كلام خطية. والصمت احيانا يبقى الصمت غلط. ده بطرس الرسول لما قال لهم ما تتكلموش على المسيح، قال لهم مش ممكن، نحن لا نستطيع اننا لا نتكلم. مش ممكن، هنتكلم عن الكلام. تشوف واحد مظلوم وممكن تشهد شهادة حق وتنقذه وتقول ما تكلمش ناخد تدريب صمت، بيبقى صمت الخطية. لازم تقول كلمة وتنقذه. تشوف واحد زعلان وتعبان وما تقولوش كلمة عزاء، بيبقى صمت الخطية. يبقى الفضيلة انك انت تفهم متى تتكلم ومتى تصمت.
وكيف تتكلم وكيف تصنع. ويبقى للكلام وقت وللسكوت وقت ولكل شيء تحت السماوات وقت. تقول انا احب حياة الخلوة والوحدة. طب وليه ما تحبش حياة الخدمة؟ القديسون كانوا يعرفون تماما متى تكون الخلوة ومتى تكون الخدمة، فكانوا يخدمون احيانا ويختلون احيانا. يبقى ازاي تجمع بين الاثنين؟ ازاي تختلط بالناس بحيث لا تخطئ في الاختلاط؟ وازاي تبعد بحيث لا تقصر في حق احد حين تبعد؟ تعطي للتأمل وقت وتعطي للخدمة وقت. في انسان يخش في الخدمة ليل ونهار بحيث انه لا يبقي لنفسه وقتا للصلاة ولا للقراءة ولا للتأمل ولا لروحياته. يقول لك اعمل ايه غصب عني الخدمة؟ لا يا حبيبي، لازم تقيم توازنا بين الفضائل. ما تكونش الخدمة على حساب حياتك الروحية، وما تكونش حياة التأمل على حساب الخدمة. لكل شيء وقت وكل شيء بميزان، يتعامل بالميزان، فالفضائل كلها ماشية مع بعضيها. تعرف متى تفرح بالرب وتعرف متى تنسحب وتمتلئ عيناك بالدموع امام الرب. وممكن تكون عينيك، تقول لي طب الكتاب بيقول افرحوا في الرب كل حين. هقول لك ممكن تكون منتهك وعينيك مليان بالدموع وفرحان. فرح حقيقي للرب هو الدموع ما فيهاش فرح؟ ومع ذلك عشان تفرح بالرب لازم تفرح بالعلاقه الطيبه دي. فإذا ما كانش في علاقة طيبة يبقى جه وقت الدموع، جه وقت الانسحاب. لكل شيء تحت السماوات وقت، لكن تفرح في وقت الخطية تبقى غلطان، وتبكي حين ينبغي الفرح تبقى غلطان. بيقول لك فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. هنا بقى الفضائل اللي تكون مندمجة ببعضها البعض، متكاملة مع بعضها البعض. ما تكونش فضيلة على حساب خطية، لا، او فضيلة مندمجة بخطية، لا. يعني مثلا واحد يقول الغيرة المقدسة، نقول كويس، الغيرة المقدسة تخليه يلخبط في الناس، وباسم الغيرة يخطئ، وباسم الغيرة يتهم، وباسم الغيرة يقول. الجيل ده كله جيل فاسد وشرير، كل جيل على بعضه. طب يا اخي نقي شوية كده. باسم الغيرة تجد ان هذا الشخص عاصفة هوجاء تكتسح كل شيء، هي دي الغيرة؟ او واحد يكون مسؤول عن النظام، فلانه هو عايز ينظم يزعل ده ويزعل ده ويخلي الناس كلهم هيجين عليه. ممكن تحفظ النظام بالنظام، تحفظ النظام من غير ما تزعل حد، تحفظ النظام بصورة روحية يعني تخلي الناس يحبوه وتخلي الناس يحبوا النظام. ما هي فضيلة، واحد ماسك فضيلة واحدة اللي هي النظام، ومش ماسك فضيلة حسن المعاملة واللطف والرقة والاسلوب الطيب. واخدت لوحديها كده. اوعى تفتكر الفضيلة زي واحد يروح عند الجزار يقول له اقطع لي كيلو من الحداد. لا يا حبيبي، ده كله على بعضه، تاخده لحمة بعظم بكل.
لكن تقطع حتة لوحديها دي متنفعش، تنفعش حتة تاني. فضيلة كلها على بعضها، الفضيلة هي الحياة كلها، الفضيلة هي الحياة كلها. تكون بسيط وتكون حكيم، تكون رقيق وتكون حازم، تكون وديع وتكون قوس، كله ماشي مع بعض، كله ماشي مع بعض. وتعرف متى تستخدم الفضيلة في حينها الحسن. بيقول تفاحة من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في وقته، كل حاجة في وقتها تبقى ماشية تمام. كذلك الفضيلة تحتاج إلى عملية تنسيق، ما دام الحكاية بالشكل ده يبقى تحتاج لعملية تنسيق. يعني ايه تنسيق؟ عملية تنسيق بين الذات والآخرين. ما هو في إنسان عايش لذاته، وفي إنسان عايش لآخرين، وفي إنسان بينسق، بينسق بين الذات والآخرين. الكتاب بيقول تحب قريبك كنفسك، يعني ما قالش نفسك ما تحبهاش، ما قالش نفسك ايه ما تحبهاش، قال تحب قريبك كنفسك. مين يبغض نفسه؟ مش ممكن. فكيف تحب نفسك محبة روحية وتحب قريبك محبة روحية كنفسك؟ لا تفضل نفسك عليه. ما في انسان بيحب نفسه محبة خاطئة وبيضرها. برضو كلمة محبة النفس عايزة فهم، يعني ايه تحب نفسك؟ تحب نفسك يعني تبقى اناني؟ لا، الكتاب ما بيقولش كده. ده اللي يحب نفسه ممكن يقدمها يبذلها، فبذل الذات نوع من انواع محبة الذات. كتاب الاثنين مع بعض. امام الناس العاديين اللي بيمشوا بالقاموس، يعني يشوف الكلام موجود في القاموس، القاموس اللغوي مش القاموس الروحي، القاموس الروحي ليه تعريف اخر. يقول لك احب ذاتي غير ان انا ابذل ذاتي. تقول له لا، في القاموس الروحي تحب ذاتك يعني تبذل ذاتك، لكن مش تحب قريبك يعني تبذل قريبك. هنا الحكاية تختلف. تحب قريبك يعني ممكن تبذل ذاتك من أجل قريبك. وتحب قريبك أيضا تعلمه بذل الذات. ما هو برضو دي كده، يعني أنت تحبه معناها تقول له عيش في الطريق الواسع؟ لا، لما تحبه تعلمه بذل الذات، فيبقى برضو مشيت في نفس الحكاية، بس يبذل ذاته بإرادته مش أنت اللي تبذله. هل الحياة الروحية إذن هي بذل مستمر؟ هي عطاء مستمر ولا عطاء وأخذ؟ عطاء وأخذ. لكن اللذة في الحياة الروحية إنك تأخذ فيما تعطي، يعني وإنت بتعطي بتشعر بلذة في العطاء، فبيبقى بتاخذ لذة وإنت بتعطي. زي الام اللي بترضع ابنها، هي بتعطيه ما يشربه وما يتغذى به، وهي نفسها بتتغذى بمحبته، وبيبقى من اسعد اوقاتها طفلها في حضنها بيرضع منها. فاللي بترضع دي بتعطي ولا بتاخذ؟ بتعطي وبتاخذ، وبتاخذ اثناء العطاء. لا بالعكس، لو اتحبس اللبن في ثدييها تعيا وتمرض، ولازم تروح عند الدكتور يقول لها تنزليه بطريقة الناس. فهي بتشعر بلذة فيما تعطي، بتشعر بلذة فيما تعطي. زي الأب وهو بيجيب لابنه حاجة وبيعطيه بيبقى فرحان انه بيعطي ابنه حاجة. فالعطاء والأخذ في الروحيات مش كلمتين عكس بعض، ده عكس بعض في قاموس اللغة، في مختار الصحافة حاجة زي دي. لكن في الروحيات الأخذ والعطاء
ماشيين مع بعض. الإنسان يأخذ فيما يعطي ويعطي فيما يأخذ، كله ماشي مع بعض. لا أنت وأنت بتحل مشكلة إنسان تعبان وتحل المشكلة فعلا، بتبقى بتعطي ولا بتاخذ؟ ده أنت يمكن بتكون فرحان اللي حلت مشكلة الراجل ده يمكن أكتر من فرحه هو، فبتاخد فرح في العطاء، بتاخد بتاخد مش مجرد كله عطاء. إذا عملية التنسيق بين العطاء والأخذ وتأخذ فيما تعطي، دي مبادئ روحية. أفكر كتبت باب طويل عن الموضوع ده في كتاب تأملات في حياة الأنبا أنطونيو ستريت روح. يبقى الفضيلة عايزة التنسيق بين النفس وبين الآخرين. الفضيلة أيضا عملية تنسيق بين الحق والواجب. تقول حقوقي، أقول لك واجباتك، الاثنين يمروا مع بعض. في إنسان يطالب بحقوقه فقط وأقول لك المطالبة بالحق عيب، أقول له مش عيب، لكن في نفس الوقت معاها أداء الواجب. تطلب من والديك حقوقك الخاصة كويس، لكن تؤدي واجباتك نحو والديك. المرأة عايزة عطف من زوجها ومن حقها، ده صح، لكن في نفس الوقت تؤدي واجباتها نحو جزء، الاثنين يمروا مع بعض. تعمل تنسيق بين الحق والواجب. التنسيق بين الحق والواجب ده موضوع طويل مش وقته دلوقتي. تعمل تنسيق بين الحرية والالتزام. من حقك انك تكون في حرية، ولكن في نفس الوقت لازم تلتزم بنظام خاص يحفظ الحرية من الانحراف. يبقى الاثنين ماشيين، لكن حر يعني تعمل ما تشاء ولو اضررت بالاخرين، مش ممكن. في تنسيق بين الحرية وبين حقوق الناس وبين حقوق المجتمع وبين حقوق ربنا وبين النظام العام وبين القانون. خلاص لسه خلاص، ثم عشان نكمل بعدين.

0: Eleisoni mes osios upatiro pantokrator penegatrias eleisoni mes. Allahumma magalna ustahakina nakula bishukra aben allazi fi samawat.
1: يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لكم مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد الأبد آمين. خيم بخريستوس يسوس بين شوش
0: شلي لفلوغيتي
2: إيبي بروسف كيستوسيتي
0: إيريني باسي
1: كيتو بنفماتي
0: فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا وعنا حفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وتبنا لهذه الساعة هو أيضا فنسأل أن يحفظنا بهذا اليوم المقدس كل أيام

المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك.

0: فنسأل الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا اذكر يا رب نفوس عبيدك أبائنا وأخوتنا الذين رقدوا. تفضل. أبانا وأخوتنا الذين رقدوا.
1: اطلبوا عن أبانا وأخوتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء، بين قديسين وسائل ساقفة، بين الأساقفة، بين القمامسة، بين القسوس وإخوتنا الشمامسة، بين الرهبان وبين الألمانيين، وعن نياح كل المسيحيين، لكي المسيح لنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، نحن أيضا يصنع معنا رحمة.

0: تفضل يا رب، نيح نفوسهم جميعا في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تر عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعددت يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، أنت كصالح ومحب البشر اللهم اغفر لنا لهم عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد فواحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، فإنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم ويستحقوا ملكوت السماوات، أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك.
1: يا رب رحم. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت رب إله أبانا وإزاي بركة واسمك القدوس مملوء مجدا الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا رغم استتكالنا عليك، لأن عيني كل تترجاك، لأنك أنت تستعطيهم طعاما في حيني. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء بطرد الأرض كلها، وأنت رب تحفظنا تنجينا من هذا الجيل للأبد أمين. مبارك أنت رب علمني عدلك، مبارك أنت رب فهمني حقوقك، مبارك أنت رب أنا لي برك. يا رب رحمتك دائما الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة. نورك يا رب عين النور، فلتأتي رحمتك الذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب. لك درجة البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن والأبد أمين. جاد الاعتراف للرب وترتيل اسمك وعلى عليه أن يخبر برحمتك غدوية تحقق في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام الموات على السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولا دهر دور كلها أمين. أيها ثالوث القدوس ارحمنا، أيها ثالوث القدوس ارحمنا، أيها ثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك شفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا أخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوسهم يا مانا بلا خطايا، يا رب ارحمنا الذي بلا خطايا، يا رب عيننا قد البطن إليك لأن لك المجد العز التقديس المثلث. يا رب ارحمني، يا رب ارحمني، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي غد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. خيم بخريستوس إيسوس بين شوي سامين الليلويا شيريني تنتي هيروث ثواب اثنين ويت وين برسنو سنسين بنتي مصنوط اثما فين بخريستوس
2: ايني وانتين بروس في اقصار فشين ريت فكان النوفين عنيبون
1: شيري ثي تصميسي نان بيويني انطايف مين بخريستوس بين نوتي تي برسنو سيس اوه
2: ماتي وفشو سري بول فنار سيكت فكان النوفين عنيبون
1: تي برسنو سماري ام تي ثوتو كوسس وواب تي بروستاتي سيتي نوت تابينجينو ستاتي مترومي
2: ألف لزبابين أريكو نارم بخريسوس يطرف روبوس نارم

نعظمك يوم النور الحقيقي انما جئتك تعذر القديسه ولاده الاله لانك ولدت لنا مخلص العالم اتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا الملك المسيح فخر رسلك ليه شهداء تليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بثالوث القدوس بلاهوت واحد ناس كلها نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الى حق من الى

حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجله نحن البشر من اجله خلاص ان نزل من السماء وتجسد ان الروح القدس من مريم العذراء ان صلب عنا العهد بيلاطس بونتيوس تلمك وراقهم بين الموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد للسموات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجدي ليدين الاحياء والاموات الذي ليس الملك انقضاء نعم نؤمن بروح القدس الرب المحيي منبثق من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن ناطق الانبياء بكنيسه واحده مقدسه جامعه رسول

0: Evangelio.
1: قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصلوا من بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير والتلميذ.

رب أسكن قدر تسمى علينا نور وجهك يا رب، أعطيت سرورا لقلبي لأنك أنت وحدك يا رب أسكنتني على الرجاء. الليلويا. مبارك الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. قال لهم يسوع: متى رفعتم ابن الإنسان؟ فحينئذ تعلمون إني أنا هو، ولست أفعل شيئا من ذاتي وحدي، بل وكما علمني الأبي فبهذا أتكلم، والذي أرسلني فهو معي ولم يتركني وحدي، لأني أصنع في كل

يقول لليهود الذين آمنوا به: إن أنتم ثبتتم في كلامي فبالحقيقة أنتم تلاميذي، تعرفون الحق ويجعلكم الحق أحرارا. فأجابوا وقالوا له: نحن ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، فكيف تقول أنت أنكم تصيرون أحرارا؟ أجابه يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية فهو عبد للخطية، والعبد ليس بثابت في البيت إلى الأبد، أما الإبن فهو يثبت إلى الأبد. فإن حرركم الإبن فحقا تصيرون أحرارا. أنا أعلم أنكم نسل إبراهيم، لكنكم طلبتموني لتقتلوني، لأن كلامي ليس بثابت فيكم. وما رأيت عند أبي فهذا أتكلم به، وأما أنتم فما سمعتموه عند أبيكم فإياه تصنعون. فأجابوا وقالوا له: أبونا هو إبراهيم. قال لهم يسوع: لو كنتم أنتم بني إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، وأنتم الآن تطلبون أن تقتلوني. إنسان قائل لكم الحق الذي سمعتم من الله، هذا لم يفعله إبراهيم، أنتم تصنعون أعمال أبيكم. قالوا له: لسنا نحن مولودون من زنا، ولنا أب واحد وهو الله. قال لهم يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأنني أنا خرجت من الله وأتيت، فإني لم آتي من ذاتي وحدي، بل

0: أبانا الذي في السماوات تقدس يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأمين Εν πε Χριστός Ιησούς πεν σοι.
1: Τος κύφαρος ημών του Κυρίου κλίναχτη.
0: Νόμιον σο Κύριε.
1: Δόσχομεν σε μάτα βουβόμι.
2: Ειρήνη πόση.
0: Και τον νευμάτι Ιησού.
2: Αιώ السيد رب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألامه المخلصة المحية الذي نفخ في تلاميذ القديسين وسطهار المكرمين قائلا اقبل الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من أمسكتموها عليهم سكت أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض ويربطوا وحلوا كل ربطات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك آبائي وإخواتي وضعفي المنحنين برؤوسنا أمام مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك اقطع كل ربطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك بعلم أو بغير علم بالقول أو بالفعل أو بالفكر أو بصغر النفس أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح ومحب البشر بغفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حالل سائر شعبك املانا من خوفك قومنا إرادتك المقدسة لأنك أنت إلهنا بغفران.

0: أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين كل الشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبز الذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا مرضتش أقعد عشان لو قعدت مش هتشوفوني. أنا عارف الحكاية دي من زمان. أبونا داود عمال يتحايل عليا عشان أقعد على الترابيزة بس مش منفذتلوش وعده. في إنجيل الساعة الثالثة اللي احنا بنصليه كل يوم يقول السيد المسيح لتلاميذه، والحقيقة هو مش بيقول لتلاميذه بس، هو بيقول لنا احنا كمان

يقول سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. فالوصية بتاعت المسيح للتلاميذ ولينا وصية للإطمئنان. بس أنا عايز أسألكم سؤال، هو ممكن إنسان يعيش في حالة إطمئنان وسلام داخلي وعدم قلق؟ ممكن الواحد يعيش في إطمئنان وسلام داخلي ما يبقاش عنده قلق؟ الإجابة إيه؟ أنتوا ما بتجاوبوش خالص؟ لا أنتوا يا أبونا داوود، ما ينفعش الكلام ده، لازم تتجاوبوا معايا. ممكن الواحد يعيش في إطمئنان؟ ممكن. حلو. طب إزاي؟ أنا هقول لكم إزاي. إحنا بنقدم لربنا تقدمات كتيرة قوي، يعني تقدمات مادية، تقدمات روحية، كلها حاجات كويسة. لكن الحقيقة احنا عايزين نقدم حاجة تانية. عارفين نقدم ايه؟ نقدم نفسنا. انا عايز اقدم ذاتي للمسيح. يعني ايه اقدم ذاتي للمسيح؟ يعني اخضع مشيئتي الخاصة لمشيئة ربنا، وارادتي لارادة ربنا. يعني بالمعنى كده الدارج، نسلم حياتنا للمين؟ للمسيح. تسليم الحياة للايه؟ للمسيح. سلم حياتك للمسيح، يسلموها حياة التسليم. واخترنا الحتة دي لأن الحقيقة الست العذراء، أنا مش هتكلم عنها النهاردة كتير، يعني بس هذكر لكم بس حتة صغيرة. الست العذراء أكبر مثل في حياة التسليم. سلمت حياتها كلها لمين؟ لربنا. خدت بالكم ازاي؟ تسليم الحياة معناها ايه؟ تسلم حياتك كلها، يعني تسلم فكرك وتصرفاتك وأقوالك وأفعالك، تبقى كل حاجة في حياتك مطابقة لمشيئة مين؟ لمشيئة ربنا. عشان كده بولس الرسول بيقول عبارة حلوة، يقول ايه؟ فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. والحقيقة السيد المسيح عودنا انه لما يقول لنا حاجة لابد هو يكون ايه؟ بيعملها. صح؟ صح؟ انتوا شكلكم نايم الاول. صح كده؟ المسيح ادانا مثال، هقول لكم ازاي. شوف يقول ايه؟ يقول نزلت من السماء لا لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي ايه؟ ارسلني. انا نزلت من السماء مش عشان اعمل مشيئتي، انا هعمل مشيئة اللي ايه؟ ارسلني. مين اللي ارسله؟ الاب. طب الاب كان عايزه يعمل ايه؟ حد يعرف؟ الاب كان عايز يعمل ايه؟ عايزه يقدم الفداء والخلاص لمين؟ للبشرية كلها. عايزه يموت من اجل البشرية. ومرة تانية في بستان جسيماني قال عبارة تانية جميلة خالص، يقول ايه؟ ان شئت ان تعبر عني هذه الكأس، بيكلم الاب برضو، ان شئت ان تعبر عني هذه الكأس ولكن لتكن لا ارادتي بل ارادتك انت. بلاش ارادتي انا يا رب، ايها الاب ارادتك انت هي اللي تمشي. مع ان الحقيقة ارادته وارادت الاب ايه؟ واحد. خدت بالكم ازاي؟ فالمسيح قال الكلام ده عشان يعلمنا. يعلمني ايه بقى؟ يعلمني ان انا تبقى مشيئتي زي مشيئة ربنا، وارادتي تبقى زي ارادة ربنا. اللي عايزه ربنا انا كمان ابقى عايزه. خدت بالكم ازاي؟ وانتوا الحقيقة كل يوم وكل وقت بتقولوا الحكاية دي مرات كتيرة بس انت مش تاخد بالك. عارف بتقول ايه في الصلاة الربانية؟ بتقول ايه؟ حد يعرف؟ لتكن مشيئتك. احنا بنقولها كده وخلاص من غير ما نقعد نفكر. لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الايه؟ كذلك على الارض. خدت بالكم ازاي؟ وعايز اقول لكم حاجه لطيفه جدا. ايه؟ في السماء مشيئه ربنا بت بت

بتمشي خالص، يعني مش هنلاقي ملاك بيعترض على ربنا، ولا نلاقي حد من القديسين واقف يجادل مع ربنا، مش هتلاقوا الكلام ده. مشيئة ربنا في السماء بتنفذ، بتمشي، لكن على الأرض بيحصل لها إيه؟ هل مشيئة ربنا ماشية على الأرض؟ هل مشيئة ربنا في كل وقت بتمشي على الأرض؟ للأسف لا. عارفين إيه اللي بيعطل مشيئة ربنا في الأرض؟ إيه؟ حرية إرادة الإنسان. هو ربنا لما خلقني إداني أنا حرية زيه، على نفس الشكل، زي ما هو حر أنا كمان بقيت حر. بس للأسف الشديد إحنا بقينا نستخدم حرية الإرادة اللي دهالنا ربنا ضد مين؟ ضد ربنا نفسه. هو يبقى عايز حاجة وأنا عايز إيه؟ حاجة تانية. حط بالكم إزاي؟ فالنهاردة أنا عايز أكلمكم كده، يعني مش هطول، أنا عارف عشان أنتوا تعبتوا من الإيه؟ من العظات الكتير. فهقول لكم بس إيه؟ نقط صغيرة يعني. في حياة التسليم هناك مصاعب بتقابلنا عشان نسلم حياتنا لربنا. خدت بالك ازاي؟ يعني عشان اسلم حياتي في ايد ربنا مش سهل. انت بتقول الكلام ده بقكوا بس، لكن في الواقع حاجة تانية خالص. ففي صعاب بتقابلني ان انا اسلم حياتي لربنا. اول حاجة من ضمن الصعاب دي اسمها الشعور بالذات. الشعور بالذات ايه؟ أنا الحقيقة أقدر أعمل، الحقيقة أنا قوي، الحقيقة أنا عندي إمكانيات، الحقيقة أنا تفكيري جميل، الحقيقة أنا ذكي، الحقيقة أنا فهلاوي. إيه رأيكم؟ أيوة أنا بقول كده، أنا أقدر أعمل وأعمل وأعمل. فأول عقبة إن أنا أسلم حياتي لربنا الذات بتاعتي. بدل ما انا اقدر اعمل اسيب ربنا يعمل ليه؟ انا اقدر اعمل. الحكايه دي على فكره لو الناس اللي بيدرسوا وبيقروا كتير كانت موجوده زمان في حاجه اسمها الشيوعيه. فاكرين حد بيدرس تاريخ؟ الشيوعيه كان يقول لك ربنا ايه؟ احنا بنعمل، انا دراعي بيعمل اله ودماغي بتصمم، انا اللي بعمل. الشعور بالايه؟ بالذات. تاني حاجة تقف في طريق تسليم حياتي ربنا حاجة اسمها الرغبات الخاصة. يعني ايه الرغبات الخاصة؟ انا عايز حاجات معينة في دماغي، انا عايز انفذ حاجات. خدت بالكوا ازاي؟ انا بحب الحاجة الفلانية وعايز، عندي تطلعات، عندي طموحات. ممكن الطموحات دي تتفق مع إرادة ربنا، وممكن الطموحات ما تتفقش مع إيه؟ مع إرادة ربنا. خدت بالكوا إزاي؟ فكل واحد فيكم عنده طموحات، صح؟ مش كده برضو؟ واحد عايز يبقى غني، واحد يبقى عايز يبقى عنده بيوت وعمارات ويملك، واحد عايز يبقى يعني له صيت وغنى ويبقى مشهور. دي رغبات خاصة كل واحد فيكم عايزها. فأحيانا الرغبات الخاصة تقف ضد إرادة ربنا. يبقى الشعور بالذات أنا أقدر أعمل، والحاجة التانية الرغبات بتاعتي الخاصة بيا والشهوات بتاعتي. تالت حاجة ممكن تقف ضد ان انا اسلم حياتي لربنا العقل. العقل، خدت بالكوا ازاي؟ في امور قد ندرك انها تتعارض مع العقل. يعني في حاجات مثلا لما اقولها لك تقول يا ابونا ايه الكلام ده؟ ده العقل ما يصدقهاش. يا ابونا قول كلام كويس، ده العقل ما يقدرش ايه يستوعب الكلام الغريب اللي انت بتقوله. ففي امور في حياتنا العقل بيقف ضد ارادة مين؟ ضد ارادة الله. خدت بالكوا ازاي؟ امور كتيرة بتقعد انت تفكر فيها وتعمل لها الف حساب، والامور دي ممكن ما توافقش
إرادة إيه؟ إرادة الله.

يبقى الذات رغبات خاصة والعقل ممكن تقف في طريق ان انا اسلم حياتي لربنا. طيب طب اعمل ايه؟ اعمل ايه عشان اسلم حياتي في ايد ربنا؟

لكم مثال، مثال واضح وموجود في وسطكم. ايه؟ شاب عايز يتزوج، خدت بالكوا ازاي؟ دي حاجة وحشة، دي حاجة كويسة مش كده؟ بس الحقيقة هو عايز له متطلبات خاصة. ايه؟ عايزة شعرها اصفر، وعايزها بيضة، وعايزها عينيها ملونة، وعايزها مناخيرها طويلة، وعايزة ودانها صغيرة، وعايزها مش عارف ايه. ايه دي؟ اصله بيدور على ايه؟ على الشكل. يقوم ربنا يقول له ايه؟ يا حبيبي مش كل حاجة الشكل، مجهز لك واحدة كويسة، ها؟ بس مش ملكة جمال. الحقيقة ملكة جمال فين؟ في القلب وفي التصرفات. عندها حاجات حلوة غير الجمال الخارجي، فتقف رغباته ضد رغبات مين؟ ضد رغبات ربنا. وتقف إرادته وتفكيره ضد مين؟ ضد ربنا. ويقف بقى يقول له ايه؟ بص يا رب، انا عايز واحدة من ايدك بس فيها الشروط دي. يبقى عايزها حسب مين؟ حسب ايه؟ صحصحوا معايا، مش فيش فبان هنا عايزين تبقى حسب ايه؟ حسب رغباته هو، مش حسب إرادة ربنا. اكمل لكم بقية القصة؟ اكمل لكم بقية القصة؟ فيمشي حسب ايه؟ رغباته. يحصل له ايه؟ مش هقول في الميكروفون. ويجي في الاخر يقول لك ايه؟ شوف ربنا عمل فيا ايه؟ لا صدقني، مش ربنا اللي عمل فيك، انت اللي مشيت حسب ايه؟ انت ما سلمتش ارادتك لمين؟ للمسيح، فمشيت حسب ارادتك انت. لذلك لا يكون تسليم الحياة لله تسليم كامل. من يريد أن يسلم حياته لله لابد أن يتخلى عن رغباته وشهواته الخاصة حتى في الأمور الروحية. خلوا بالكم، وهديكم مثل تاني. يمكن النهاردة في الإنجيل جت سيرة أبونا إبراهيم، أب الآباء. إيه بقى اللي حصل لأبونا إبراهيم؟ أبونا إبراهيم ده قاعد عايش في بلد اسمها أور الكلدانيين، عايش في وسط أهله وعشيرته وبلده وناسه، ودي بلد مستقرة وكل حاجة فيها كويسة. ما عندوش رغبة أنه يسيب الإيه؟ البلد اللي هو فيها. قام يجيله صوت من ربنا يقول له إيه؟ أترك أهلك وعشيرتك وناسك دول وبلدك واخرج للإيه؟ للأرض اللي أنا حوريك ليها. يا رب ده أنا هتبهدل، هطلع بخيمة، انا كنت عايش في بيت كويس، اطلع بخيمه واتبهدل واتنقل. فابراهيم يقول لا، انا بطيع مين؟ انا بطيع ربنا، انا مسلم حياتي لمين؟ لربنا. ويطلع ابراهيم من ارض الاور الكلدانيين دي للارض اللي هيوريها له ربنا، اللي هيقصر فيها نسله حسب ايه؟ زي رمل البحر، زي ما بيقول رمل البحر ونجوم السماء. فيمشي إبراهيم ويسلم حياته لمين؟ لربنا، تتبارك حياته. عارف بقى إبراهيم ده هو أب الآباء، لما في مرة من المرات ما مشيش حسب ما سلم حياته لربنا، وقع وقعة جامدة. حد يعرف؟ لما جه في مرة إبراهيم ما خدش رأي ربنا ولا مشي حسب ما ربنا عايز، وقع وقعة جامدة. حد يعرف؟ نعم، لما نزل، برافو، لما نزل مصر بأيام المجاعة ما نزلش حسب ما ايه؟ ما ربنا قال له. ربنا ما خدش رأي ربنا، فنزل حسب إرادته وتفكيره، وقع وقعة ايه؟ جامدة، كان هيضيع فيها. انا بس حبيت اجيب لكم مثل ان الشخص اللي مش مسلم حياته لربنا وماشي ورا تفكيره الخاص ممكن يتعثر في السكه. تاني حاجه، عشان تسلم حياتك لربنا لازم تتضع، لازم تتضع. خدت بالكم ازاي؟ لا يمكن للانسان ان يسلك في حياه التسليم الا بالاتضاع. ليه؟ لان

الإنسان الواثق في نفسه ومتأكد من نفسه هيعتمد على ذاته وعلى فكره وعلى قدرته. تقول له ربنا هيعمل لك، يا ربنا هيعمل لي إيه؟ كان عمل لغيري. ربنا يقدر يديلك، ما كان يدي غيري. شخص معتمد على إيه؟ على ذاته. فخليك متضع شوية. الإنسان لا يستطيع أن يسلم حياته إلا إذا كان إنسان بسيط متضع. عشان كده الشخص المتكبر والواثق من نفسه مش ممكن يسلم حياته في دين ربنا، ولو سلمها لربنا يخضع كل تعاملات ربنا معاه لتفكيره. ربنا عمل لي كده ليه؟ ربنا اداني كده ليه؟ ربنا وقعني الوقعة دي ليه؟ ربنا جوز لي الست دي ليه؟ ربنا عمل فيا ليه؟ يقعد يجادل ويناقش في الأمور اللي ربنا اداله فيها إيه؟ تصرف. المجادلة والمناقشة في كل تصرف ومعاملة. قد يقاوم الإنسان ويصور له فكره أمور يرى أنها سليمة. إيه؟ إنسان حكيم في عيني نفسه. أسألكم سؤال عشان تصحصحوا، كم واحد فيكم شايف أنه حكيم في عيني نفسه؟ الحمد لله مفيش حد جاوب. حد شايف ان هو حكيم في عينيه نفسه؟ شايف ان عنده حكمه؟ لا، فيه طبعا. قد يقاوم الانسان لانه يتصور انه حكيم في عينيه. لو جاله كبرياء مش ممكن الكبرياء تتفق مع ان انسان يسلم حياته لربنا. يبقى اتخلى شويه عن رغباتك الخاصه، ها، بلاش تبقى عايز عروسه ملونه. تاني حاجة، خليك متضع. الحاجة الثالثة، خلي عندك إيمان. إيمان يعني إيه؟ يعني إيه إيمان؟ حد يعرف؟ يعني إيه إيمان؟ واثق في ربنا. فيجي واحد يقول لك أنا واثق في ربنا جدا، أنا واثق إن ربنا صالح، أنا واثق جدا إن ربنا بيديني كل شيء صالح. وفي ناس مجربة ربنا كويس قوي، خلي بالكم، يقول لي كده، يقول لي ربنا مش ممكن يديني حاجة مش كويسة. أقول له ده أنت متبهدل، ده أنت عايش عيشة يعني ضنك. يقول لي أبدا، ورا العيشة دي في إيه؟ في خير. خدت بالكم إزاي؟ وأحيانا شخص يحاول يسلم حياته لربنا بس يدخله الشك. ولو دخلك الشك في ربنا بعد شوية بشك، وبعد شوية بخوف، وبعد شوية ببعد عن ربنا. خدت بالك ازاي؟ هذا الانسان الشكاك ما يقدرش يسلم حياته ربنا. يقول لي طب افرض بقى سبت حياتي في ايد ربنا، وربنا بقى ايه كعبلني في السكة، كعبلني داني حاجات مش كويسة. افرض سبت حياتي لربنا هو يدبرها وربنا ما دبرهاش كويس، اعمل ايه؟ اروح فين؟ طيب، دول ثلاث نقط، خلوا بالكم، ثلاث صعاب او ثلاث حاجات تقدروا تستخدموهم عشان تسلم حياتك ربنا. سيب رغباتك الخاصه، اتضع شويه قدام ربنا، خليك واثق في ربنا. مظاهر حياة التسليم ايه؟ يعني دلوقتي لو شفت واحد كده من الناس اللي مسلم حياته لربنا، هتشوف عليه ايه؟ حد يعرف؟ واحد من اللي قاعدين كده يكون مسلم حياته كلها لربنا، يقول لي انا ماشي زي ربنا ما بيقول لي، هتشوف عليه ايه؟ سلام، برافو. ايه تاني؟ فرح، كويس قوي، حلو، فرح، ها، نعم، نعمة، شطرة، مدام جرمين، حلو. ايه تاني؟ امان، برافو، امان، امان واطمئنان. تقول لي فلان ده ايه ده؟ ده ما بيتأثرش، ده الدنيا حواليه عمالة تتشال وتتهبت، ده حالته يعني سامحني يا ابونا. وبعدين الاقيه ايه؟ عايش مطمئن.
فاكرين القصة اللي حكاها

مرة أبونا لوقا بيقول راح زاروا واحد راجل في الحضرة، يعني راجل بسيط غلبان، هو أبونا بشوي. فالراجل ده بيته بسيط خالص، ما عندوش حتى كرسي يقعده، فاستقبلهم في البيت: معلش يا أبونا ما عندناش كراسي، فقعدنا على الأرض. إزايك يا عم فلان؟ الحمد لله يا أبونا، ربنا مديني كل شيء حلو. فبصوا حواليهم ما لقوش حاجة. خدت بالك ازاي؟ ربنا يا ابونا مش سايبني، مخليني غني. فابونا قال له: يا عم فلان مراتك راحت السماء. قال له: نشكر ربنا، بس في خير برضو. يا عم فلان ابنك حصل له برضو، يا ابونا في خير. هذا الرجل لأنه مسلم حياته لربنا، فعايش في إيه؟ في اطمئنان. هو شايف بعين ربنا كل حاجة خير. خدت بالك إزاي؟ عشان كده افتكر الآية دي: سلامي أترك إيه لكم، سلامي أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا إيه ولا تجزع. فالإنسان الروحي اللي مسلم حياته لربنا، خدت بالكوا إزاي؟ ما بيعتمدش على الظروف اللي حواليه. خلي بالك من الحته دي، انت ما بتجيبش سلامك وهدوءك واطمئنانك من الظروف اللي حواليك. ابونا اقول كلام غير ده، انا عندي شويه فلوس في البنك متكي عليهم، صح صح الحمد لله محدش قال صح، مفيش فلوس خالص، انا عندي شويه فلوس في البنك متكي عليهم، تيجي شوطه تاخد الايه فلوس. ابونا انا عندي الورث ورثه من اجدادي قد كده متكي عليه، تيجي شوطه تاخد الايه الورث. يا حبيبي ما تتكلش على الحاجات دي، مش هي دي اللي تديك الامان. اللي يديك الامان مين؟ المسيح. اللي يسلم حياته لله لا تؤثر فيه الظروف الايه المحيطه. وهوريكوا ازاي، هديكم سلمة الايه من الانجيل، يوريكم الظروف كلها وحشة بس هو عايش في امان. شوف داود النبي، داود النبي كلكم عارفين القصة بتاعته، مش هحكي، كلكم عارفين قصة داود النبي ايه بكل ما فيها. شوف يقول ايه بقى في الاخر، داود يقول ايه: ان يحاربني جيش فلن يخاف ايه قلبي، ان قام علي قتال ففي هذا انا ايه مطمئن. جبت الاطمئنان ده من فين؟ ده انت الدنيا حواليك ضرب وموت وحروب، ده شاول بيجري وراك في كل حتة عايز يموتك. قال أنا جوايا مين؟ ربنا، أنا مطمن. ده راجل واثق. تعرف تبقى راجل واثق زي داود؟ شوف يقول إيه، يقول لجلياط كده، يقول له: أنت تأتيني بسيف ورمح وأنا أأتيك بقوة إيه رب الجنود. اليوم يحبسك الرب في يدي. تخيلوا جلياط ده طول بعرض، فيقول له ايه؟ يقول له: اليوم يحبسك الرب فين؟ في ايدي، فاجعل لحمك طعاما لوحوش البريه. ايه ده؟ جاب الاطمئنان ده من فين؟ انا مسلم حياتي لربنا، انا عارفه مش هيسيبني، واثق ان الله هو الذي يعمل معه، مسلم كل حي. يقول: ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك معي. الانسان اللي يسلم حياته لله يكون مطمئن لحفظ الله له، واثق في ربنا، واثق في وعود ربنا. تقدروا تقولوا وعود ربنا دي ايه؟ حد يعرف؟ حد يعرف وعود ربنا؟ فيش خالص؟ حد يعرف وعود ربنا؟ ها يقول ايه؟ نعم: ها انا معكم طول الايام والى انقضاء الدهر. انا هو لا تخاف، لا يقع بك احد ايه ليؤذيك. حدش يقدر يؤذيك. القديس يوحنا زابيل فان بيقول كده: من يقدر ان يؤذيك؟ حدش يقدر يمد ايده عليك. أبواب الجحيم لن تقوى عليها. كن مطمئنا. عارفينها دي؟ عارفين العبارة دي؟ اللي دايما تشتروا صورة البابا كرولوس وتلاقوا عليها العبارة دي مش قول للبابا كرولوس على فكرة،
دي آية في الإنجيل، كن مطمئنا ودع الأمر.

الأمر إيه لمن بيده الأمر. خليك مطمن، شوف البابا كرولوس كان مؤمن بحاجات زي كده، كن مطمئنا ودع الأمر لمين، سيب كل حاجة في إيدين، في إيدين ربنا. خدت بالك إزاي؟ دي وعود ربنا. تاني حاجة، تاني حاجة عشان تمشي في حياة التسليم أو شكلك يبان عليه الاطمئنان، تاني حاجة الشخص اللي بيدي حياته لربنا بتبقى مشيئته زي مشيئة ربنا. خدت بالكوا ازاي؟ مش ممكن مشيئته وإرادته تخالف ربنا. يقول لك أنا ماشي زي ما ربنا عايز بالظبط، اللي يريده ربنا ليا أنا إيه أعمله. عارفين زي إيه؟ همثلها لكم بحاجة غريبة شوية. إيه؟ الناس اللي بتصب صور أو بتعمل حاجات كده عمولة بيعملوها إزاي؟ بيجيبوا شمع ويسيحوه يبقى لين خالص، ويعمل فيه الشكل اللي هو عايزه، يحط فيه مثلا حديدة بشكل معين فتطلع بهذا الشكل. فأنت خليك زي الشمع ده اللين في إيدين مين؟ في إيدين ربنا. ربنا يشكلك بالطريقة اللي هو عايزها، وتقول له أنا في إيديك يا رب وحياتي في إيدك وكل ما ليا ليك أنت، أنت تشكلني إيه زي ما أنت عايز. خدت بالكوا إزاي؟ شاول الطرسوسي حصل له كده. حد عارف إزاي؟ ها، شاول قبل ما يبقى بولس، حد يعرف حصل له إيه؟ هو أنتوا النهاردة نايمين ليه؟ مش كده برضو؟ كلكم نايمين. شاول الطرسوسي لما ظهر له المسيح، ظهر له قال له ايه؟ قال له ايه؟ حد عارف؟ ماذا تريد يا رب ايه انا افعل؟ بس هي دي نقطة التحول بتاعت شاول اللي تحول على طول لبولس. عارفين عمل ايه؟ سلم حياته كلها لمين؟ لربنا. ماذا تريد يا رب انا افعل؟ انت كمان، انت كمان تقول لربنا كده، عايزني يا رب اعمل ايه؟ لتكن لا ارادتي بل ايه؟ بل ارادتك. خدت بالكوا ازاي؟ عشان كده بولس عاش منقاد بالروح القدس. شوف يقول ايه، هقرا لكم حته من اعمال الرسل. يقول ايه؟ والان ها انا اذهب الى اورشليم مقيدا بالروح، لا اعلم ماذا يصادفني هناك، غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا إن وثقا وشدائد تنتظرني. أنا هروح كل هروح أورشليم هلاقي شدائد منتظراني. طب ما تروحش، هلاقي أخطار في أورشليم. طب ما تروحش يا يا يا يا بولس، تروح تعمل إيه؟ لا، دي إرادة مين؟ دي إرادة ربنا، فأنا هروح زي ما ربنا عايزني. فيقول كده، ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي سمينة. أنا ما بعملش حساب لحاجة، أنا نفسي مش سمينة عندي، أنا نفسي في إيدين مين؟ في إيدين المسيح، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من رب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. تعرف تقول زي بولس كده ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ ثالث حاجة، الشخص اللي بيسلم حياته لربنا بيسلم كمان فكره، تسليم الفكر. عشان كده بولس بيقول كده، أما نحن فلنا فكر ليه؟ فلنا فكر المسيح. أما لما المسيح يقود أفكاري وتصرفاتي كلها يبقى حتى الفكر بتاعي مقدس، كل فكر يطلع من عندي يبقى مقدس وضامن ان هو فكر كويس. خدت بالكوا ازاي؟ شوف ربنا بيقول ايه عن داود. يقول وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. هو ربنا حب داود ليه؟ لان داود سلم نفسه في ايدين ربنا. تعرف انت تسلمي نفسك في ايدين ربنا؟ تعرف انت تسلم حياتك كلها لربنا؟ ولا تسلمها في ايدين حد تاني؟ رابع حاجه، الشخص اللي بيسلم حياته لربنا عنده حاجه اسمها هدوء الاعصاب، مش برود. هناك فرق بين واحد عنده هدوء في الاعصاب وواحد ايه

عنده برود في الأعصاب. تعرفوا الفرق؟ الشخص اللي عنده هدوء الأعصاب ده شخص الحقيقة متكل على ربنا، فيقول لك أنا مسلم حياتي لربنا، هو بقى حيمشيها زي ما هو عايز وأنا واثق فيه. خدت بالكوا إزاي؟ فتلاقيه كده ما ينفعلش، ما يتعصبش، ما يهكش على أي حاجة. خدت بالكوا إزاي؟ لأنه بيقول كده كل الأشياء تعمل معا للإيه؟ للخير. كان في قصة قريتها زمان في كتاب كده، هو مش عارف القصة دي هل هي قصة رمزية ولا قصة يعني حقيقية، على حكاية هدوء الأعصاب. وهرجع أقول لكم هدوء الأعصاب مش برود، البرود حاجة تانية. شخص بارد يعني عنده لا مبالاة وكيرلس، خدت بالكوا ازاي؟ لكن الشخص اللي عنده هدوء أعصاب وحاطط كل حياته في ايدين المسيح، ده ماشي تبع ما المسيح يقول. فالقصة بتقول ايه؟ ان واحدة ست كبيرة كده عجوز مسافرة، راحة البنت من بناتها برا، وراكبة زي باخرة، مركب كبيرة، حاجة كبيرة قوي. وبعدين في السكة هاج البحر وقامت الدنيا والعواصف، وابتدى بقى القبطان ده يقول ايه، كل واحد ايه يخاف بقى، يحاول بقى يلبس الحاجات بالسترة بتاعه النجاة، وخلوا بالكوا خلاص. وبعدين لقى الست دي قاعدة على كرسي كده في منتهى الهدوء. انا عارف طبعا ان السيدات عندهم ايه، عندهم حتة الهدوء دي، صح كده، ملكة الهدوء يعني، بس يعني مش كله معلش. فالست دي قاعدة في منتهى الهدوء خالص، فالراجل القبطان ده مستغرب، قال الست دي يعني مش حاسة الدنيا بتتشال وتتهبد والناس بتصوت واللي بيصرخ ودي قاعدة في هدوء. ومن بعد شوية الدنيا هديت ووصلوا لإيه؟ للبر. فحب يسألها، قال لها عايز أسألك سؤال محيرني، هو أنت إزاي كنت قاعدة هادية في وسط الدربكة دي كلها والخطر كم؟ فجاوبته بكل هدوء، قالت له إيه؟ قالت له بص، أنا الحقيقة حياتي في إيدين ربنا، حياتي في إيدين ربنا، دي أول حاجة قالت، أنا مسلمة حياتي بنا. أنا الحقيقة عندي بنتين، واحدة فيهم في البلد اللي أنا إيه رايح أزورها فيها، وواحدة تانية في بلد تانية، فين؟ في السماء. فأنا لو وصلت البلد دي هروح أزور مين؟ ولو وصلت لفوق هروح أزور مين؟ خدت بالكم؟ هدوء إيه؟ أعصاب. كل الأشياء تعمل معا للخير. والحقيقة الشخص ده اللي هو عنده هدوء الأعصاب ده شخص هتلاقوه دائم الشكر، على طول بيشكر. وتقول فلان ده على طول بيشكر، هو مش حاسس باللي بيحصل له؟ هو مش حاسس باللي بيحصل له، لانه في ايدين مين؟ في ايدين المسيح. يقول لك الرب اعطى، الرب ايه؟ اخذ، ليكن اسم الرب ايه؟ مبارك. انا متاكد من ربنا. اخر حاجه، الشخص اللي مسلم حياته للمسيح عنده فرح ايه؟ فرح دايم. تقولي فلانه دي على طول بتضحك وفرحانه، دي ما عندهاش حاجة منغصة عليها حياتها، صح؟ لا عندها مشاكل ولا عندها تعب في الشغل ولا عندها حماتها منكدة عليها ولا عندها جوزها مطلع عينها. وبعدين لما تقرب شوية وتسألها تقول لك مين قال لك الحاجات دي؟ أنا عندي أتعاب كتيرة، ها؟ كثيرة هي أحزان اللي إيه؟ الصديقين، لكن من جميعها ينجيهم ايه؟ الرب. مين قال لك ان انا ما عنديش احزان وعندي اتعاب؟ بس انا فرحانه من فين؟ من جوايا. ليه؟ لاني مسلمه حياتي لمين؟ لربنا. انا خلصت، فاضل حاجه واحده وبعد كده تاخدوا بعضيكم وتمشوا. طب هو انا بس ده سؤال.

كبير خالص، هيحتاج وعظة تانية. شوف كلكم اتخضيتوا ازاي. لا مش دلوقتي، يعني وعظة تانية في مرة تانية. هو انا ازاي اعرف ارادة ربنا اصلا؟ يعني انا ازاي اعرف ربنا عايز مني اعمل كده وعايز اروح كده وعايز انفذ كده؟ اكتر شيء بيحير الناس، اقعدوا فكروا بقى فيها في البيت دي، الناس اللي عايزه تسافر، صح؟ اسافر هنا ولا هاجر؟ اسافر هنا ولا اروح امريكا؟ اسافر هنا ولا اروح مش عارف ايه؟ ويبقى متحير مش عارف هي اراده ربنا فين، هي اراده ربنا فين. صحيح، اعرفها ازاي؟ اعرف اراده ربنا ازاي؟ حد يعرف يقول لي؟ انا مش همشي عشان ما تحركيش الكاميرا. حد يعرف هعرف اراده ربنا ازاي؟ واحده قالت هسلم حياتي لربنا. حلو كويس، طب اعرف ازاي؟ طب اسمع صوته ازاي؟ خلوا بالكم بقى، دي وعظه تانية، مش نفس الوعظه. مش كل الناس بتقدر تسمع صوت ربنا، صح؟ ناس كتير تقول لي وانا اسمع صوت ربنا ازاي؟ ما ديني اهو مطرطق وداني وعايز اسمع صوته بس مش سامع حاجه. مش هتقدر تعرف اراده ربنا ولا صوت ربنا الا اذا كنت عايش مع ربنا كويس. لازم تلتصق بربنا. حلو، عندك واحد صاحبك ملتصق بيه جدا، بتقول لي انا عارفه كويس وعارف كل حاجه عنه، ويمكن من غير ما يتكلم بمجرد ما يبص لي افهم هو عايز ايه. شفت بقى ازاي؟ انت عشان تعرف اراده ربنا لازم تلتصق بربنا جدا، لازم تصلي، افتح كتابه المقدس، شوف كلامه، اعرف وصاياه، اسال اب اعترافك. كل حاجه تحصل في حياتك في سكتك لازم تسال هو ربنا حطها ليه في طريق ايه؟ ليها معنى؟ ليها هدف؟ اكيد. سلم حياتك لربنا. ماذا تريد يا رب ان افعل؟ ولربنا المجد الدائم الى الابد. تفضلوا نصلي. قوموا يا بني النور نسبح رب القوات لكي ينام علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف امام جسدي ننزع من عقولنا نوم الغفلة، أعطنا يا رب يقدر كي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق التمكين اللاغ، ونفوز بغفران خطايا.

فليدنو توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني، لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب ككلمتك أحييني. طفيت شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتأت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك إني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآبات كلها أمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه، وليهرب من أمام وجهه كل مغدي اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتي ولينطق بتسبيحتك.

0: تفضل يا تسون. شو يسنين أنا الليلو يا ليلو يا أخي نبراني بيوتنا مبشيري نم ببنا وما يسوى بنوت ونوت أمين. تسبحت الخدمة الأولى تسبحت الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجوه أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح لليل من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب لأن الرحمة من عند الرب عظيم هو خلاصه وهو يفتدي إسرائيل من كل آسف.
1: المجد
0: هللو. ممكن اللي في وسائل الإيضاح لو تسمح تطلع لنا الخدمة الثالثة المزمور الثاني على طول فيها. تفضل يا تسون. يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلى عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي أعلى مني فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه كذلك المجازاة على نفسي فليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى هو زي ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية لحية هارون النازل على جيب قميصه ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت الهنا في الليالي ارفع ايديكم الى القدس وبارك الرب يباركك الرب من صهيون الذي زكسوسي يوسي وسيمون فصل من بشارة الانجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا امين.
2: لا تخف أيها القطيع الصغير فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت بيعوا أمتعتكم وأعطوا صدقة واصنع لكم أكياسا لا تبلى كنزا في السماوات لا يفنى حيث لا يدنى منه سارق ولا يفسد لصوص لأنه حيث كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا لتكن أحقاقكم ومنطقكم وصبيحكم منقضة وأنتم أيضا تصبحون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم لجدهم ساهرين الحق أقول لكم النوت من تقوى كيهم ويقوم فيخدمهم وإذا جاء في الأذية الثانية أو جاء في الأذية الثالثة وقدام يصنعون هكذا فتوب لأولئك العبيد وهذا علموا أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي الصارق لكان يسهر لم يدع بيته ينقب فكونوا أنتم أيضا مستعدين فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان فقال بطرس يا رب ألنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع فقال الرب من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم صيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه توب لذلك العبد الذي إذا جاء صيده يجده ويفعل هكذا حقا نقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله فإن قال ذلك العبد الرديء في قلبه إن سيدي يبطئ في قدومه فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويذكر يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه في الساعة التي لا يعرفها فيشقها من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان والمجد لله دائما.
3: Den Ostern.

فلهذا أسأل بعين رحيمة: يا رب انظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي وبتي ونجيني. بما أن الديان حاضر اهتمي يا نفسي، تيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في المدينون ما يستعمل الرحمة. فلهذا اشفق علي يا المخلص، فإنك أنت هو محب البشر وحدك.

يا باب الحياة العقلي، يا والي الإله المكرمة، خلص الذين التجوا إليك بالإيمان في المشدائد لكي يمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا.

0: آمين.
1: أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس، أيها الصالح وخلص نفوسنا.
0: زوك سباتري
1: كي أيوك
0: كي
1: أجيوم نغماتي، كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، اللهم أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجيني.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتحي.
1: اللهم اسمعنا وارحمنا وترافع علينا كريهة.

0: كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون، كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون، كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون، كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا ليسون، كريا ليسون.

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مجدك كرامتك. ارحمنا يا الله الإله ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معانا، لأنه ليس نعيش دائدنا وضيقاتنا سواك. حل واصفح وقتنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا التي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها معرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر من أجل اسمك القدوس الدعاء إلينا كرحمتك يا رب ولا خطايانا. أبانا الذي في السماوات ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا.
1: اقساسی و ثیوسی من کدوس کدوس کدوس اسلم شاد این معلم نمری لوال انگیری بشیر تلمید تهر برکت علینا امین الان یست دك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى الأمة مجدا لشعبك إسرائيل والمجد الدائم. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنرع قلنا لنفهم أقوالك المحبة.

0: الروحي، وانهدنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: تعالوا إلي يا مبارك يا أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سكون، لأنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والدة القديسة مريم، بشفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح، طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحيا، الداعي لكل الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة في كل ساعة البطن، سهل حياتنا، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقنيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رضي وجع قلب، حوطنا ملائكة قديسين.
1: نصلي صلاة ارتجالي، معلش يا ابونا، معلش، أي صلاة وأبانا الذي في الآخر.
2: إلهنا وحبيبنا مخلص نفوسنا، نطلب إليك من أجل خلاص العالم كله، الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. اذكر يا ربي اليوم الأخير، نريد أن نرى كل البشرية مقدسة مرتبطة بيك تتمتع بالميراث الأبدي. من أجل محبتك اذكرنا واسمح لنا نناديك بشكر. يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا.
0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا.

عضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة، وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

فليدنو توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب ككلمتك أحييني تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك

الروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيه.

صانع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله، أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على جميع وصاياك. أشكرك يا رب لاستقامة قلبي إذ عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظ فلا

علمني حقوقك، بشفتي أظهرت كل أحكام فمك، وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى في وصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك.

انتهرت المتكبرين ملاعين الذين حادوا عن وصاياك. انزع عني العار والخزي، فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقاولوا علي، أما عبدك فكان يهتم

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني إني اخترت طريق

أطيل وفي سبلك أحييني، ثبت قولك لعبدك في خوفك، انزع عني العار الذي حذرته، فإن أحكامك حلوة.

لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك قولك فأجيب معايري بكلمة، إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل

ربّ فقلت أن أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحياتك.

صلاحا وأدبا ومعرفة، علمني فإني قد صدقت وصاياك قبل أن أتواضع. أنا تكاسلت فلهذا حفظت كلامك. صالح أنت يا رب، فبصلاحك علمني حقوقك. كثر علي ظلم المتكبرين، وأنا بكل قلبي أبحث عن وصاياك. تجبنا مثل اللبن قلبهم.

عادلة وبحق أذللتني، فلتأت علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي، وليخزى المتكبرون لأنهم خالفوا الشرع علي ظلما، وأنا كنت مثابرا على وصاياك، وليرجع إلي

لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق، وبظلم قد طردوني فأعني، كادوا يفنونني على الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك حسب رحمتك.

أسست الأرض فهي ثابتة بأمرك، والنهار أيضا ثابت، لأن كل الأشياء متعبدة لك. لو لم تكن شريكا

منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد، لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت فلهذا أبغضت كل طرق الظلم.

أيها الأشرار، فأفحص عن وصايا إلهي، أعضدني حسب قولك فأحيا، ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس.

سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك احييني. اقترب بالاسم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق هي منذ البدء.

هو الخلاص من الخطاة لأنهم لم يطلبوا حقوقك. رأفاتك كثيرة جدا يا رب، فحسب أحكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتبت، لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب، فإني أحببت وصاياك، فبرحمتك يا

حضرتك ككلمتك أحييني. طفيت شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زوكسا سيوسي أوسي منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم.

0: ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء.

0: الروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الجوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد. آمين.

من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

0: الهوث الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قدسيه.
1: آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سمع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرة الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا وايقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحصن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجاءنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان،
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية،

وشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بهم، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشرار.

عوضهم يا رب، عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس، باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب، أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحيي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها.

إنجيل لوقا الأصحاح 19. ثم دخل واجتاز في أريحا، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا، وطلب أن يرى يسوع من هو، ولم يقل

قدر من الجمع لأنه كان قصير القامة، فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه، لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له: يا زكى، أسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكى وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا، لأنه كان قريبا من أورشليم، وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. فقال: إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع. فدعا عشرة عبيد له وأعطاهم عشرة أمناء وقال لهم: تاجروا حتى آتي. وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونه، فأرسلوا وراءه سفارة قائلين: لا نريد أن هذا يملك علينا. ولما رجع بعدما أخذ الملك أمر أن يدعى إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل واحد. فجاء الأول قائلا: يا سيد، مناك ربح عشرة أمناء. فقال له: نعم أيها العبد الصالح، لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على عشر مدن. ثم جاء الثاني قائلا: يا سيد، مناك عمل خمسة أمناء. فقال لهذا أيضا: وكن أنت على خمس مدن. ثم جاء آخر قائلا: يا سيد، هوذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل، لأني كنت أخاف منك، إذ أنت إنسان صارم تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع. فقال له: من فمك أدينك أيها العبد الشرير؟ عرفت أني إنسان صارم آخذ ما لم أضع وأحصد ما لم أزرع، فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارفة؟ فكنت متى جئت أستوفيها مع ربا. ثم قال للحاضرين: خذوا منه المنى، وأعطوه للذي عنده العشرة الأمناء. فقالوا له: يا سيد، عنده عشرة أمناء. لأني أقول لكم إن كل من له يعطى، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. أما أعداء أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. ولما قال هذا تقدم صاعدا إلى أورشليم. وإذ قرب من بيت فاجي وبيت عنيا عند الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، أرسل اثنين من تلاميذه قائلا: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، وحين تدخلانها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس قط، فحلاه وأتيا به. وإن سألكما أحد لماذا تحلانه فقولا له هكذا: إن الرب محتاج إليه. فمضى المرسلان ووجدا
كما قال لهما. وفيما هما يحلان الجحش قال لهما أصحابه: لماذا تحلان الجحش؟ فقالا: الرب محتاج إليه. وأتيا به إلى يسوع وطرحا ثيابهما على الجحش وأركبا يسوع. وفيما هو سائر فرشوا ثيابهم في الطريق. ولما قرب عند منحدر جبل الزيتون ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروا، قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. وأما بعض الفريسيين من الجمع فقالوا له: يا معلم، انتهر تلاميذك. فأجاب وقال لهم: أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلا: إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك، فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك، ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. ولما دخل الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه قائلا لهم: مكتوب إن بيتي بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وكان يعلم كل يوم في الهيكل، وكان رؤساء الكهنة والكتبة مع وجوه الشعب يطلبون أن يهلكوه، ولم يجدوا ما يفعلون، لأن الشعب كله كان متعلقا به يسمع منه. الأصحاح العشرون. وفي أحد تلك الأيام إذ كان يعلم الشعب في الهيكل ويبشر، وقف رؤساء الكهنة والكتبة مع الشيوخ وكلموه قائلين: قل لنا بأي سلطان تفعل هذا، أو من هو الذي أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب وقال لهم: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، فقولوا لي: معمودية يوحنا من السماء كانت أم من الناس؟ فتآمروا فيما بينهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول: فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس فجميع الشعب يرجموننا، لأنهم واثقون بأن يوحنا نبي. فأجابوا أنهم لا يعلمون من أين. فقال لهم يسوع: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. وابتدأ يقول للشعب هذا المثل: إنسان غرس كرما وسلمه إلى كرامين وسافر زمانا طويلا، وفي الوقت أرسل إلى الكرامين عبدا لكي يعطوه من ثمر الكرم، فجلده الكرامون وأرسلوه فارغا. فعاد وأرسل عبدا آخر، فجلدوا ذلك أيضا وأهانوه وأرسلوه فارغا. ثم عاد فأرسل ثالثا، فجرحوا هذا أيضا وأخرجوه. فقال صاحب الكرم: ماذا أفعل؟ أرسل ابن الحبيب، لعلهم إذا رأوه يهابون. فلما رآه الكرامون تآمروا فيما بينهم قائلين: هذا هو الوارث، هلموا نقتله لكي يصير لنا الميراث.
فأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل بهم صاحب الكرم؟ يأتي ويهلك هؤلاء الكرامين ويعطي الكرم لآخرين. فلما سمعوا قالوا حاشا. فنظر إليهم وقال: إذن ما هو هذا المكتوب؟ الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. كل من يسقط على ذلك الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. فطلب رؤساء الكهنة والكتبة أن يلقوا الأيادي عليه في تلك الساعة، ولكنهم خافوا الشعب، لأنهم عرفوا أنه قال هذا المثل عليهم. فراقبوه وأرسلوا جواسيس يتراءون أنهم أبرار، لكي يمسكوه بكلمة حتى يسلموه إلى حكم الوالي وسلطانه. فسألوه قائلين: يا معلم، نعلم أنك بالاستقامة تتكلم وتعلم، ولا تقبل الوجوه، بل بالحق تعلم طريق الله، أيجوز لنا أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ فشعر بمكرهم وقال لهم: لماذا تجربونني؟ أروني دينارا، لمن الصورة والكتابة؟ فأجابوا وقالوا: لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. فلم يقدروا أن يمسكوه بكلمة قدام الشعب، وتعجبوا من جوابه وسكتوا. وحضر قوم من الصدوقيين الذين يقاومون أمر القيامة، وسألوه قائلين: يا معلم، كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وله امرأة ومات بغير ولد، يأخذ أخوه المرأة ويقيم نسلا لأخيه. فكان سبعة إخوة، وأخذ الأول امرأة ومات بغير ولد، فأخذ الثاني المرأة ومات بغير ولد، ثم أخذها الثالث، وهكذا السبع، ولم يتركوا ولدا وماتوا. وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. ففي القيامة لمن منهم تكون زوجة؟ لأنها كانت زوجة للسبع. فأجاب وقال لهم يسوع: أبناء هذا الدهر يزوجون ويزوجون، ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون، إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا، لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله، إذ هم أبناء القيامة. وأما أن الموت يقومون فقد دل عليه موسى أيضا في أمر العليقة، كما يقول: الرب إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. وليس هو إله أموات، بل إله أحياء، لأن الجميع عنده أحياء. فأجاب قوم من الكتبة وقالوا: يا معلم، حسنا قلت. ولم يتجاسروا أيضا أن يسألوه عن شيء. وقال لهم: كيف يقولون إن المسيح ابن داود؟ وداود نفسه يقول في كتاب المزامير: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فإذا داود يدعوه ربا، فكيف يكون ابنه؟ وفيما كان جميع الشعب يسمعون، قال لتلاميذه: احذروا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالسة، ويحبون التحيات في الأسواق، والمجالس الأولى في المجامع، والمتكئات الأولى

في الولائم، الذين يأكلون بيوت الأرامل ولعلة يطيلون الصلوات، هؤلاء يأخذون دينونة أعظم.

0: والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إجليل الحياة. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل المطران الأنبا دوماديوس دميانا فون تقدم حياة القديسين الشهيدين تيموثاوس ومورا، أجمل نموذج لزوجين أوفياء.
1: في أوائل القرن الرابع وفي قرية البرابي حاليا بيقولوا عليها البرايا في مركز ملوي بالمنيا، كانت تعيش هذه الأسرة المسيحية التي لم يمضي على زواجها سوى أيام قلائل. وبينما كان الشاب تيموثاوس في الكنيسة جاءه الجنود الرومان لأخذ الكتب المقدسة وإحراقها، ولأنه كان الشماس المسؤول عنها رفض تسليمها للجنود فغضبوا منه واقتادوه إلى الوالي إريانوس.
2: أنت مين وإيه شغلتك؟
3: أنا مسيحي وشغلتي قارئ بالكنيسة.
2: اسمك إيه؟
3: تيموثاوس.
2: أنت رفضت تسليم الكتب للجنود؟
3: أيوة رفضت.
2: أنت ما تعرفش قرارات الإمبراطورية؟ ما تعرفش إن اللي ما يبخرش للآلهة الخالدة يموت؟
3: أعرف، لكن مملوء بروح الله القدوس اللي هيسندني، ومش هبخر الأصنام بتاعتك دي.
2: أنت بتقول إيه؟ أنت مش شايف آلات التعذيب دي؟ مش خايف؟
3: وأنت مش شايف الملائكة اللي ربنا أرسلها علشان تساعدني؟
2: اسمع يا تيموثاوس، أنت شاب جميل وصعبان عليا. هات الكتب اللي في الكنيسة، أنا عاوز أعرف فيها إيه، يمكن أتعلم منها حاجة.
3: أنت تصدق إن في أب يسلم ولاده للأعداء علشان يموتوهم؟
2: كلام جميل، لكن لا هيقدم ولا هيأخر. أنت هتسلم الكتب وتقدم الذبايح للآلهة، فاهم ولا لا؟
3: لا، مش هذبح ولا هسجد إلا لسيد يسوع المسيح، لأني مسيحي.
2: بس أنا أجلس أمرك يا مولاي. سخن الخنجر وغرزه في ودان الشاب تيموثاوس، لما شوف الملائكة اللي بيقول عليها دي هتعمل له إيه؟

0: دي مساوس الشماس، الشماس اللي في كنيستنا يا عم حنا.
1: معقول يا مريم؟ ده شاب لسه صغير.
0: لما راحوا بنود الملك الكنيسة وطلبوا منه انه يسلم الكتب المقدسة اللي في عهدته رفض.
1: عشان كده الوالي قبض عليه وبيعذبوه بكل الوحشية دي.
0: الوالي حاول يميله لعبادة الأصنام لكنه رفض.
1: لازم يرفض عبادة الحجارة اللي لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم يا مريم.
0: بس عنده ده هيخليه يموت يا عم حنة.
1: ياه، ده لسه عريس مكملش حاجة.
0: وهو يعني الوالي هيراعي حاجة زي دي؟
1: الوالي عنده أوامر يا مريم ولازم ينفذها.
0: قصدك أوامر الإمبراطور؟
1: طبعا يا مريم.
0: ويا ترى عملوا معاه إيه دلوقتي؟

0: تعالى نسخن بسناكيوس الخنجر على نار درجة حرارتها عالية جدا، ومن شدة الحرارة انتفخ وجه القديس بشدة وجفت مقلة عينيه وفقد النظر، فصرخ بسناكيوس وقال له:
1: يا تيموساوس انت غلطان، عنادك ده خلاك تفقد عينيك، ولو استمريت على عنادك هتفقد حياتك كلها.
2: انت بتقول صح يا بسناكيوس، انا فعلا فقدت عيني اللي بشوف بيها العالم، لكن ربنا يسوع المسيح هينور عين قلبي الجواني.
3: فقدت عينك ولسه بتعاند يا تيموساوس، ماشي خليك على عنادك. بس انا هكيس امرك يا مولاي، خلي الجنود يحطوه على دولاب التعذيب. طبعا انت مش شايف دولاب التعذيب. على العموم انا هقولك الجنود هيعملوا لك ايه، يمكن ترجع عن عنادك. اسمع يا بسناكيوس، خلي الجنود يكتفوا ايديه ورا ظهره ورفعوه على عمود عالي ودلوا راسه لتحت وعلقوا في راسه حجر كبير. يا تيموساوس هتسجد وتبخر للآلهة ولا لا؟
2: مهما عملت فيه مش هسجد إلى الإله يسوع المسيح الحي.
3: عنادك ده يا تيموساوس هيخليني أدونك أشد أنواع التعذيب. نفذوا الأمر.
1: أمرك يا مولاي.
4: جنود ملهاش قلوب.
5: حرام عليكم، عمل ايه تيموساوس؟
2: أرجوكم اسكتوا. يا رب ساعدني على حمل الصليب، صليب الألم. ساعدني يا رب على حمل الألم بكل شكر.
3: عنادك ده يا تيموساوس هيخلينا دواك أشد أنواع العذاب.
2: كل كلامك ده مش هيخليني أرجع عن عبادة إلهي يسوع المسيح. أنا مش خايف من العذابات بتاعتك، لأن سيدي يسوع المسيح هيخففها عليا.
3: اجلدوه قطعوا لحمه بالكرابيك لما اشوف الهه ده حيوان.
2: يا الهي يا الهي.

0: اسمع يا مولاي ريانوس، أنا عندي فكرة.
1: قول يا بسناكيوس.
0: الشاب التيموساوس ده يا مولاي لسه متجوز من فترة صغيرة.
1: وبعدين ما تقول وخلصني.
0: حاضر يا مولاي هقول. احنا هنجيب مراته مورا، واكيد يا مولاي اكيد مش هي طريقة قوم جمالها.
1: فهمت يا بسناكيوس. اسمع يا حكان.
2: امرك يا مولاي.
1: انت تروح بجنودك لبيت تيموساوس وتجيب لي مراته حالا.
2: حالا يا مولاي.
3: ولما عرفت مورا بخبر القبض على جوزها تيموساوس حزنت جدا، وفجأة جالها جنود الوالي.
4: يا ترى مين اللي بيخبط على الباب كده؟ يا رب استر يا رب.
2: انت مورا مرات تيموساوس؟
4: ايوه انا مورا.
2: طيب يلا معانا.
4: على فين؟
2: مولاي اريانوس عاوزك.
4: حاضر انا جاية معاكم، وربنا يكون معايا.
1: ايه ده؟ معقولة انت مورا مرات تيموساوس؟
4: ايوه انا مورا.
1: ياه ده انت جميلة قوي
4: مولاي. انت بعتلي؟
1: ايوه بعتلك لانك صعبان عليا يا بنتي. الظاهر ان حظك وحش لانك اتجوزت واحد زي تيموساوس اللي حيوصل نفسه للموت بعناده ده.
4: هيوصل نفسه للموت؟ طب ليه يا مولاي؟
1: لانه عنيد، وعقوبة العند الموت يا مورا، الموت. فهمتي ولا لا؟
4: فاهمة يا مولاي، بس انا اعمل ايه علشان انقذ جوزي تيموساوس؟
1: اسمعي، انت تروحي البيت دلوقت وتلبسي اجمل ما عندك من هدوم وتطيبي بافخر العطور وتيجي هنا، وانا هدخلك لجوزك والباقي عليكي.
4: حاضر يا مولاي.

0: خرجت مورا من قصر الوالي إريانوس وروحت بيتها، وهناك قابلت أمها اللي قالت لها:
1: مالك يا مورا يا بنت، رجع حزينة ليه؟ وإيه الدموع دي كلها؟ فيه يا مورا؟ تيميساوس، تيميساوس يا أمي، تيميساوس هيضيع.
2: يعني إيه؟ ماله تيميساوس؟ ماله تيميساوس، هو فين؟
1: عند الوالي يا أمي، الوالي قبض عليه وعايزه يسجد للأصنام.
2: وبعدين إيه اللي حصل؟ مرضيش يسجد ولا إيه؟
1: تيميساوس عنيد يا أمي، وغير كده غير كده هو بيحب الرب يسوع من كل قلبه، ومش ممكن هيسجد لإله غيره.
2: طيب هتعمل إيه دلوقتي يا بنتي؟
1: الوالي يا أمي، الوالي طلب مني إني ألبس أفخم الملابس وأروح لتيميساوس السجن علشان أقنعه يتراجع عن اللي في دماغه.
2: أنا خايفة عليك يا أمي.
1: ما تخافيش يا أمي، أنا هحاول أرجع تيميساوس بأي شكل، ما تخافيش.
2: طيب يا بنتي، ربنا يكون معاك، وتجيلي انتي وتيميساوس بألف سلامة. خدي بالك من نفسك يا مورا.
0: ولبست مورا أجمل ما عندها من ملابس، وتعطرت بأفخر العطور. بعد كده راحت لجوزها تيميساوس في السجن عشان تحاول إن ترجعه عاللي هو فيه. وهناك قابلها حكان كبير رجال الوالي وقال لها: تعالي يا مورا، تعالي، ما تخافيش، قربي، تيميساوس اهو.
1: تيميساوس جوزي، ايه اللي حصل لك ده؟ وايه الدم ده كله؟ انا مش شايفه ملامح وشك من كتر الدم.
0: اسمع يا بساراكيوس،
3: امرك يا سيدي.
0: حوش اللفافه اللي في بقه عشان يعرف يتكلم مع مراتي كويس.
3: امرك يا سيدي.
2: اشكرك يا رب، اشكرك.
1: تيميساوس، ايه اللي حصل ده كله؟ والدموع اللي انت فيها دي كلها ليه؟
2: فين ابويا الكاهن باسيليوس المحكوم عليه بالموت؟
4: ايوه يا تيميساوس يا ابي، انا هنا، عاوز نعمل لك حاجه.
2: ايوه يا ابي، ليه طلب واحد؟
4: عايز ايه؟
2: عايزك تجيب حتة قماش من الكتان وتحطها على انفي، مش عايز اشم الريحة الكريهة دي.
1: ليه كده يا تيميساوس؟ ليه بتقول كده؟ ده انا مراتك، ومتجوزين ما بقلناش 20 يوم بس. معقول انا زعلتك كده؟ ليه تربخي؟ ليه يا تيميساوس؟ ليه؟
2: ايه اللي خلاكي تعملي اللي انت عاملاه ده؟
1: علشان اخرجك من السجن ده. انا مش عاوزك تموت، انا بحبك قوي يا تيميساوس، بحبك ومستعده اني ابيع كل دهبي علشان احررك من سجنك. تيميساوس، انت قسيت كتير قوي. ليه الظلم ده؟ ليه ظلموكوا وبهدلوك بالشكل ده؟
2: اسمعي يا مورا، انت جنبك شيطان بيقودك لمحبة العالم. اخرجي من هنا واهتمي بس بخلاص نفسك.
1: ايوه، بس انا من غيرك يا تيميساوس وحيدة، بعد ما كنت معايا على طول. انا مش ناسية يا تيميساوس، مش ناسية لما كنت معانا في الكنيسة وبتقرأ لنا الكتب المقدسة.
2: يا مورا، سيبك من أمور الدنيا اللي هتنتهي، تعالي معايا ناحية حياة الجهاد المقدس علشان ننال إكليل الشهادة ويكون لنا نصيب مع القديسين في السماء.
1: وعذبات الوالي، عذبات الوالي شديدة قوي يا تيميساوس.
2: طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تذكر ينال إكليل الحياة.
1: أنا عشت معك في العالم أفرح كثيرة، ودلوقتي أنا سعيدة أوي، سعيدة إني هشاركك الألم بفرحة من أجل سيدي يسوع المسيح.
2: أنا سعيدة يا مرام، سعيدة من أجل إلهك ده.
1: صلي لي، صلي لي يا تيمساوس.
2: مسيحي أويك يا مرام، بس أنت لازم تعلني إيمانك للوالد دلوقتي.
1: طبعا يا تيمساوس، لازم أروح للوالي وأعترف بإله يسوع المسيح.
2: بس لازم تعرفي إن الوالي مش هيرحمك.
1: من وضع يده على المحراس لا ينظر إلى الوراء. وأنا حاسة يا تيمساوس إن ربنا معايا، وإله مش هيسيبني. أيوة، علشان كده أنا هرحب بالألم بكل فرح.
2: طب إحنا نوقف نصلي دلوقتي.
1: يلا يا تيمساوس، يلا.
0: وقف القديس تيمساوس مع مراته مورا ورفعوا ايديهم لربنا يصلوا، فصلوا صلاة طويلة علشان ربنا يعينهم على جهدهم.
2: يا رب يسوع المسيح، أشكرك يا رب لأنك جعلتني مستحق إني أشترك معاك في حمل الألام بصبر وشكر. أشكرك يا رب لأنك اخترتني أنا الضعيف وجعلتني ابن ليك. ساعدني يا رب، ساعدني إني أحمل الصليب واتبعك حيثما تذهب. أنا يا رب ضعيف ومملكش حاجة يا رب غير رحمتك ومعونتك. ابني يا رب إني أمشي معاك. يا رب يا رب أنا بصلي من أجل زوجتي مورا، تفهم يا رب حروب عدو الخير، لكن أنا واثق يا رب، واثق إنك مش هتسيب عبدتك مورا تضيع. قوي منها، قوي منها، اديها العزيمة على حمل رسالتك لتعلن أمام الجميع إنك الإله الذي يستحق.

0: ووقفت كمان مورا تصلي وقالت:
1: أشكرك يا رب من أجل تنساوس جوزي اللي هدتني بيه، أشكرك من أجل قوة إيمانه. أرجوك يا رب، أرجوك ساعدني إن أكون زي في حمل التجارب. أنا ضعفت يا رب، ضعفت، لكني واثقة فيك وفي رحمتك وفي محبتك. واثقة يا رب إنك هتقويني، هتقويني إن أعلن إيماني بكل قوة، ومش هخاف من حروب عدو الخير. يا رب يا رب هيئني عشان أحمل صليبك بدون خوف ولا ضعف، عشان يكون لي معك نصيب في الملكوت. أنا أثق يا رب إنك تستمع وتستجيب، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين.
0: وبعد الصلاة راحت مورا للوالي وقالت له بكل ثقة:
2: اسمع أيها الوالي المخادع إريانوس، أنت مش هتقدر تأيدني بإغراءات مملكتك، ومش هقبل منك لا ذهب ولا فضة. أنا مسيحية، مسيحية، ومش هسجد إلا لإله يسوع المسيح الناصري.
3: ايه مالك يا مورا، في ايه؟ هو جوزك عداكي ولا ايه؟
2: تيميساوس مش مريض، تيميساوس قوي، مسيحي، وهيفضل مسيحي لآخر لحظة في حياته.
3: والموت يا مورا، مش خايفة تموت انت وجوزك؟
2: موت الجسد ما يهمنيش، لان الموت هو اللي هيوصلني للحياة دايما عند رب المجد يسوع المسيح.
4: أسناكس يا حكام!
5: امرك يا مولاي.
4: امرك يا مولاي.
3: مش قلتلكم انت مساوي الساحر؟ اهو سحر مورا كمان. اسمعي يا مورا، انت اعقل من جوزك، جوزك ده عبيط بهدل نفسه. اما انت يا مورا خليك عاقلة وارجعي عن اللي في دماغك وانجب نفسك، وانا هجوزك لواحد من مستشارية ليه سلطة ومركز بعد موت جوزك، ومش هتخسري حاجة ابدا ابدا، فاهمة؟
2: كلامك مرفوض تماما، تيميساوس جوزي هو افضل عندي من مستشاريك، هو اعظم منهم. تيميساوس مش ساحر زي ما انت ما بتقول، لا، ولا هو ضعيف برضو، لا، تيميساوس قوي، وسر قوته في إلهه اللي بيعبده، وأنا زيه بعبد ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، ومش خايفة من عذاباتك أيها الوالي.
4: أثناكيوس!
3: أمرك يا
4: مولاي.
5: أمرك يا مولاي.
3: الله شعر راسها بكل قسوة، خليها تشوف حاجة صغيرة من اللي ممكن نعمله معاها. يلا
2: الحي. انت القادر على كل شيء يا رب، انقذني وقويني.
6: يا عم حنا، انت مش هتروح الكنيسة معايا؟
7: انا رايح معاك يا مريم، كلنا لازم نصلي من اجل تيميساوس وزوجته.
6: ايمان تيميساوس ايمان قوي، ومهما عملوا فيه مش ممكن هيرجعوا عن ايمانه.
7: الكنيسة كلها لازم تصلي من اجله علشان ربنا يديهم قوة الاحتمال.
6: هو ده اللي كانت الكنيسة بتعمله لما كان بولس وسيلة في السجن، الكنيسة كانت بتصلي من أجلهم، وإحنا كمان لازم نصلي.
0: ولما احتار الوالي مع مورا وأمام عنادها، رماها في سجن مظلم فترة طويلة، وبعد كده استدعاها مرة تانية وسألها:
3: يا مورا، انت ما عندكيش عقل تفكري بيه؟ ليه خلتيني اعمل فيكي كده؟ يعني لو كنت سمعت كلامي مش كنت رحمت نفسك؟ فين شعرك الجميل؟ ليه كده؟ ليه كده يا مورا؟ ليه كده؟
1: أنا مش ندمانة، بالعكس أنا مبسوطة، مبسوطة اللي بحمل الصليب.
3: صليب صليب صليب صليب صليب إيه يا مورا؟
1: صليب الألم، صليب الألم اللي حمله رب المجد قبل مني. أنا هروح فين جنب الألم؟ الألم اللي شايفه رب المجد يسوع الصليب من أجلي.
3: صليب ومصلوب يسوع المسيح، إيه الكلام ده يا بنتي؟ ها؟ انقذي نفسك يا مورا وارجعي عن اللي في دماغك وانقذي جوزك.
1: اللي هي الحياة هي المسيح والموت ربح.
3: بصي يا مورا، بصي، شايفة ايه دي؟ دي الضفاير اللي قلعوها الجنود من شعرك وشوهوا وشك. بصي على نفسك كده، شوفي جمالك ده بقى ايه.
1: جمالي اللي انت عملته معايا ده كان بالنسبة ليا عمل ريحني، لأنك نزعت شعري، شعري اللي كنت ممكن أعمل بيه أي غلطة تاني. أنا بشكرك، بشكرك أيها الوالي، أنت وجنودك.
3: لا لا، أنت باينك مش هترجعي عن اللي في دماغك بسهولة. يا حكام
5: أمرك يا مولاي.
3: قطعوا صوابع إيديها لما أشوف إلهها هيعمل لها إيه.
1: أشكرك أيها الوالي، أشكرك لأن هذه الأصابع كانت بتستخدم للزينة والمتعة الجسدية، وأنت دلوقتي، أنت دلوقتي قمت بعمل عظيم يحسب ليك أيها الوالي. أشكرك.
0: ولما كانت القديسة مورة بتتعذب أشد أنواع العذاب، كان جوزها تيميساوس جوه السجن بيصلي بدموع وحرارة ويقول:
8: يا رب يسوع المسيح الإله الحي الذي نعبده، أنا واثق يا رب، واثق أنك معين وقت الشدة. كنا عمورة زوجتي، انت عارف يا رب قسوة الوالي الظالم وجنود اللي ما بيرحموش. قوي يا رب، ساعدها انها تتحمل الألم بصبر وشكر. ساعدها يا رب، ساعدها علشان يكون لها نصيب معاك في الأبدية وتنضم إلى قديسيك وشهدائك. أنا واثق يا رب، واثق انك اله حي بتسمع وتستجيب، لان لك القوه والمجد من الان والى الابد. امين.
0: وفضل الوالي في محاكمه القديسه مورا في ساحه القصر وسط عدد كبير من الحاضرين، وكان من ضمن الموجودين الاب باسيليوس اللي همس في اذن القديسه وقال:
9: اتقوي اتقوي يا مورا يا بنتي، احتملي الألم، احتملي الألم بصبر وشكر، والمسيح والمسيح هيقويك يا بنتي.
1: أشكرك يا بونا، أشكرك يا بونا باسيليوس، أشكرك. لكن أنا عايزة أقول لك إن أنا مش شعرة بالألم، لأن إلهي يسوع المسيح هو اللي معزيني وهو مقويني.
3: لسه بتقول المسيح لسه؟ على عموم لما نشوف احتمالك ده هيكون لغايه امتى؟ بس اناكيوس،
10: امرك يا مولاي.
3: عاوزك تغلي كميه كبيره من الميه في وعاء ضخم.
0: وفعلا حضروا الجنود وعاء كبير مليان بالميه وولعوا تحتيه نار لحد ما المية غلت لدرجة كبيرة، وأمر إريانس جنوده بإلقاء القديسة مورا في الإناء المغلي. فصرخت مورا وهي بتقول:
1: أنا مجنونة مرة تانية أيها الوالي، لأنك اديتني فرصة إن أغسل جسدي واتطهر وأقف أمام رب المجد نقية الجسد. كل المرجون منك أيها الوالي إنك تأمر بغلي المية أكتر من كده، لأنه لحد دلوقتي شايف إن المية لسه باردة.
3: إيه ده؟ معقولة يا بسناكيوس؟ مورا وسط المية واقفة ورفع أيديها ومش شعرة بأي ألم؟ أنتوا مش مزودين النار ولا إيه؟
10: يا مولاي الجنود مش قادرين يقفوا جنب الإناء من شدة الحرارة. يا مولاي المية بتغلي.
3: أمال فين؟ أنا مش سامع مورا بتصرخ، مش سامعها بتصرخ ولا حاجة. إيه ده؟ إيه السحر ده؟ لا مش معقول، أنا أحسن حاجة أتأكد بنفسي.
1: بقول لك إن المية باردة، ولو ما كانش عندك خشب خد من والدي لأنه نضاع، وزيد من إشعال النار أكتر من كده، لأن أنا مش خايفة أيها الوالي، لأن رب المجد معايا، والنار دي مهما زادت مش هتأذيني.
3: اسمعي يا مورا، أنا عاوزك تجيبي شوية مية من اللي عندك وتحطوهم في إيدي علشان أحكم عليها بنفسي. حط شوية مية في إيدي. هاتي.
1: حاضر، افتح إيديك، خد شوية مية قليلين في
3: إيدي. ايدي اتحرقت. ده معقولة قوة السخونة اللي في المية تحرق ايدي؟ دي معجزة. معجزة. ايوة الهك حي يا مورا، الهك حي، ده اله عظيم. يا حكام، خرج مورا من الاله.

0: وخليها ترجع لبيتها. أيوة، خرج مورا من الإله وخليها ترجع لبيتها. نفذ اللي سمعته يا حكان، خليها تروح لبيتها، خليها تروح لبيتها. إلهك حي، إلهك حي عظيم، إلهك حي عظيم.
1: ورغم ان الوالي اريانوس شاف بنفسه المعجزة اللي عملها رب المجد يسوع المسيح مع مورا وامر بالافراج عنها، الا انه سرعان ما تراجع عن قراره بسبب احد الاشخاص القريبين منه، وامر بالقبض على مورا ومحاكمتها مرة اخرى.
2: انا اديتك فرصة يا مورا، بس ياريت تكون عقلت شوية ورجعت عن اللي في دماغك وسبت عبادة المصلوب وحتبخري للآلهة.
3: لو انت بعتلي علشان كده ايها الوالي فانت بتضيع وقتك، لان انا مش هسجد للأصنام. ولعلمك ايها الوالي انا مبسوطة بالألم، لان رب المجد يسوع معايا وهيحفظني من كل سوء وهيديني القوة علشان اتحمل العذاب بصبر.
2: لو ما سجدتيش انا حاملة بقلك بجمر نار متقد.
3: لو عملت كده هيبقى شيء عظيم. عارف ليه ايها الوالي؟ لان جمر النار هيطهر لساني من الكلمات الشريرة اللي انا قلتها في حياتي، زي ما عملها رب المجد مع اشياء النبي لما اراد ان يطهره من خطاياه اللي اعترف بيها. جاله ملاك من تغمات السرافيم وكان في ايده جمرة، اخدها من على المذبح ومس بيها شفتي اشعياء. وانا ايها الوالي هكون سعيدة بده.
1: ننفذ يا مولاي، نجيب جمر نار.
2: لا يا حكان، لا، ما تعملوش اللي هي عاوزاه. اشعلوا ليها شعل من النار واغمسوها في القار والكبريت عشان تولع اكتر في جسمها لما نشوف ايه اللي هيحصل.
1: امرك يا مولاي. وولع الجنود النار في المشاعل وحرقوا بيها جسد القديسة مورا، وده خلى الحاضرين من المسيحيين يصرخوا بالدعاء على الوالي الظالم اللي كان سبب تعذيب الشابة مورا بكل اسوأ، وده خلى كتير من الحاضرين يعلنوا إيمانهم بالسيد المسيح، مما جعل الوالي يقف عشان يهديهم ويؤمر بوقف التعذيب. ولكن القديسة قالت له:
3: أرجوك أيها الوالي، أرجوك ما تأمرش بوقف التعذيب، زيد منه، لأني مش شعر بألم، لأن يسوع المسيح معي ومقوين.
4: اللي بيعمله الوالي ده فمورة وجوزها تمساوس ده ظلم.
5: ايه اللي عملته الشابة المسكينة دي علشان يعذبها بالأسوأ دي كلها؟
4: بهدله المسكينة من غير ذنب ليه؟ علشان مسيحية؟
5: مهما كانت قسوتهم لكن إلههم بينقذهم من عذابات الوالي.
4: إلههم يستحق ان الكل يعبده.
3: أرجوكم بلاش كلام، كل واحد فيكم يرجع لشغل. يلا الرجالة تروح شغلها والستات تروح بيوت. سيبوني أتلانتس بآله التعذيب، التعذيب اللي بيقربني من إلهي. وأنا واثقة إنه هيعذيني. اسمع أيها الوالي، أنا تحت أمر، اعمل فيا اللي أنت عاوزه كله، لأن إلهي هيساعدني. أيوه هيساعدني على احتمال التجارب، لأنه إله حي، إله حي.
2: زودوا المشاعل وقربوها لجسمها. مش عاوز أسمع صوتها، مش عاوز أسمع صوتها، مش عاوز أسمع صوتها.
3: يا رب ساعدني، يا رب أويني.
1: ورغم كل العذابات اللي قابلتها مورا وجوزها تيميساوس، إلى أن الوالي شعر بالفشل قدام قوة احتمال القديسة وجوزها، وأدرك إن فيه قوة علوية بتساندهم على احتمال كل العذابات، فبدأ يشعر بهزيمته، فأمر بصلبهم على صليب حتى يستريح منهم. أما القديس وزوجته

0: انت بنتي، بنتي صعب عليا اشوفك بتموتي قدام عيني. انا ماليش غيرك يا اموره، ماليش غير. طيب هتسيبي مين؟ هتسيبي امك لمين؟ وهتسيبي بيتك وذهبك وارضك لمين؟ امي، امي انا بحبك، لكن حب ربنا اكبر بكتير. اما بيتي وذهبي وارضي فده يا امي ما يجيش حاجه جنب اللي هورثه في السماء مع ربنا. ايوه، مش ربنا قال يا امي ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ مش قال كده يا امي؟ يعني انت خلاص خلاص نويت تسيبي امك يا مورا علشان اربح اكليلي في السماء يا امي؟ سلم الاجي.
1: لا
0: سلم الاجي يا امي.
1: لا انا ماليش غيرك، ماليش غيرك يا مورا.
0: يا امي ما تقولش كده.
1: لا يا مورا لا،
0: المسيح معاك يا امي. سيبيني سيبيني عشان الحق جوزي وانا معاك.
1: لا يا مورا ماليش يا مورا.
0: ارجوك يا امي.
1: بس ماليش يا بنتي. لا
0: ارجوك
1: لا،
0: صلي من اجلي، صلي من اجلي.
2: ونفذ الجنود حكم الوالي وصلب مورا على صليب امام صليب زوجها تيميساوس، وظل القديس تيميساوس وزوجته معلقين على خشبة الصليب لمدة 8 ايام متواصلة، وهم في قوة ونشاط وفرح بقوة رب المجد يسوع المسيح. وفي منتصف اليوم العاشر من الصلب بدون اكل او شرب اقترب موعد زفاف مورا وزوجها للسماء، ونظرت مورا الى الحاضرين وقالت:
0: يا اخواتي الاحباء، دلوقتي جت الساعة وقرب موعد مكافئتنا انا وتيميساوس جوزي. ارجوكم ارجوكم تمشوا تحت مشيئة الله علشان يكون ليكم نصيب في الفردوس، وسلام ربنا يسوع المسيح يكون معاكم.
2: وفي هدوء عجيب حضرت الملائكة بأبواق الفرح لتحمل روحيهما إلى السماء وسط تراتيل الملائكة وهتاف القديسين، لينضم القديس تيميساوس وزوجته مورا إلى سحابة الشهود ليشفع فينا أمام عرش النعمة. صلاتهم تكون مع جميعنا. آمين.
3: عاملونا معا جميل برسوم،
4: نيفين المصري،
5: بدري سعد،
6: إيهاب إدوارد،
7: ماريان فتحي،
8: بهاد بوفو،
9: لورا فايز،
10: ميشيل عريان،
11: أيمن صموئيل،
12: يوسف الضب،
13: هندسة صوتية مهندس طارق هدهوب، تم التسجيل والمكساج ووحدة الدار، مساعد مخرج كرم ثابت، صياغة درامية وإخراج طالب إسحاق.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. العذراء من ألقبها العروس بلا زواج، واللقب ده لقب غريب لأنه كلمة عروس دايما مرتبطة بالزواج.

إنما اللقب ده مش بس بيفسر لنا مكانة العذر عند ربنا، إنما بيفسر ضمنيا فكرة العروس في الكتاب كله وبالذات في سفر النشيد. الكتاب المقدس اتكلم كتير بلغة العرس، ربنا يسوع ادى مثل العرس، ولما اتكلم عن الصيام قال حين يرفع العريس حينئذ يصومون، ويوحنا المعمدان اتكلم عن العريس والعروس وقال من له العروس فهو العريس. فالكتاب مليان بفكرة العريس والعروسة، إنما كل الكتاب مش بيتكلم خالص عن زواج، بيتكلم عن ارتباط عميق جدا بين الله والنفس البشرية. أجمل تعبير عنه في الحياة البشرية هو ارتباط الرجل بمراته، لأنه الحتة دي خاصة سرية عميقة فيها كلام ما يتقالش، فيها أعماق لا حاجة خاصة. فعشان ربنا يفهمنا عاوز علاقته بينا تبقى إيه، اعتبر نفسه العريس دايما، واعتبر الكنيسة كلها هي عروسته، والكنيسة هي مجموعة النفوس أو العرايس اللي كل واحدة منهم تبقى عروسة. المعنى ده أوضح ما يكون في سفر نشيد الأنشاد. سفر النشيد اللي كتبه سليمان كتبه في عمق روحياته، يعني كان وصل إلى درجة من العشق الإلهي كان وصل لها قبل منه داود النبي على فكرة أبوه. فمع درجات الصوفية أو النسكية بيدخل الإنسان في حاجة من العشق، فبيبقى مش عارف يعبر التعبيرات العادية عن حب ربنا، فيعبر عن حب ربنا بحكاية العريس والعروس. مثلا تلاحظوا أن الكلام ده مش أول واحد سليمان يعمله، يعني مثلا في المزمور المشهور بتاع فاض قلبي بكلام صالح إني أخبر الملك بإنشائي لساني قلم كاتب ماهر. ليه داود بيقول كده؟ لأن بعد كده بيقول أنا هقول كلام كاتب ماهر، ويبتدي بقى يتكلم عن العروسة اللي بتحب عريسها واللي داخل عزارة في أثرها وكل مجدها من داخل. واسمعي يا ابنتي وانظري وانسي شعبك وبيت أبيك الملك قد اشتهى حسنك. طب الكلام ده على ايه؟ داود بيتكلم عن مراته برضه؟ لا طبعا. انتوا عارفين النهارده سفر النشيد من اكتر اسفار الكتاب اللي بتهاجم بشده، لان اللي بيقروا الكتاب عشان ينقضوا بيدوروا على اخطاء، فهم فين بقى من اللي احنا بنقوله؟ احنا بنتكلم في السماويات والروحيات والنسكيات وكلام رأي قوي، هم بقى بينزلوا تحت الارض فبيتكلموا كلام بيصدقوا يلاقوا كلمه جنسيه او جسديه يقول لك اهو الكتاب بتاعكم فيه، ما هو طبعا مخه كده. انما احنا مخنا بيقرا الجسديات روحيات، اما مخهم فيقرا الروحيات جسديات. فهمنا؟ كان في تعبير ليوحنا ذهبي الفم بيقول كده، يقول من ليس روحاني في جسدياته هو جسدي في روحياته. فهمنا؟ يعني اللي مش بيتعامل مع الامور الجسديه بنقاوه وبروحانيه، يعني وانت بتاكل ممكن تصلي، وانت بتاكل الأكل ده حاجة جسدية، إنما تلاقي ناس بتفتكر ربنا وهي بتاكل، نادي ربنا، سرحانة في ربنا، يبقى روحانية في جسدياته. في واحد عكس كده هو بيصلي بيفكر في إيه؟ في الأكل، يبقى بقت الحكاية جسدي في روحياته، نفس الفكر. إحنا نقرأ عالم الجسديات بلغة روحانية، والآخرون يقرؤون عالم الروحيات بلغة جسدية. فعشان كده الأصفار دي مختومة. مختومة يعني إيه؟ يعني مقفولة ما تتفهمش من أي حد. السفر المختوم يعني لازم يتفتح، وما يفتحوش غير ربنا يسوع بروحه. لما يملأ الواحد فينا بحب الله يبتدي يفتح السفر ويكشف عن أعماق جواه. الموضوع مش جسديات خالص ولا زواج، وطب ده سليمان كان عنده زوجات بالعدد بعد كده، الموضوع مش كده خالص. فيعتقد أن سليمان في الفترة دي كان زي الناسك والمتوحد اللي يقعد هيمان في ربنا
وعمال يتكلم في عشق إلهي. فتلاحظوا بطلة سفر النشيد كله هي العروس، واحد اسمها العروس، ما تكتبش اسمها، وإن كان بيقولوا شلميس احتمال يكون لقب من ألقابها، لكن يعني هي عروس غريبة. واللي يؤكد أن الموضوع ما فيهوش جسديات لما ينادي عليها ساعات يقول لها إيه؟ أختي العروس. قال لها أختي العروس ده كلام ده؟ ولو كان كلام جسدي هيقول لها أختي العروس برضو. إنما دي أحد الأدلة اللي إن كلام روحي تماما ملوش علاقة خالص بالجسديات، بيقول لها أختي العروس. لما الكنيسة بقى تسمي العذراء العروس معناها إيه؟ هي دي بقى العروسة البرفكت بقى، هي دي المثل الأعلى للعرائس. يعني إن كانت كل نفوسنا تعامل معاملة العروس من ناحية العريس ربنا يسوع له المجد، فمين المثل الأعلى لينا؟ اللي ارتبط بالمسيح بعلاقة خاصة جدا وعلاقة حب عجيب وعشق حقيقي مفيش في التاريخ زي العذراء مريم. فأصبحت العذراء مريم في فكر الكنيسة هي العروس، ما انها ما اتجوزتش، لكن هي من ناحية الروحية هي أجمل عروس وأعظم عروس وأنقى عروس، وهي عروس بلا زواج. وهي دي اللي قصدها سليمان، عشان كده تلاحظوا أحد أسماء العذراء إيه كمان؟ خليلة سليمان. هذه تؤكد طبعا أن من زمان الأباء فاهمين أن سليمان مش بيتكلم عن مراته، ده قال إيه؟ خليلة سليمان، صاحبة سليمان، هي العروس، هي العذراء. يعني إيه؟ طب ده العذراء بنت سليمان فرق 900 سنة حفيدته، إنما يعني إيه بقت خليلة سليمان؟ يعني العروسة اللي سليمان كان بيتكلم عنها هي العذراء اللي هي عروسة ربنا، اللي هي يعني مش بنتكلم عن زواج جسدي، بنتكلم عن اتحاد روحي على أعمق وأعظم مستوى. فإحنا هنحاول نقلب سفر النشيد عشان نشوف اتقال على العروس، زي ما انتوا عارفين يجوز تتقال على الكنيسة، يجوز تتقال عليك انت كنفس، او المفروض كده، انما احنا عاوزين نركز عليها كأم النور بس، العروس اللي هي العذراء. فأنا طبعا مش هقرأ النشيد كله، أنا هلقط آيات بس. اللي شايف سفر النشيد أو معاه كتاب يفتحه، اللي ما كانش معهوش يمشي معايا حتة حتة. فأول إصحاح يقول إيه؟ يقول أدخلني الملك إلى حجاله. يعني إيه؟ أولا تلاحظوا في أول سطرين في كذا تسمية، يقول قبلها أحبتك العذارة، يعني دي مش عذراء واحدة، دول عذارة بلا عدد، ودي طبعا معناها ما فيش أي نوع من الغيرة، ده عريس له عذارة كتير حبايبه. يعني إيه؟ كل النفوس اللي هتحب ربنا هتلقب بالعذارة. بانت قوي في مثل العذارة الحكيمات بعد كده، أنه بيتكلم عن عذارة حكيمات. انتوا عارفين أنه جه راجل يفسر فقال المسيح خد العذارة وقفل عليهم، ما هو بقى بياخد الروحيات وينزلوا للجسديات. إنما ربنا يسوع يقصد إيه؟ كل النفوس اللي هتحبه، ينطبق عليها كلمة بالحق يحبونك، بينها وبين ربنا أسرار طبعا أعمق من زواج الراجل بمراته، أسرار العلاقة بين كل نفس وربنا. فتقول أدخلني الملك إلى حجاله، يعني إيه؟ الكلمة دي صدقوني يمكن ما حدش يقدر يفهمها غير لما يحط العذراء في باله. الحجال هو الأوضة الخاصة جدا للملك. العذراء أكتر واحدة كتمت علاقتها بربنا، بينها وبين ربنا أسرار ما حدش يعرف. دي ده ابنها، ده مش بس إلهها، ده ابنها، دي رضعته، ده كان في بطنها، دي شالته على حجرها. شوفوا الكنيسة تغير من العذراء أو تقعد كده تتغزل فيها تقول لها إيه؟ لأن الذي في حجرك الملائكة بتسبحه. افرحي أياتها العذراء الأم والعبدة، يعني أنت أمه بس عبدة برضه، أم ربي وأمة الرب في نفس الوقت. فأدخلني الملك إلى حجاله، عاوزين نقول أنه الملك المسيح له المجد دخل العذراء إلى حجاله، بمعنى هي ضاقت معاه أسرار واستنارة وعشرة
وعمق ما ينفعش تتكلم عنه. يعني إذا كان بولس قال ما لم تر عين، ما لم تسمع بأذن، ما لم يخطر على بال إنسان، ما أعد الله للذين يحبون. إذا كان يوحنا الحبيب قال لو حبينا نكتب المعجزات اللي عملها ربنا يسوع، لا أظن أن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوب. طب العذراء تقول إيه بقى؟ ده يوحنا 10 و3 سنين، ده بولس شافه بعد ما صعد كم مرة. أمال العذراء بقى اللي حبلت بيه وولدته ورضعته وكبرته وكان قصاد عينيها 30 سنة، إيه الأسرار اللي عندها؟ أسرار بلا حدود. عشان كده معلمنا لوقا يذكر أكثر من مرة يقول كانت تحفظ جميع الأمور متفكرة بها في قلبها. أصل ده الحجال، يعني إيه؟ جوه الأوضة دي محدش، يعني الكلام جوه ما يتحكيش. أسرار الحب والصلوات العذراء محدش يعرف كانت بتحس بإيه، وهي بتصلي كانت بتقول إيه، وهي بتسبح الملائكة اللي داخلة طالعة عليها عمال على بطال طبعا، لأنه إيه الذي في حجرك تسبحه الملائكة، فالبيت ما بيفضاش من الملائكة. ويوم ما يجي رئيس الملائكة بس تقول له النهاردة أنت ما عسى أن تكون هذه التحية، إيه الجديد يعني؟ إيه السلام لك يا ممتلئة نعمة، ما كل يوم السلام لك وخلاص، مرة دي جديدة الحكاية. إنما هي واخدة على رؤية الملائكة. فأدخلني الملك إلى حجاله، معناه في سر عميق جدا بين المسيح والعذراء. وعشان كده العذراء تميل جدا للصمت، لأنها تحكي تقول إيه؟ إذا كان الرسل شوية حكوا، مهما حكوا قالوا ده احنا عندنا كتير ومش هنخلص، ما العذراء تحكي تقول إيه؟ والمشاعر اللي جواها شكلها إيه؟ وإحساسها بربنا يسوع ومحبتها، مش بس بقى محبة عبدة لإلهها، دي محبة أم. يعني هي تختلف عننا كلنا في حبنا لربنا، هي تفوقت علينا كلنا في حبها لربنا، لربنا كإله. إنما انضاف إلى هذا الحب حب من نوع فريد خاص بها هي، إنها كمان بتحبه كأم، فالحب عندها مضاعف جدا. فدي كلها أسرار بين المسيح وبين العذراء. أدخلني الملك إلى حجاله، أكيد العذراء كان بتشوف السماء كتير والملائكة كتير، حجاله بقى أسرار بلا حدود. مهما فكرنا إيه اللي بين المسيح وبين العذراء لا يمكن الإنسان يعرف. ساعات الواحد يسأل هو ليه ما ظهر لهاش في القيامة؟ العذراء لم تشك في لاهوته وقت صليبه، كانت تألمت معاه جدا، إنما هي متأكدة أنه هيقوم. وقد يكون شافته بطريقة أخرى وفرحت بقيامته بطريقة أخرى. وهناك أسرار لا تعلن لأحد. هي المريمات بقى يفرحوا، مريم المجدلية تبشر والرسل يروحوا ويجوا، إنما اللي بين العذراء وبين ربنا يسوع أعلى وأكثر سرية من أن يعرفه أحد. هتفضل العذراء علاقتها بربنا يسوع علاقة خاصة كده متميزة جدا، كأكتر واحدة حبته وفي نفس الوقت بقت أم. العروس بلا زواج. بعد كده يقول إيه على لسان العذراء؟ أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم. بنات التاريخ كله يغيروا من العذراء طبعا. أورشليم مدينة السلام، كل اللي بيحبوا ربنا بنات أورشليم، يبصوا للعذراء يقول لها اشمعنى؟ اشمعنى انت خدتي هذا اللقب، هذا المنصب، ام الله؟ تقول لهم صدقوني انا ايه؟ انا سودة. يعني ايه؟ ربنا يسوع له المجد نظر الى اتضاع امته. العذراء جميلة جدا، انما في نظر نفسها هي مش جميلة. في نظر كل التاريخ وفي نظر ربنا له المجد جميلة جدا من جواها طبعا، ده الأهم يعني. لكن هي في نظرها بتقول أنا سوداء في نظري وجميلة في نظر. ده سر عظمة العذراء، إنها مع كل المديح والكرامة اللي جت لها فضلت في نظر نفسها إنسانة عبدة، تقول عليه مخلصي. هي كطبيعة بشرية طبيعة سوداء، كطبيعة بشرية

احنا مش بنقول العذراء مليانة خطية، لا ما نقدرش نقول التعبير ده، انما كجزء من الطبع البشري كإنسانة، كل الطبع البشري سواد، فبتتكلم بلساننا كلنا تقول انا سوداء لكن جميلة في نظر. يا بنات أورشليم كخيام قدار، كخيام قدار دي تنطبق جدا على العذراء. عارفين خيام قدار يعتقد انها كانت اشارة الى خيمة الاجتماع. خيمة الاجتماع كانت في الصحراء، من بره خيمة مشققة مجربة من كتر الشمس ما هي خبطة فيها، انما اللي يدخل خيمة الاجتماع من جوه يلاقي ايه؟ كله ذهب. شقق سليمان، لما سليمان ابتدى يعمل الهيكل نفس المنظر، من بره تلاقي المنظر مش جذاب قوي، انما من جوه تابوت العهد كله ذهب. فهي العذراء عاوزه تقول كده، ما تبصلوش على بره، انا الكنز جوه، انا الذهب كله جوه، انما انا من بره غلبانه قوي كل الغلب. طبعا دي نفس الاشاره لينا احنا لما نبقى عرايس، احنا مش هنحبل بالمسيح، لا مش كده، انما سنحمل المسيح. فينطبق علينا ما انطبق على العذراء كمعنى على الاقل، ان الواحد فينا بالرغم من ضعف، من عجزه كانسان، من فقره كطبيعه بشريه، من كل السواد اللي فيه، انما من جوه بيفتخر ان ربنا يسوع له المجد جواه، الروح القدس ساكن فيه، فانا سوداء وجميله. يقف الواحد يقول له رب انا خاطي من راس رجلي، انما انا كمان قديس بروحك، القدسات للقديسين، انا جميل في عينيك لانك انت جملتني، انما ان كان علي انا وحش. يا بنات اورشليم كخيام قدار كشقق سليمان، لانه نظر الى اتضاع امته. بعد شويه تقول بنو امي غضبوا عليه، فعلا العذراء يا عيني ما شافتش يوم مرتاح، وهي صغيره سابوها في الهيك، كبرت شويه ودوها عند الراجل العجوز يوسف النجار، شويه بقى يوسف نفسه غضبان وفاكرها مش كويس، شويه وطردوها اليهود خالص من بلادهم بسبب هيرودس ده وسابت بلادها، رجعت تاني قالوا لها ما تدخليش البلد دي، روحي عند الناصر. وهي بتربي، ربنا يسوع له المجد يعني، وعاشت مضطهده، وبقى يتقال عليه ابن النجار ومحدش محترمهم، بنو امي غضبوا عليه. فالعذراء ينطبق عليها انها عاشت في الام، او عاشت معرضه دايما الى متاعب من كل البشر اللي حواليه. يقوم بقى في عدد 8، انا عمال انط على فكره مش ماشي اي ايه، لان انا لازم اخلص الثمان اصحاحات. ان لم تعرفي ايتها الجميله بين النساء، بصوا بقى ربنا يسوع يقول لها ايه بقى، يعكسها بقى، يقول لها ما فيش احلى منك، ايتها الجميله بين النساء. ده لا يمكن اللقب ده ينطبق على حد زي العذراء، طبعا هي اجمل انسانه في نظر ربنا. فإن لم تعرفي أياتها الجميلة بين النساء، لو ناقصك حاجة اخرجي على آثار الغنم وارعي جداءك عند مساكن الرعاة. مين الرعاة اللي قبل العذراء؟ إيه آثار الغنم؟ الأنبياء اللي قبلها. فقال لها بصي عاوزة تفهمي الحكاية تمشي إزاي، اسألي صاحبك أشعية وأرمية ودانيال، وقعدي مع أبونا إبراهيم، وحكي مع يعقوب، وارجعي لموسى، هم هيقولوا لك كل حاجة. لو في حاجة أنت مش فاهماها هيشرحوها لك. عشان كده تلاحظوا كنيسة تجاسرت ورتبت التسبيحة الجميلة بتاعت إيه؟ السلام لك يا مريم خلاص آدم، السلام لك يا مريم خلاص أشعياء، السلام لك يا مريم فرح حبيل البار، السلام لك يا مريم شفاء أرمية. مالهم دول بالعذراء؟ لا، ده هم دول الرعاة اللي هيشرحوا لها. بيقولوا لها انت العذراء اللي احنا مستنينها، انت الام اللي هتبقي امنا كلنا، انت فخر جنسنا، فكلنا لينا فيك، وكلنا عنينا عليك، وكلنا مستنينك، واي سؤال نقول لك. فان لم تعرفي ايتها الجميله بين النساء ارجعي شوفي اللي قبلك. عشان كده نعتقد ان العذراء ام النور كانت فاهمه اسرار العهد القديم كلها، كانت فاهمه النبوات، فاهمة أشعياء قال إيه؟ فاهمة موسى أشار لإيه؟ كانت فاهمة. لأن ما فيش حد في التاريخ عنده استنارة

فهم روحي زي العطر، هي ما بتعلمش ما بتقولش بس هي فاهمة، فاهمة كويس إن موسى تابوت العهد ده بيشاور عليها، والشورية بتشاور عليها، والخيمة ككل كانت بتركز عليها، وإنه أشعيا لما قالها العذراء كان الكلام عليها، وفاهمة ميخا لما قال بيت لحم، وفاهمة كل حاجة. والروح القدس بيقول لها لو مش عارفة حاجة اسألي اللي قبلك، اسألي أهلك وأبائك وعيلتك. عيلتها إيه؟ عيلتها الأنبياء كلها. عشان كده نسميها ابنة داود وخليلة سليمان، ونربطها بكل دول. ليه الكنيسة مربطة بالعذراء ده كله؟ عشان هم دول اللي هم بيقولوا لها كل حاجة وبيشرحوا لها، لأنها أهم شخصية. عارفين زي إيه؟ تفكرني بمردخاي وأستير. أستير هي الملكة المختار، مردخاي هو اللي فاهم أكتر، فيجي يقول لها بصي بقى أنت اللي هتخلصي الشعب، فأنت إيه؟ لازم تبقي مندوب عننا كلنا. بعد كده يقول بقى سليمان شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. طبعا ده لو غزل بجد كان يبقى فيها طلاق، ملوش علاقة خالص بقى بالغزل بين الولاد الشباب وكده. ده تشبيهات كلها روحية. فربنا يسوع يقول للعذراء ايه؟ يقول لها انا شايفك في عينيا فرس في مركبات فرعون. عشان نفهم التعبير ده، لأنه التعبير ده يتناسب مع الجيل بتاعه. إليشع لما ودع إيليا النبي شافه طالع في المركبة النارية، صرخ وقال إيه؟ قال يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. طبعا لو التعبير ده في أدنى نوع من الإهانة، ما ينفعش إليشع يقوله لأبوه الروح، أبوه الروحي إيليا الجبار. إنما ده تعبير في مجد، في معنى القوة، لأن الفرس في المركبة هو عنوان القوة. عارفين زي مثلا النسر على العلم، الصقر على العلم ده أو النسر ده علامة القوة، علامة القوة الحربية. فالفرس في المركبات زمنهم بقى كان عنوان القوة. فربنا يسوع يقول لها أنا شايفك قوية في الحروب اللي بنقولها في التسبيح، قوية. فشبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون، يعني انت قمة الحرب الروحية. عشان كده احنا نقول لها في التسبحة في الصلوات الإجبية كمان عن ملوكنا حاربي. ملوكنا على فكرة مقصود بها رؤسائنا، ملوكنا الروحيين، مش بنتكلم في الدنيا يعني، أبائنا يعني. حاربي، انت سور خلاصنا، يعني انت تحافظي علينا. ليه ده كله؟ وهي العذراء يعني كانت بتعرف تمسك سلاح؟ لا، اذا كان ايليا اتقال عليه في مركبه اسرائيل وفرسانها بصلاته كان بالاولى العذراء، اذا كان ايليا بيحمي اسرائيل كلها بشفاعته كان بالاولى العذراء. فربنا يسوع يقول لها شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. بعد كده يقول لها ما أجمل خديك بصموط وعنقك بقلائد. أجمل حاجة في خدود العذراء تبقى إيه؟ دموع. لا شك أن العذراء كان عندها كنز من الدموع ما نعرفوش، لأن الأباء الروحيين الكبار يقولوا الدموع نوعين، في دموع التذلل وفي دموع بيسموها الدهش الروحي، دموع الفرح الروحي. فالعذراء غالبا دي العالية قوي بقى الدرجات العالية كان عندها النوع الثاني، يعني منين ما تسبح وتصلي تسبقها دموعها، بس دموع فرح لأنها هيمانة بربنا، فرحانة بربنا جدا. يوم ربنا يقول لها إيه؟ ما أجمل خديك بصموط. أظن الصموط ده نوع من ما أفهمش يعني زي البودرة اللي بيحطوها الستات والحاجات، إنما هو يقصد دموع العذراء زي اللي قال شكلها جميل جدا في عينين ربنا. وتتقال النهاردة لأي نفس تبكي، إما بكاء التوبة أو بكاء الفرح بربنا أو بكاء الاشتياق للسماء، أو في دموع أشكال وأنواع في الحياة الروحية. ريت ترجعوا لكتاب الدموع بتاع قداسة الباب، في أكتر من نوع للدموع. إنما يقولوا أرقى أنواع الدموع الروحية هي دموع الحب والاشتياق للسماء،
يعني حتى

مش خجل على خطايا ولا طلب إلحاح، لا، في دموع أرقى من كده، اللي هي مجرد مشاعر الغرام دي. فطبعا العريس يقول لها: ما أجمل خديك بصمود. العذراء كمان إذا كانت أمنا كلنا بقى وأستاذتنا كلنا في القداسة والصلاة والصوم والحاجات دي، وعنقي بقلائد، العروسة طبعا تتجمل تحط عقد وكلام من ده، إنما عنق العذراء، العذراء على فكرة عمرها ما لبست عقد طبعا، لكن أجمل منظر ربنا يسوع له المجد يحبه السجود، لما يلاقي العروس أو النفس تسجد تحني رقبتها. العملية دي عند ربنا لأنه طيب وحنين تؤثره قوي. فكرنا بموسى النبي، موسى النبي كان راجل كبير، إنما كان لما يحب يفتح السماء يسجد للأرض، بس خلاص خلاص اللي يقوله ماشي بعد كده، حتى لو ربنا غضبان على الشعب وناولهم بقى يخلص منهم، هو بس سجدة من موسى النبي، فربنا يقول له: إيه، ما أجمل عنقك بقلائد، أنت حطيت رقبتك في الأرض، خلاص عاوز إيه بقى؟ يقول له: بص، ما تفنهمش، لو هتفنيهم وفنيني معه، يقول له: خلاص خليهم. فكذلك يقول للعذراء كده: ما أجمل خديك بصمود وعنقك بقلائد، يعني سجدة كده من العذراء تفتح السم، دمعتين من العذراء يخلوا الدنيا تمشي حلو، كل حاجة تمشي حلو. طبعا ما زلت بقول العذراء هي المثل الأعلى، كلنا عاوزين نمشي في السكة دي، عاوز العريس بتاعك يحبك، خلي عندك دموع، مش عاوز أقول خلي عندك دم، خلي عندك دموع وخلي عندك سجود، السجود يفرح السماء. ناخد حاجة كمان في نفس الإصحاح، يقول إيه: ما دام الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحته. غريبة قوي الكلمة دي، ما دام الملك في مجلسه، يعني طول ما هو قاعد، طبعا هي قاعدة فين؟ جنبه على طول، جلست الملكة عن يمين الملك، مين اللي ريحته حلوة قوي؟ الملك طبعا طبعا، لكن الملك عشان لزقاله، خلي بالكم اللي يحصل، أفاح نارديني رائحته، يعني إيه؟ يعني هي حاطة عطور وليكن، إنما ملهاش ريحة، بس من قعدتها جنبه تنقل الريحة منه، فاهمين الفكرة دي؟ أفاح نارديني يعني كل فضائل العذراء واخدة جمالها من ارتباطها بربنا يسوع. إحنا مش بنمجد العذراء عشان هي مثلا أطيب واحدة في الدنيا، لا، بنمجدها لأنها طيبة زي المسيح، لأنها وديعة زي المسيح، لأنها نقية زي المسيح، فاهمين الفكرة؟ أفاح نارديني رائحته. شوفوا بولس لما يقول إحنا كلنا ريحة المسيح، طب أكتر واحدة بقى فيها ريحة المسيح العذراء. طب تيجي من فين الحتة دي؟ ما دام الملك في مجلسه، يعني اللي يقعد معاه كتير يطلع ريحته باينة، فطبعا العذراء قاعدة معاه على طول، هو في حجرها، فأفاح نارديني رائحته، فاهمين المعنى؟ أكتر واحدة مرتبطة بيه 24 ساعة 30 سنة وإلى آخر الدهور بعد كده العذراء أم النور. فيبقى جمالها من جماله، فضائلها من فضائله، ريحتها من ريحته، عظمتها من عظمته، فاهمين إزاي؟ لكن هي بذاتها إنسانة برضو، مهما كان فيها الضعف البشر، لكن كل جمالها من داخلها بارتباطها بربنا يسوع له المجد. نفس الكلام معناه لو الواحد فينا لزق لربنا كده وبقى شعاره ما دام الملك في مجلسه، خلاص يعني ايه؟ محدش يزعجه، محدش يقطع الخلوة. يعني مريم، واحدة من المريمات بقى اللي تلمزوا على العذراء، قعدت تحت رجلين يسوع مش راضية تقوم، مرسى تقول لها ما تقومي تشتغلي وهي مش راضية، ليه؟ ما دام الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحته، يعني ايه؟ وانا هسيبه عشان اطبخ، ان شاء الله ما حد كان، خلينا نشبع، فاهمين المعنى؟ فكل المريمات واخدين من العذراء، عشان كده داود تنبأ وقال يدخلن عذارى في أثرها، يعني هي أول واحدة، إنما الطابور طويل قوي
كل الأجيال بصين عليها عشان يتعلموا منها، هي اللي عجبت ربنا قوي. طب احنا كمان عاوزين نعجب. كل العذارى الحكيمات ماشيين في دلها. عشان كده تلاحظوا ملاحظة في صلاة نص الليل بعد ما نقرأ مثل العذارى الحكيمات، أول قطعة على طول نتشفع بالعذر على غير عادة القطع. القطع دايما تلاقوا القطعة الثالثة في الإجبية بتتشفع بالعذر، إنما في صلاة نص الليل من أول قطعة نقول لها أنت العذراء الحكيم. يعني إن كنا بنتكلم عن الحكيمات أنت أوضح واحدة وأول واحدة، وكلنا نفسنا نتعلم منك إزاي نبقى عذارى حكيمات. ما دام الملك في مجلسه أفاح نرديني رائحته، بدل هو قاعد أنا خلاص. عشان كده تلاحظوا برضو ملاحظة تاني أرثوذكسية بقى، أن الكنيسة الأرثوذكسية تحب جدا صورة العذراء الملك، يعني ما تحبهاش لوحدها، ما تحبش صورة العذراء لوحدها، إنما تعشق صورة العذراء وهي شايلة المسيح. ليه؟ عشان تقول مجدها منه، عظمتها منه، ريحتها الحلوة دي منه هي. فاهمين إزاي؟ فتلاحظوا دايما الصورة الكلاسيك بتاعت العذراء تبقى العذراء الملك اللي على يمين الملك اللي على باب الهيكل، لازم شايلة المسيح مش لوحدها، مفروض كده. سرة المر حبيبي لي بين ثديي يبيت. يمكن التعبير ده صعب على شخص غير روحي يقبله، إنما إيه رأيكم في العذراء وهي بترضع ابنها يسوع؟ بعيدا خالص بقى عن الحسيات، إنها بتحضن المسيح في حضنها، ده ما فيهاش حاجة جسدية الموضوع، إنما في حب عجيب جدا. في معنى أي أم فيكو حسيته في لحظة من الأيام، ضيفوا عليه بقى كل معاني العبادة والخشوع والسجود والنقاوة اللي جوه قلب العذراء. فهنا بين ثديي يبيت عن الارتباط صبح وليل، مفيش نوم في الموضوع، اليوم كله 24 ساعة في ارتباط روحي عميق جدا بين العروسة اللي بتحب ربنا وبين ربنا يسوع له المجد. لأنه يقولوا القديسين الكبار، ما احنا بنحاول نتخيل العذراء من كلام القديسين الكبار، فالقديسين الكبار يقولوا الواحد لما يتعود على الصلاة دائمة يصلي وهو نايم. يعني يصلي وهو نايم؟ ما هو أصل العقل الباطن أثناء النوم بيعمل إيه؟ بيجيب من اللي حصل طول اليوم على مدى السنين اللي فاتت. إذا كان واحد بقاله سنين طول اليوم ما فيش غير ربنا، يبقى هو نايم كمان إيه؟ هيكمل. ففكرة بين ثديي يبيت يعني ما تبش فارقة كتير عملية الهزيز دي والدهش والحب الإلهي، حتى وهي في حالة النوم ما بتبطلش الصلاة. بعد كده يقول لها إيه؟ ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة. طبعا كلام ربنا عن أمه. عيناك حمامتان، برضو الكلمة دي أجمل مثل ليها أمنا العذراء. فعلا اللي يبصوا على الفن القبطي المظبوط يقولوا دايما، يحاول الفنان القبطي يرسم عينين العذراء مكسورة شوية، مكسورة فيها الوداعة يعني، وفي نفس الوقت بصة جواها، فتحس انك انت مش مفنجلة كده، يعني كأنها مش شايفة حاجة، يعني مفتحة بس مش شايفة. ليه؟ يقولوا على الفنان القبطي اصله كان فاهم ان العذراء مفتحة بس مش بصة غير جوه عشان تبص على اللي في بطنها. فاهمين ازاي؟ فهي مش شايفة اللي حواليها، مش شايفة الدنيا، مش شايفة غير ربنا، زي اللي عينيه مزغللة كده مش شايف حاجة. فعينين العذراء فيها كسرة الوداعة الحمامة دي، وفيها النظر والتركيز المستمر طول الوقت على ربنا يسوع له المجد. فيقول لها عيناك حمامتان، بمعنى ايه؟ انه الحمامة طبعا رمز للوداعة، وربنا يسوع قال تعلموا مني لاني وديع. فالعذراء وديعة جدا لانها ام الوديع ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. فعينيها كلها حنية، كلها وداعة، كلها اتضاع، كلها انكسار، وفي نفس الوقت كلها تركيز على ربنا يسوع له المجد. فتبقى عيناك حمامتان. ك
كده خلصنا شوية تأملات ولا لسه في أول إصحاح؟ طيب ندخل على الإصحاح الثاني عشان نقطع شوط. مثلا في الإصحاح الثاني يقول إيه؟ أنا هلقط برضو حاجات معينة مش كل حاجة. شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. إن كان ده كلنا فهمنا كتأمل وسمعنا فيها وعظات حلوة، وإن الواحد يبقى ربنا واخده في حضنه كده وحاطط إيده الشمال كده واليمين كده، ده معناه حضن، فاهمين إزاي؟ إنما دي ما تحصلش إلا مع العذراء أم النور وهي حضن ربنا يسوع، لأنه فهو يبقى يعني ماسك فيها بإيدين الاثنين، فهي تبقى فرحانة أو الشمال وتحت رأسي ويمينه تعانقني زي طفل يحتضن أمه. واخدين بالكم المعنى؟ إنما هذا المعنى العميق من العناق ده اللي بيخلينا نكرم العذراء. أنا مش عارف ليه الناس قلقانة من تكريم العذراء، الناس يعني غير اللي ما عندهمش الحتة دي في إيمانهم للأسف. مين في التاريخ عانق المسيح مثل هذا العناق الطويل؟ مين تمتع بهذا الحضن في التاريخ كله من الأنبياء ولا الرسل ولا القديسين مثل العذراء؟ طب هو ده قليل؟ دي مكانة عالية جدا. طبعا كل واحد فينا، احنا كلنا عذارى بنبص عليها ونغير منها ونتعلم منها، إنما هتفضل هي نمرة واحد. شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. طبعا دي يقولوا عنها الآباء نقاوة الفكر بقى، يعني الفكر ما فيهوش حاجة غير ربنا. أغسطينوس له كلمة جميلة قوي، يقول أنا لا أتجاسر أن أفكر أو أظن أن العذراء قد أخطأت أي خطيئة. يعني هو إيه؟ أصل حصل مرة نقاش فلسفي في القرون الأولى، هل العذراء بتغلط ولا لا؟ كل الآباء أجمعوا إنها مولودة بالخطية زي أي إنسان وتحتاج إلى الخلاص. خلي بالكم الفكرة دي، لأنها لازم نأكد أنها إنسانة وفيها كل صفات الضعف في البشر، عشان كده قالت مخلصي في التسبيحة بتاعتهم. إنما من حبهم للعذراء قالوا مش قادرين نفكر أنها ممكن تكون بتغلط زينا. خلي بالكم مش قادرين نفكر، هي الموضوع مش هي ما بتغلطش، لا مش بالحرف ده، لألا نقع في انحراف آخر أن العذراء تبقى ربنا، لا. إنما من حبهم في العذراء عبر كل القديسين والأجيال بيقولوا مش قادرين نفكر، لأن واحدة عايشة مع ربنا على طول وحضناها ومشغولة به وهي نقية بطبعها من صغرها، طب ما فيش حاجة وحشة في حياتهم. برضو لما يقول ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء، أنا ساعات أتخيلها العذراء وهي بتنايم ربنا يسوع، يعني ببساطة كده الآية الغريبة دي لا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب، دي العذراء بتنايم ربنا يسوع فمش عاوزة دوشة، يعني عاوزة فرحان وهادي. ففي آيات كده تحس أنها تمشي مع العذراء بسهولة جدا. بعد شيء يقول لها إيه؟ قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي، يا حمامتي في محاج الصخر، في معاقل، في ستر المعاقل، أريني وجهك أسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. برضو أرجع للطفل يسوع له المجد وأمه، أجمل وش للطفل هو وش أمه، وأحلى صوت في ودانه هو صوت الأم، مش كده؟ درس في الأمومة النهاردة. فربنا يسوع له المجد حط العذراء قصاده كأجمل صوت وأجمل وجه كإنسان يعني بتجسده، إنما كمان يعبر عن كل عروسة بتحب ربنا، كل إنسان هيحب ربنا، ربنا يقول له ما تسمعني صوتك ما توريني وشك، كاستياق الطفل إلى أمه استياق الله إلى وجوهنا وأصواتنا. حكاية بقى محاج الصخر، يبدو زمان الحمام كان يستخبى فيسموه بالإنجليش الكلفت اللي هي الشقوق اللي تلاقوها في الصخور، ساعتها لا يمكن حد يعرف يجيب الحمامة اللي دخلت دي، فاهمين ازاي؟ لأنها صخر. فالعذراء
على قد ما هي وديعة جدا وفيها صفة الوداعة

بما فيها من ضعف ظاهر انها مستخبيه فين؟ في الصخر، لا يمكن حد يقدر يجيبها ولا يلمسها. فالوصف ده بتاع يا حمامتي في محاجئ الصخر يجمع بين الوداعة الشديدة جدا والقوة الشديدة جدا، فاهمين الفكرة؟ قد ما هي وديعة جدا لكن كمان قوية جدا بصلواته. في ستر المعاقل، أريني وجهك أسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. ندخل في صحاح 3 ناخد آية كمان. صح 3 يقول من هذه الطالعة، عدد 6، من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر. دي بقى من الآيات اللي يعني القديسين قالوا فيها كتير قوي. السطر ده وانتوا حافظين عليها ترتيل ودي قريبة للوصف لو تاخدوا بالكم بتاع رؤية 12. رؤية 12 يوحنا شاف منظر غريب، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها و12 كوكب فوق راسها. لغاية كده المنظر جميل قوي. فجأة لقينا منظر اسود، تنين واقف للست دي وعاوز، وهي هتولد ماشي قوي على العدر، هتولد وهو عاوز ياكل ابنها. اول ما ابنها اتولد في قوة جبارة صعد للسماء، فبقى عاوز يهاجم الأم، واخدين بالكم؟ فتقول إيه؟ هربت إلى البرية. خلي بالكم فالسؤال هنا بتاع النشيد، من هذه الطالعة إلى البرية؟ إيه الجمال ده بقى؟ متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليه. فشوفوا ارتباط الأصفار ببعض. سليمان قبلها ب 900 سنة بيقول مين اللي طالعة في الصحراء بالجمال ده كله؟ يوحنا الرأي يقول مين اللي خارجة في البرية؟ الشيطان مش قادر عليها، متسربلة بالشمس كده. من هذه الطالعة من البرية؟ كأن السماء وهي بتستقبل العذراء تقول لها كده، مين دي اللي جاية لنا من الأرض جميلة كده؟ الأرض ما بتطلعش حاجة عدل. إنما السماء وهي بتستقبل العذراء يقول من هذه الطالعة من البرية؟ مين الإنسانة الجميلة دي؟ طبعا دي تقال عن كل نفس خارجة من الدنيا وداخل على السماء، يستقبلوها الملائكة كده ويقول من هذه الطالعة من البرية؟ البرية قحط طلعش حاجة عدل، كل اللي فيها اسود من الشمس. انما في ناس جميلة قوي طالعة من البرية، النفوس اللي طالعة كده نقية في التجارب والألام والصلوات والجهاد كل السماويين يقولوا من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان. طبعا دخان انت عارفين رمز الايه دايما؟ الصلاة الطويلة. كأعمدة من دخان، يبقى أول حاجة تميز العذراء في الحتة دي إنها خارجة من البرية طالعة من الدنيا. أول حاجة تميزها إنها زي بخور دائم، عشان كده إحنا دايما نربط البخور بالعذراء. تاخدوا بالكم لما الرؤية كشفت لنا إن البخور بيطلع مع صلوات القديسين، يبقى بالأولى أم القديسين كلهم صلواتها بخور قدام ربنا. فدايما نربط الفكرة دي بكده، يعني وإحنا بنبخر تلاقوا طايشوري، اللحن بتاع طيشوري أو تيشوري هو اللحن ده أساسا للعذر، لأن مع البخور مع الدخان بنفتكر من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان. أجمل حاجة تزين الإنسان قدام ربنا صلواته. بس في صلوات زي العواميد، يعني إيه؟ من الأرض للسماء. إحنا بقى إيه؟ بخور اللي هو تلاقيه يعني حتى ريحته مش قوي، يعني في صلوات عن صلوات. فالعذراء أعمدة من دخان، صلوات بلا حدود، ما بتخلصش صلاة، ما بتبطلش صلاة، أعمدة من دخان شايلة الدنيا كلها بصلوات. معطرة بالمر واللبان، ما هو الدخان يبقى دخان غير بخور، إنما أول ما قال معطرة يبقى مش دخان بقى، يبقى بخور، فاهمين الفرق؟ ما هو الدخان يسد المناخير ريحة وحش، إنما بدل في عطر ما بقاش دخان بقى بخور. وهنا المعطرة بالمر واللبان، العطر طبعا زي ما قلنا أفاح نارديني رائحته، دايما العطر معناه درجة الارتباط بربنا يسوع، قد إيه أنت لازق لربنا فريحتك حلوة، هي كده. كل ما تلزق لربنا كل ما ريحة المسيح تبان عليك،
فهي بتبان، فتلاقي بقى واحدة زي العذراء معطرة تماما، ريحتها تجيب آخر الدنيا لأنه لزق ربنا تمام. المر عطر غالي جدا ومر جدا، يفكرنا بإيه دايما؟ يفكرنا أن الصليب والوجع والآلام تزيد جمال الإنسان قدام ربنا. الآلام تخلي الواحد جميل في عينين ربنا، ريحته تبقى أحلى. عشان كده العذراء في بداية حياتها كده تقال لها أنت أيضا يجوز في نفسك سيف، من أولها كده، بدلها تاخدي المسؤولية دي وتبقي أم الله، تبقى اعملي حسابك تتصلبي معاه من أول. ما هو أنت المجد اللي مستنيكي في السماء مش عادي، فأنت هتبقى حياتك معطرة بالمر واللبان، هتبقى حياتك كلها آلام ممزوجة بالصلوات. مر واللبان، اللبان رمز للصلاة، اللبان اللي يعمل الريحة، والمر للمرار. تفكرنا بحاجة تاني، وقت المجوس لما جم يقدموا هدايا، مين اللي استلم الهدايا على فكرة؟ أمه العذراء طبعا، بس هي الهدايا ربنا يسوع، بس هي أصلها أمه تبعه. فقدموا له ذهبا ولبانا ومرا، فبقت المر واللبان معطرينها، معطرين الأوضة كلها بتاعت ربنا يسوع وأمه. وبكل أذرة التاجر، الأذرة دي اللي هي إيه؟ كل الجواهر أو المنتجات اللي مع التجار، مش فاكر الترجمة قوي، بس معناها كل ما هو غالي وثمين بيتباع. هي معطرة بكل ما هو غالي وثمين. يعني إيه؟ تقول فضيلة الهدوء تلاقي، تقول الصبر تلاقي، تقول الاحتمال تلاقي، تقول التسامح تلاقي، تقول حب السماء تلاقي، تقول حب الناس تلاقي، تقول التواضع تلاقي كتير، تقول قول أي فضيلة بكل أذرة التاجر، أي فضيلة تسمع عنها، أي سلعة في السوق الروحي هتلاقيها عند العذراء، أي حاجة غالية موجودة عند القديسين هتلاقي هي عندها منها. فبكل أذرة التاجر، طبعا ده معناها عميق أن العذراء تفوقت على كل القديسين في الفضائل. من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر؟ بعدها بشوية يقول اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك. بنات أورشليم، بنات صهيون، يبقى احنا دايما كده، والرجالة هنا يبقوا بنات ما فيهاش حاجة، لأن النفس دايما عذراوية، النفس مفروض تبقى ملك ربنا مش مهم الجسد. فيقول تعالوا اتفرجوا على الملك. طبعا ما هي العذارة حلاوتهم مستنين الملك، نفس الكلام اللي قاله ربنا يسوع في مثل العذارة، كانوا مستنين العريس. وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه. الله، وده وقته ايه يعني؟ دخل الام في الموضوع، هو الملك سليمان وده عظيم جدا وكل العذارة، انما خلي بالكم المعنى ده، انه ام الملك موجودة في احتفال الملك، وكل العذارة بيبصوا على الملك، لكن ما يقدروش ينسوا امه، ما يقدروش يغفلوا ان امه توجته، امه خدمته. توجته هنا معناها ايه؟ طبعا سليمان رمز للمسيح، اظن انتوا فهمتوا يعني ضمنيا. لولا ان العذراء تجسد منها المسيح، ما كانش ربنا يسوع يتوج كملك على البشر كله. فاهمين ازاي؟ يعني هو المسيح له المجد، توج ملكا على نفوسنا وعلى البشريه كلها بتجسده. فلولا العذراء ما كانش يبقى فيه تجسد. عشان كده بنسميها شريكه سر التجسد. يعني ايه؟ يعني هي كان لازم تقول هو زي أنا أمة الرب وتدي الأوكي بتاعها عشان يبدأ الحبل الإلهي. فأصبحت مشاركة في تتويج الملك، مش لأنها أعظم منه، لا خالص، لأنها خدمت التجسد فتوجته ملكا على البشر، فصار المسيح له المجد، إلهنا وأخونا البكر بقى بالتجسد، ملك على حياتنا كلنا. في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه، خلي بالكم
يعني كل بنات أورشليم يتفرجوا على الملك في جماله يوم عرسه. إيه يوم عرسه؟ يوم ما ياخد الكنيسة في حضنه كل النفوس. مين اللي هتحضر اليوم ده؟ شخصية مهمة جدا، العذراء أم النور. تلاحظوا برضو الطقس القبطي جميل، بنعتبر كل قداس يوم عرس، كل قداس عرس المسيح لعروسته. حتى أوريجانوس من 1800 سنة يقول إذا كنت جاي تتجوز ربنا لازم تتخطب الأول، فاحضر كلمته الأول، خد منه كلمة، ربط كلام في قداس الموعظين قبل ما تدخل إلى حجاله وتتحد به في آخر قداس المؤمنين. الكلام ده من 1800 سنة، تكلم عن القداس كعرس لازم تتخطب الأول، فتحضر الإنجيل والقرايات عشان الكلمة، وبعدين تتجوز يعني تلزق في المسيح له المجد جسده ودم. في كل الحاجات دي مين اللي حاضرة وشخصية مهمة جدا؟ الأم. عشان كده تلاقوا العريس جوه الهيكل، المسيح له المجد على المذبح، أول شخصية على باب الهيكل العذراء، وأقرب شخصية الناحية الثانية صديق العريس يوحنا المعمدان. هو قال عن نفسه صديق العريس، يقف ويسمعه ويفرح. فيوحنا طول القداس فرحان جدا، عشان كده بنديله التحية. على فكرة أقول لكم حاجة، في الكهنوت إحنا لازم لما نيجي نطلع من باب الهيكل نسجد للمسيح ونسلم على العذراء ونسلم على يوحنا كل مرة، أمه وصديقه. كل مرة يطلع الكاهن من القداس يعني يسجد للثالوث الأقدس ويسلم على العذراء، السلام ليك يا ممتلئة نعمة الرب معك. وبعدين عشان قبل ما يروح ليوحنا يسلم على الشعب كله يعتبرهم قديسين، نقول لكم كده في سرنا طبعا عشان تصدقوا، السلام لصفوف الملائكة والقديسين والأبرار على اعتبار الموجودين كده، وبعدين السلام ليوحنا بن زكريا الكاهن ابن الكاهن. ففي يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه، يوم فرحة ربنا لما يجيب البشرية كلها في السماء في حضنه، فكل بنات أورشليم داخلين في الزفة دي. مين بقى أقرب واحدة وأوضح واحدة في الموكب؟ أمه. في يوم الذي توجته به أم. ندخل في إصحاح 4. ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك. طب ما احنا قلناها دي، لا في حتة زيادة، في حتة زيادة اللي هي ايه بقى؟ النقاب. يعني ايه؟ العذراء مش منقبة، انما العذراء مقصود بيها ايه؟ خجولة جدا ومغطية المجد. دي تفكركم بشخصية مين؟ موسى النبي. موسى لما وشه نور عمل ايه؟ جاب برقع. تيجي ايه بقى جنب العذراء مريم؟ يعني عظمة موسى ما تجيش حاجة برضو جنب العذراء. فاحنا بنقول لها احنا شايفين جمالك بس من تحت النقاب. بمعنى ايه؟ ده احنا اللي شايفينه اقل كتير قوي من الحقيقة. ده انت منورة قوي واحنا بس شايفين بصيص من هذا الجمال. عيناك حمامتان من تحت نقابك، لان كل مجدها ابنة الملك من داخلها، مزينة بأنواع كثيرة. يعني جمالها من بره واضح، كل الصفات حلوة، إنما من جوه محدش لسه شاف. أجمل جدا كمان من جمالها الخارج. ها أنت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك. بمعنى كل ما الواحد يبقى بينه وبين ربنا أسرار، في نقاب، في برقع مخبي بيه علاقته الخاصة اللي بينه وبين ربنا، في حب حقيقي، في عشق، في خلوات طويلة، في تسابيح، في توبة نقية، في نقاب. يقوم العريس يقول ايه؟ عيناك جميلتان من تحت نقابك. لأن العينين الحلوة دي مش للعرض، مش للناس، دي للعريس بس. الجمال ده مش عشان حد يتفرج عليه. ناخد كلمة تاني بعدها شوية، يقول لها فمك حلون، فمك حلون. تفكرنا بإيه؟ العذراء كلامها قليل قوي، إنما بعد شوية يقول إيه؟ شفتاك يا عروس تقطران شهدا. طب إيه اللي بتقوله العروس؟ ما العروس تبقى العذراء. كلام العذراء قليل جدا مع الناس. لو جمعنا كل اللي قالته العذراء وذكر في الأناجيل تلاقوا تسبيحة العذراء هي أكتر حته.

معنى كده ان كلامها عبارة عن ايه؟ صلاة وتسبيح. لولا الضرورة تتكلم. يعني لما اتزنقوا راحت قالت لهم مهما قال لكم فافعلوا. انما ما عدا ذلك ما بتتكلمش. لان كل الكلام مع العريس، كل خسارة الكلام مع الناس، كل الكلام مع العريس. فهنا يقول لها شفتاك يا عروس.

جيل الأجيال. فهنا يقول لها فمك حلو، ده معناه جماعة كل ما الواحد فينا يكبر روحيا مفروض كلامه مع الناس يقل، كلامه مع ربنا يزيد، وكلامه مع ربنا يتحول إلى تسبيح. كده كل شوية شفتاك يا عروس تقطران شهدا. إنما إحنا شفتانا تقطران إيه؟ حاجات غالية، لسه في سيرة الناس، ولسه في غضب، ولسه في كلام بطال، ولسه في... وبعدين ساعة ما نصلي تحسننا شوية، عاوزين الصحة وعاوزين الفلوس وعاوزين الدنيا لسه بدر. إنما فين بقى شفتاك يا عروس تقطران شهدا؟ دي لما تبقى الحياة كلها كلام، والكلام كله حب وتسبيح. بعد كده تقول إيه؟ قد سبيت قلبي يا أختي العروس، قد سبيت قلبي بإحدى عينيك بقلادة واحدة من عنقك. هو نظر إلى التضاع، أما تتمشي قوي مع الحتة دي، يعني إيه؟ يعني ربنا يسوع يقول لها وقعتي قلبي، مش لاقي أحلى من كده، سبيت قلبي بقلادة واحدة من عنقك، سجدة واحدة من العذراء تخلي ربنا يعني مبسوط جدا، لأنها أمه الغالية. سبيت قلبي كلمة كبيرة قوي، ده اللي بيقولها العريس اللي هو المسيح، ما ينفعش نفهمها غير كده. تصور ان ربنا يسوع يقول لك انت شديت قلبي، ده شغل بقى العشق الجميل ده، سبيت قلبي. ويكررها سبيت قلبي بواحدة، بإحدى عينيك، بس مش لازم الاثنين، بقلادة واحدة منهم. تلاحظوا ان حتى صلاة العذراء قصيرة جدا، لأنه عاوز يقول لها سبيت قلبي بكلمة، ليس لهم خمر، خلاص ما تنهاش. طب قولي شوية، طب زني شوية زينا، لا، بإحدى عينيك أنت بس تقشري، يعني عاوز يقول لها كده، بقلادة واحدة من عنقك. ما أحسن حبك يا أختي العروس، كم محبتك أطيب من الخمر، وكم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب. كل الكلام ده وصف للعذراء، ولكل نفس بشرية تتشبه بالعذراء في نقاوتها وجمالها. بعد كده تيجي بقى الآية المشهورة اللي خلتنا نقول صديقة سليمان، أخت العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. الآية دي من أكتر الآيات اللي تعبر عن العذراء، جنة بس مقفولة. مقفولة يعني إيه؟ مقفولة على عرسها، مش مسموح لحد بالدخول، مفيش حاجة تاني جوه قلب وعقل العذراء غير ربنا، هي دي جمالها. فبيقول لها أختي العروس جنة مغلقة، تحفظ كل الأمور متفكرة بها في قلبها، كلام قليل، ملهاش في الدنيا حاجة خالص، مش بتاعت الدنيا خالص، جنة مغلق. جنة جواها بقى كل أنواع الأسمار والفراديس والعيون الماء، عشان كده بعد كده تلاحظوا عين ماء مقفلة، عين مية وينبوع. دايما كلمة ينبوع أو الماء إشارة لإيه؟ للروح القدس. فهي ممتلئة تماما بالروح القدس، ممتلئة بالروح القدس، وقافلة، قافلة يعني حافظة سرها مع ربنا، كل شيء بينها وبين ربنا خفاء وأسرار. فأختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. الختم دايما إشارة للملكية، لأنه كانوا زمان يختموا على الحاجة عشان تبقى ملك صاحبها. فلما يقول عين ينبوع مختوم، يعني ده مختوم مكتوب عليه اسم ربنا يسوع، مش بتاع حد، حدش يدخله ولا يجي جنبه أبدا. كل ما كانت نفسنا أو النفس فينا مقفولة على ربنا، كل ما كانت تزداد جمال، كل ما تملى الواحد بالروح القدس وخبى يزداد جمال، يبقى عين مقفلة وينبوع مختوم. أغراسك من جوه بقى اللي شايفه ربنا، فردوس رمان مع أسمار نفيسة فاغية، ونردين، نردين وكركم، ويقعد يوصف على، طبعا القديسين شرحوا الحاجات دي بس أنا مش حافظ، إنما كل حاجة من دول ليها معنى، فضيلة معينة وحاجات كده. استيقظي يا ريح الشمال، وتعالي يا ريح الجنوب، هبي على جنتي فتقطر أطيابها. يعني إيه؟ يعني ربنا

يدي أكتر، يسكب روحه أكتر، يملأ بالروح أكتر. لما يلاقي الواحد بيصلي يديله أكتر وأكتر وأكتر، ما يبطلش أبدا. هبي على جنتي فتقطر أطيابها، بتدلدق أطياب. يعني عارفين الحاجة اللي بتنز كده، يعني من كتر فضائلها وجمال. قربنا نخلص. إصحاح 5: قد دخلت جنتي يا أختي العروس، قطفت مري مع طيبي. يعني العذراء لما تيجي تصلي كده، هي طبعا بتصلي على طول، إنما بقى لما مثلا تسجد ولا إيه تدخل في عبادة، يقول لها قد دخلت جنتي، شبيك لبيك، دخلت جنتي يا أختي العروس، أنا معاك أهو طلباتك. قطفت مري مع طيبي. المر في تعب، في وجع، والطيب رمز للفرح والتسبيح، والاثنين يمشوا مع بعض. طول ما الإنسان عايش في الدنيا في مر ومع طيب، في مر بيطلع ريحة حلو، في تعب في الصلاة، في جهاد في الصوم، في تعب في التجارب، في آلام في الخدمة، وماله ربنا يقطف ده كله. يقول قطفت مري مع طيبي. الصلاة الحلوة دي مع شوية التعب ده بيعجبني. أكلت شهدي مع عسلي، وهكذا. أنا نائمة وقلبي مستيقظ. طبعا ما فيش حد في الدنيا عاش الكلمة دي قد العطر. يعني اليوم ما حد فيكم يحلم حلم كويس مثلا، يبقى فرحان قوي، شاف قديس ولا شاف ملاك ولا. إنما العذراء عايشة على طول بالتعبير أنا نائمة وقلبي مستيقظ. القلب الذي لا ينام، يعني لا يفطر، يعني يحب دائما، بيصلي دائما، يقول أنا نائمة، ده غصب عني كإنسان، وقلبي مستيقظ. ندخل على آية كمان، إصحاح 6: أنت جميلة يا حبيبتي كطرسة حسنة، كأورشليم مرهبة، كجيش بألوية. لما تتوصف إنها بلاد طرسة أو أورشليم، ده وصف معناه دي بلاد غنية قوي، بلاد كاملة. فكأن العذراء من جواها بلد تدخل جوه تتمشى من كتر الكنوز والخير والفضائل والدروس، وتقعد تتعلم العمر كله. بعد يقول لك احنا كل سنة في العذراء هنتكلم عن العذراء، ما الكلام هيخلص؟ لا مش هيخلص. دي كأورشليم كلام فيها ما بيخلص، كجيش بألوية من ناحية القوة. حولي عني عينيك فإنهما قد غلبتاني. طبعا دايما تلاحظوا ان العذراء ساعات في صورة تانية، العذراء الحزينة اللي تلاقوا عينيها ايه، يعني بصة كده بحزن، او العذراء الباكية تلاقوا ساعات دمعة نازلة في الأيقونة، خلاص كده حولي عنك عينيك لأنهما قد غلبتاني. من هي المشرفة أو المشرقة، ساعات يقولوا كده أو كده، مثل الصباح، عدد 10، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس. ماشي قوي مع رؤية 12، متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليه. سليمان قال عنها الكلام ده، قال مين دي بقى اللي طلع زي القمر ومنورة زي الشمس؟ ومن ساعتها يقولوا زي القمر، يعني يوصفوا الجمال بزي القمر، يبدو متاخد من سليمان. مثل الصبح، يعني ايه الصبح؟ له بهجته، النور الفجر ده له بهجة، لأنه دايما الليل مرتبط شوية بالكآبة، والفجر والنور الصبح يدي نوع من الأمل والرجاء والإحساس بالخير والعمر الجديد والحياة الجديدة. فالعذراء تدي إحساس بالبهجة، تدي رجاء لكل شخص، لأنها بتشفع فينا وبتحبنا وعاوزة خلاص الكل. فالإنسان الروحاني كل ما قرب من ربنا، كل ما بقى مشرق كالصبح أو مشرف كالصبح، ما يشرف عليك كده تحس الدنيا نورت، لأنه بيديك رجاء، بيديك أمل، بيفرح قلبك. جميلة كالقمر. القمر دايما يقولوا هو منور ليه؟ عشان الشمس منعكسة عليه، واخدين بالكم؟ فبدأ بكلمة كالقمر لأن العذراء إنسانة، كل جمالها انعكاس جمال المسيح، له المجد عليه. وتنطبق قوي على يوحنا المعمدان لما قالوا له انت المسيح، قال لهم لا مش انا، انا بس النور جه عليا فنورت، لم يكن هو النور الحقيقي بل ليشهد للنور. ادي دور القمر.
فالعذراء قال عليها جميلة كالقمر لأن

بتعكس، إنما مش لأن المسيح براها زينا كلنا، ده المسيح جواها طاهرة كالشمس، متسربلة كالشمس. يعني الوحيدة اللي ما تعرفش تفصلها قوي عن ربنا لأنها شالته في بطنها وشالته على حجرها. في أيقونة قبطي كمان ترسم إيه؟ ترسم العذراء قاعدة مش شايلة المسيح على حجرها، وترسم بطنها كرة أرضية وربنا يسوع قاعد في النص، فيبقى قاعد على العرش بس جوه بطن العذراء، فاهمين الفكرة؟ وترسم الكرة الأرضية طالع منها أشعة، فتبقى متسربلة بالشمس، فشايلة الشمس زي العليق، النار فيها ولم تحترق. إنما العليقة ده نبات مهما كان، لكن ما بتحرقش ومنور بنور النور النار اللي فيه. مشرفة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألويم. قبلها يقول إيه؟ واحدة هي حمامتي كاملتي، الوحيدة لأمها هي. عارفين دي توصفت معناها إيه؟ الوحيدة لأمها. مين أم العذراء؟ البشرية كلها. الوحيدة اللي طلعت في البشر تنفع للدور ده، عشان كده بنسميها احنا ايه؟ فخر جنسنا. فيعني ايه الوحيدة لأمها؟ يعني البشرية ما طلعتش حد زي البنت دي، زي العذراء. فمن هي كاملتي؟ الوحيدة لأمها. يقول واحد كده من المفسرين الجدد الأرثوذكس برضو، يقول كلمة جميلة، يقول المجوس قدموا جواهر وهدايا، والرعاة قدموا شوية على قدهم، إنما البشرية كلها قدمت لربنا يسوع إيه؟ عذراء عفيفة. هدية الدنيا البشرية كلها تقدم إيه ربنا في تجسده؟ تقدم له أم، بس ما فيش زيها. فالوحيدة لأمها هي عقيلة والدتها، هي رأتها البنات فطوبنها بين أول مش كده؟ الملكات والسراري يمدحنها. يعني كل الدنيا تبص عليها بإعجاب لأنها غير كل الناس. صح 8 تيجي بقى الآية بتاعت إيه؟ من هذه الطالعة من البرية؟ دي جات من إصحاحين. المرة دي إيه بقى؟ المرة اللي فاتت كانت إيه؟ من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل جواهر التاجر أو أزرة التاجر. المرة دي بيسأل تاني، من هذه الطالعة من البرية؟ مش طالعة لوحدها، مستندة على حبيبها، مستندة على حبيب. تمشي قوي العذراء كأم للمسيح كمان، إنما بتشاور على كل نفس، ماسكة إيد ربنا يسوع لغاية ما تطلع من الدنيا دي. عارفين لما تكون الدنيا مثلا في مية في الأرض، في حفر، في فتلاقي الطفل الصغير بيمسك في إيد أبوه ويسند عليه عشان يعرف يخطي، أو العجوز يسند في إيد حد عشان يطلع من الحتة دي. النفس كده، كل نفس فيها عجز، فلازم تعمل إيه؟ تستند على حبيبها. وأول واحدة استندت على حبيبها وتجملت كده وبقت ملكة السماويين بتعبير الكنيسة، وبقت هي مريم بقى مش النبية اللي ساقت التسبحة، هي مريم اللي هتسوق التسبحة إلى آخر الظهور في السماء. من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها. برضو في آية تانية تقول إيه؟ اجعلني كخاتم على قلبك، كخاتم على ساعدك، لأن المحبة كلها إشارة للتكريس. يعني إيه؟ يعني القلب كله مختوم، جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. آخر آية تقول أيتها الجالسة في الجنات الأصحاب يسمعون صوتك فاسمعيني. دي بنختم بها كلامنا بقى عن العذراء. إحنا بقى اللي بنقول لها كده، بنقول لها أنت يا بتاعة الجنات وكل الكلام عليك حلو قوي، أطيب إيه ومر إيه وحاجات جميلة، أسمعيني صوتك. يعني إيه؟ يعني علميني. كنيسة بتقول للعذراء كده بقى، علمينا يا عذراء، علمينا عجبت ربنا إزاي، علمينا من الفضائل، علمينا الصلاة، علمينا السر، علمينا التواضع. يسمعون صوتك فأسمعيني، يعني كل السماوين بيتعلموا منك، خلينا احنا كمان نتعلم منك.
تقوم هي ترد وتقول ايه؟ اهرب يا حبيبي. دي الرسالة لينا بقى، واخدين بالكم؟ انا يعني هعتبرها كده. احنا بنقول لها سمعينا يا عدرا، انت قاعدة في الجنات في السماء، زي في التسبيح نقول كوني انت ناظرة علينا من المواضع العالية اللي انت قايمة فيها، فسمعينا صوتك. فتقوم الرسالة بتاعت العدرا تقول لك ايه؟ اهرب يا حبيبي، اهرب من كل حاجة، ضعش وقتك في الدنيا، اهرب وكن كالظبي. الظبي ده اللي هو ايه؟ الغزال الرقيق ده اللي ينط ويجري وخفيف كده، خفيف، لكن كما يشتاق الايل الى جداول المياه. يعني خليك في الدنيا خفيف، نط اجري، ما تقفش، اهرب، اهرب من الدوشة اللي في الدنيا ومن سيرة الناس ومن حب المقتنيات ومن حزن العالم ومن هموم الدنيا ومن اهرب. وكن كالظبي او كغفر الايائل. غفر الايائل ده اللي هو ذكر الايل، اللي هو زي ما تقولوا رئيس القطيع بتاع الايائل. فده يجري تلاقي كل الايائل تجري وراه تحت على جبال الاطياب. طب تشبيه غريب قوي. يعني خليك في الدنيا هربان، وخليك في الدنيا بتجري، وخليك في الدنيا فرحان زي الظبي او الايل، وخليك كغفر الايائل. يعني مش معنى كده انك ضعيف، انت تجري وولادك يجري وراك والدنيا كلها تجري وراك. اجذبني وراءك فنجري لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، أمين.

سفر اللاويين. الأصحاح الخامس. وإذا أخطأ أحد وسمع صوت حلف وهو شاهد يبصر أو يعرف، فإن لم يخبر به حمل ذنبه، أو إذا مس أحد شيئا نجسا، جثة وحش نجس أو جثة بهيمة نجسة أو جثة دبيب نجس، وأخفي عنه فهو نجس ومذنب، أو إذا مس نجاسة إنسان من جميع نجاساته التي يتنجس بها وأخفي عنه ثم علم فهو مذنب، أو إذا حلف أحد مفترطا بشفتيه للإساءة أو للإحسان من جميع ما يفترط به الإنسان في اليمين وأخفي عنه ثم علم فهو مذنب في شيء من ذلك، فإن كان يذنب في شيء من هذه يقر بما قد أخطأ به ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه عن خطيته التي أخطأ بها، أنثى من الأغنام، نعجة أو عنزا من المعز، ذبيحة خطية، فيكفر عنه الكاهن من خطيته. وإن لم تنل يده كفاية لشاة فيأتي بذبيحة لإثمه الذي أخطأ به، يمامتين أو فرخي حمام إلى الرب، أحدهما ذبيحة خطية والآخر محرقة، يأتي بهما إلى الكاهن فيقرب الذي للخطية أولا، يحز رأسه من قفاه ولا يفصله، وينضح من دم ذبيحة الخطية على حائط المذبح، والباقي من الدم يعصر إلى أسفل المذبح، إنه ذبيحة خطية. وأما الثاني فيعمله محرقة كالعادة، فيكفر عنه الكاهن من خطيته التي أخطأ فيصفح عنه. وإن لم تنل يده يمامتين أو فرخي حمام فيأتي بقربانه عما أخطأ به عشر الإيفة من دقيق قربان خطية، لا يضع عليه زيتا ولا يجعل عليه لبانا لأنه قربان خطية، يأتي به إلى الكاهن فيقبض الكاهن منه ملء قبضته تذكاره ويوقده على المذبح على وقائد الرب، إنه قربان خطية، فيكفر عنه الكاهن من خطيته التي أخطأ بها في واحدة من ذلك فيصفح عنه ويكون للكاهن كالتقدم. وكلم الرب موسى قائلا: إذا خان أحد خيانة وأخطأ سهوا في أقداس الرب يأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه، كبشا صحيحا من الغنم بتقويمك من شواقل فضة على شاقل القدس ذبيحة إثم، ويعوض عما أخطأ به من القدس ويزيد عليه خمسه، ويدفعه إلى الكاهن فيكفر الكاهن عنه بكبش الإثم فيصفح عنه. وإذا أخطأ أحد وعمل واحدة من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها ولم يعلم، كان مذنبا وحمل ذنبه، فيأتي بكبش صحيح من الغنم بتقويمك ذبيحة إثم إلى الكاهن، فيكفر عنه الكاهن من سهوه الذي سهى وهو لا يعلم فيصفح عنه، إنه ذبيحة إثم قد أثم إثما إلى الرب. الأصحاح السادس. وكلم الرب موسى قائلا: إذا أخطأ أحد وخان خيانة بالرب وجحد صاحبه وديعة أو أمانة أو مسلوبا أو اغتصب من صاحبه أو وجد لقطة وجحدها وحلف كاذبا على شيء من كل ما يفعله الإنسان مخطئا به،
فإذا أخطأ وأذنب يرد المسلوب الذي سلبه، أو المغتصب الذي اغتصبه، أو الوديعة التي أودعت عنده، أو اللقطة التي وجدها، أو كل ما حلف عليه كاذبا، يعوضه برأسه ويزيد عليه خمسه، إلى الذي هو له يدفعه يوم ذبيحة إثمه. ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه، كبشا صحيحا.

من الغنم بتقويمك ذبيحة إثم إلى الكاهن، فيكفر عنه الكاهن أمام الرب، فيصفح عنه في الشيء من كل ما فعله مذنبا به. وكلم الرب موسى قائلا: أوصي هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة المحرقة، هي المحرقة تكون على الموقدة فوق المذبح كل الليل حتى الصباح، ونار المذبح تتقد عليه. ثم يلبس الكاهن ثوبه من كتان، ويلبس سراويل من كتان على جسده، ويرفع الرماد الذي صيرت النار المحرقة إياه على المذبح، ويضعه بجانب المذبح. ثم يخلع ثيابه ويلبس ثيابا أخرى، ويخرج الرماد إلى خارج المحلة إلى مكان طاهر، والنار على المذبح تتقد عليه لا تطفأ، ويشعل عليها الكاهن حطبا كل صباح، ويرتب عليها المحرقة، ويوقد عليها شحم ذبائح السلامة، نار دائمة تتقد على المذبح لا تطفأ. وهذه شريعة التقدمة، يقدمها بنو هارون أمام الرب إلى قدام المذبح، ويأخذ منها بقبضته بعض دقيق التقدمة وزيتها وكل اللبان الذي على التقدمة، ويوقد على المذبح رائحة سرور تذكارها للرب، والباقي منها يأكله هارون وبنوه فطيرا يؤكل في مكان مقدس في دار خيمة الاجتماع يأكلونه، لا يخبز خميرا، قد جعلته نصيبهم من وقائدي، إنها قدس أقداس كذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. كل ذكر من بني هارون يأكل منها فريضة دهرية في أجيالكم من وقائد الرب، كل من مسها يتقدس. وكلم الرب موسى قائلا: هذا قربان هارون وبنيه الذي يقربونه للرب يوم مسحته، عشر الإيفة من دقيق تقدمة دائمة، نصفها صباحا ونصفها مساء، على صاج تعمل بزيت مربوكة تأتي بها، ثرائد تقدمة فتاتا تقربها رائحة سرور للرب. والكاهن الممسوح عوضا عنه من بنيه يعملها فريضة دهرية للرب توقد بكمالها، وكل تقدمة كاهن تحرق بكمالها لا تؤكل. وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة ذبيحة الخطية، في المكان الذي تذبح فيه المحرقة تذبح ذبيحة الخطية أمام الرب، إنها قدس أقداس، الكاهن الذي يعملها للخطية يأكلها في مكان مقدس تؤكل في دار خيمة الاجتماع، كل من مس لحمها يتقدس، وإذا انتثر من دمها على ثوب تغسل من انتثر عليه في مكان مقدس. وأما إناء الخزف الذي تطبخ فيه فيكسر، وإن طبخت في إناء نحاس يجلى ويشطف بماء، كل ذكر من الكهنة يأكل منها، إنها قدس أقداس، وكل ذبيحة خطية يدخل من دمها إلى خيمة الاجتماع للتكفير في القدس لا تؤكل، تحرق بنار. الأصحاح السابع. وهذه شريعة ذبيحة الإثم، إنها قدس أقداس، في المكان الذي يذبحون فيه المحرقة يذبحون ذبيحة الإثم، ويرش دمها على المذبح مستديرا، ويقرب منها كل شحمها، الألية والشحم الذي يغشي الأحشاء،
والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها، ويوقدهن الكاهن على المذبح وقودا للرب، انها ذبيحة اثم. كل ذكر من الكهنة يأكل منها في مكان مقدس تؤكل، انها قدس اقداس، ذبيحة الاثم كذبيحة الخطيئة، لهما شريعة واحدة، الكاهن الذي يكفر بها تكون له، والكاهن الذي يقرب محرقة انسان فجلد المحرقة التي يقربها يكون له. وكل تقدمة خبزت في التنور وكل ما عمل في طاجن او على صاج يكون للكاهن الذي يقربه، وكل تقدمة ملتوتة بزيت او ناشفة تكون لجميع بني هارون كل انسان كاخيه. وهذه شريعة ذبيحة السلام الذي يقربها للرب، ان قربها لاجل الشكر يقرب على ذبيحة الشكر اقراص فطير ملتوتة بزيت ورقاق فطير مدهونة بزيت ودقيقا مربوكا اقراصا ملتوتة بزيت، مع اقراص خبز خمير يقرب قربانه على ذبيحة شكر سلامته، ويقرب منه واحدا من كل قربان رفيعة للرب، يكون للكاهن الذي يرش دم ذبيحة السلام، ولحم ذبيحة شكر سلامته يؤكل يوم قربانه، لا يبقي منه شيئا إلى الصباح. وإن كانت ذبيحة قربانه نذرا أو نافلة ففي يوم تقريبه ذبيحته تؤكل، وفي الغد يؤكل ما فضل منها. وأما الفاضل من لحم الذبيحة في اليوم الثالث فيحرق بالنار. وإن أكل من لحم ذبيحة سلامته في اليوم الثالث لا تقبل، الذي يقربها لا تحسب له، تكون نجاسة، والنفس التي تأكل منها تحمل ذنبها. واللحم الذي مس شيئا ما نجسا لا يؤكل، يحرق بالنار، واللحم يأكل كل طاهر منه. وأما النفس التي تأكل لحما من ذبيحة السلامة التي للرب ونجاستها عليها فتقطع تلك النفس من شعبها. والنفس التي تمس شيئا ما نجسا نجاسة إنسان أو بهيمة نجسة أو مكروها ما نجسا ثم تأكل من لحم ذبيحة السلامة التي للرب تقطع تلك النفس من شعبها. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: كل شحم ثور أو كبش أو ماعز لا تأكله، وأما شحم الميتة وشحم المفترسة فيستعمل لكل عمل، لكن أكلا لا تأكلوه، إن كل من أكل شحما من البهائم التي يقرب منها وقودا للرب تقطع من شعبها النفس التي تأكل. وكل دم لا تأكله في جميع مساكنكم من الطير ومن البهائم، كل نفس تأكل شيئا من الدم تقطع تلك النفس من شعبها. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: الذي يقرب ذبيحة سلامته للرب يأتي بقربانه إلى الرب من ذبيحة سلامته، يداه تأتيان بوقائد الرب، الشحم يأتي به مع الصدر، أما الصدر فلكي يردده ترديدا أمام الرب، فيوقد الكاهن الشحم على المذبح، ويكون الصدر لهارون وبنيه، والساق اليمنى تعطونها رفيعة للكاهن من ذبائح سلامتكم. الذي يقرب دم ذبيحة السلامة والشحم من بني هارون تكون له الساق اليمنى نصيبا، لأن صدر الترديد وساق الرفيعة قد أخذتهما من بني إسرائيل من ذبائح سلامتهم وأعطيتهما لهارون الكاهن ولبنيه فريضة دهرية من بني إسرائيل. تلك مسحة هارون ومسحة بنيه من وقائد الرب يوم تقديمهم ليكهنوا للرب.
التي أمر الرب أن

تعطى لهم يوم مسحه اياهم من بني اسرائيل فريضة دهرية في اجيالهم. تلك شريعة المحرقة والتقدمة وذبيحة الخطية وذبيحة الاثم وذبيحة الملء وذبيحة السلام التي امر الرب بها موسى في جبل سيناء يوم امره بني اسرائيل بتقريب قرابينهم للرب في برية سيناء.

يحضر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتهبى عنك. رآك ملكة عن يمين الآب، وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن مهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.